صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الاثنين 22 من يونيو حزيران لعام 2026 ميلادي، الموافق 7 من محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الأفم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد أورشليم.

كريم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من راديو مكان. إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. رفع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة بالكامل. كاتس يشدد على عدم نية إسرائيل لانسحاب من البوفور قلعة شقيف في لبنان. الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على خارطة طريق. التئام لجنة مراقبة الدولة البرلمانية اليوم لبحث سياسة الشرطة إزاء المواطنين العرب.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تصفية المخرب زكي يوسف محمود أبو مصطفى الذي كان ضالعا في اختطاف الشاب ياجيل يعكوف من كيبوتس نيرعوز خلال مجازر 7 أكتوبر، وتم القضاء عليه في جنوب قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. وكان هذا المخرب قائد وحدة النخبة لكتيبة خان يونس في حركة حماس، وكان يعمل في الآونة الأخيرة على إعادة تأهيل قدرات الحركة والدفع بمخططات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع. ترفع بدءا من هذه الساعة جميع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة لا سيما في كسرى سميع وبيت جن. هذا ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية في أعقاب تقييم أمني. وبحسب القرار تنتقل هذه المناطق إلى مستوى نشاط كامل بدلا من مستوى النشاط الجزئي. أوضح وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه ليس لدى إسرائيل أي نية للانسحاب من البوفور قلعة الشقيف، فهي جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان وضرورية لحماية بلدات الجليل وقوات جيش الدفاع. إلى ذلك من المتوقع أن يقلص جيش الدفاع قواته في جنوب لبنان خلال الأيام القريبة، لأن جميع المهام الهجومية قد استكملت، وبالتالي لا داعي لوجود جميع القوات التي تنشط حاليا في الحزام الأمني. هذا ما أفاد به مراسل قناة كان روعي شارون. اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان اتفاق الجانبين على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم ولضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن انفجار داخلي بمصنع بمنطقة رأس لافان، وأشارت إلى أن الحادث نتج عن عطل فني وأسفر عن إصابات دون وقوع تسريب يشكل خطرا على السلامة. في اللد أصيب الليلة الماضية رجل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة في حادث عنف، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. تلتئم اليوم لجنة مراقبة الدولة البرلمانية لبحث سياسة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون حيال المجتمع العربي. ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن اللجنة ستنعقد في أعقاب عريضة تقدمت بها جمعية سيكوي أفق إليها للمطالبة بفتح تحقيق شامل بهذا الشأن. وترى سيكوي أن الشرطة تمارس عنفا ممنهجا تجاه المواطنين العرب وتتعامل معهم كتهديد أمني وتتقاعس في معالجة ملف جرائم القتل. ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، تعادل الليلة الماضية سلبيا منتخب إيران وبلجيكا، وخسرت السعودية لإسبانيا 4 أهداف دون رد. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن منتخب أوروغواي والرأس الأخضر افترقا بالتعادل بهدفين لكل منهما.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة وخاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 7 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل. صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بت

0: تهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 22 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي الموافق 7 من محرم لعام 1448 هجرية. سنكون مع الصحف معاري في دعوات أحرنوت هآرتس إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحافة العبرية الصادرة اليوم، وفداء الولايات المتحدة وإيران يجتمعان في سويسرا لمناقشة وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وقضية الأصول الإيرانية المجمدة. تشييع جثامين 5 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا في جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. نتنياهو: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر ذلك. رئيس الموساد الجديد غوفمان يحدث تغييرات جذرية داخل الجهاز. ومن أخبار المونديال: إسبانيا تتغلب على السعودية 4 أهداف نظيفة، وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من صحيفة دعوت أحرنوت التي عنونت على صدر صفحتها الأولى سويسرا والشرق الأوسط. انطلقت في سويسرا أمس جولة أولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في أعقاب التوصل إلى مذكرة التفاهم وسط رهانات على تهدئة التوتر وفي وقت تلقي فيه تطورات الميدانية وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز والتصعيد على الساحة اللبنانية بظلالها على المحادثات. وتكتب بدعوت أحرنوت أن الأجواء الاحتفالية في منتجع برج تشوك السويسري الفاخر لم تخفي حالة التوتر بين الطرفين، وشهدت المفاوضات تعثرا متزايدا بعدما قدمت طهران احتجاجا رسميا إلى الوفد الأمريكي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المشاورات الداخلية ستحدد ما إذا كان الوفد الإيراني سيعود إلى طاولة المفاوضات أم لا بعد تهديدات التي أطلقها الرئيس ترامب. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر مقربة من النظام أن الوفد المفاوض أوقف مشاركته في هذه المحادثات عقب تصريحات ترامب الأخيرة، ما أدخل المفاوضات في حالة من الغموض. لكن التلفاز الإيراني أكد أن طهران تدرس خيارات الرد المناسبة على ما اعتبرته خرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. رئيس الوفد المفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كلييف

قال إن بلاده لا تخاف أو لا تعتد بالتهديدات الأمريكية، ودعا واشنطن إلى توخي الحذر في تصريحاتها، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد إذا اقتضى الأمر. كما هدد الوفد الإيراني أنه إذا لم ينفذ البند المتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، فإن الوفد ربما لا يعود إلى طاولة المفاوضات. وأكد أن الملف اللبناني تصدر الجولة الأولى من هذه المباحثات التي انتهت دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن تقدما كبيرا تحقق خلال الساعات الأولى من المحادثات، وقال أو أعرب عن توقعه بإحراز مزيد من التقدم نحو اتفاق طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران. صحيفة معاريف التي أيضا تحدثت عن المفاوضات التي جرت أمس في سويسرا كتبت على الرابعة منها أن كل شيء جاهز، حتى أن ممثلي البلدين اجتمعوا في نفس الغرفة الفندق في جنيف. وأعلن الرئيس الأمريكي لكن الرئيس الأمريكي طبعا عندما قال إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فلن يكون لديهم دولة، هذه التهديدات كما عندما قال على إيران أن تكبح جماح حزب الله وإلا فإنها سوف تتلقى ضربات موجعة من جديد. هذا الوفد هذه التصريحات والتهديدات من جانب ترامب أثارت ردود فعل من جانب الوفد الإيراني الذي رد بالمقابل لن نعود إلى طاولة المفاوضات إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان، ويعود ويعتذر الرئيس ترامب عن هذه التهديدات وهذه التصريحات التي أطلقها. على إثر ذلك تكتب معريف غادر الوفد الإيراني المكان بغضب، لكن فيما بعد قال مسؤولون في طهران إنه تم التوصل إلى اتفاق. التقدم الذي أحرز كان في قضايا رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال في تصريحات له أمس أنه إذا لم تقم إسرائيل بالانسحاب وإيقاف عملياتها العسكرية في لبنان فإن حزب الله يرفض أي صيغة من جانبه لوقف إطلاق النار. وأنه لن يقبل أن تكون لإسرائيل حرية التصرف في الأراضي اللبنانية وأن تقتل في أي مكان تشاء وأن تتقدم في أي مكان تشاء، يقول الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. نكون مع أغنية ثم نتابع قراءة العناوين.

20 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أجمل التحيات نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. عدنا إليكم لمتابعة قراءة عناوين من الصحف العبرية الصادرة اليوم فيما يخص المفاوضات والمحادثات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. احتل الملف لبنان والحرب في لبنان محادثات الجولة الأولى في تلك المحادثات. وأفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني. بحسب التقرير، تقليص القوات يأتي نتيجة تقديرات عسكرية إسرائيلية أفادت بأن معظم المهام الهجومية في منطقة الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية قد أنجزت، ما يقلل الحاجة للإبقاء على عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي هناك. من المقرر أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع بين طواقم التفاوض الإسرائيلية واللبنانية لتحديد ما يعرف بمناطق تجريبية في جنوب لبنان سيتم إخلاؤها من عناصر حزب الله وتسليم المسؤولية عنها إلى الجيش اللبناني. أيضا تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس ترامب تضغط على إسرائيل لإعادة انتشار قواتها حتى خط مضاد للدروع المعروف بالخط الأصفر الذي يقع على مسافة تقارب 8 كيلومترات من الحدود. إسرائيل تعتبر هذا الخط دفاعي لحماية بلدات الشمال من هجمات الصواريخ المضادة للدروع. صحيفة معريف على الرابعة منها في تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو يقول الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان طالما تتطلب الأمر وجوده هناك تطلب الأمر وجود الجيش للدفاع عن أمن إسرائيل.

كذلك هناك تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس حول هذا الموضوع، قال إنه ليس لدى إسرائيل أي نية للانسحاب من قلعة أشقيف البوفور، فهي جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان، وهي ضرورية لحماية بلدات الجليل وقوات جيش الدفاع.

وتتجه الأوضاع كما تكتب صحيفة معريف نحو مرحلة تهدئة بعد صدور توجيهات إسرائيلية بوقف القتال وسط استمرار التحركات العسكرية الدفاعية على الأرض وضغوط دولية متزايدة ومساعي دبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات. في الصحف العبرية أيضا الصادر اليوم، الألاف يشيعون جثامين 5 من جنود جيش الدفاع سقطوا في جنوب لبنان. معريف عنونت على الثانية منها، في عالم طبيعي من المفترض ألا يقوم الآباء برثاء أبنائهم. الصحيفة تنشر صور الجنود 5 الذين سقطوا في قرية تبنيت جنوب لبنان يوم الخميس الماضي بعد أن أصاب هدف جوي دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. والجنود هم الرقيب أول نافيه حفشوش البالغ من العمر 20 عاما من جيبع بنيامين، والرقيب أول لآف كبابيا من هدى شارون، الرقيب أول يؤاف كلاين من هرتسيليا، الرقيب أول ألكسندر فيلين، وكذلك الليفتنانت كولونيل دور جداليا بن سمحون وعمره 32 عاما قائد كتيبة 52 في سلاح المدرعات. الصحف العبرية بمجملها تنشر صور الجنود 5 وكذلك تنشر صور لقطات من جنازات الجنود التي جرت أمس في المقابر العسكرية خلال تشييع جثمانهم. كذلك تنشر الصحف العبرية مقتطفات من الكلمات التي ألقاها آباء وأمهات هؤلاء الجنود أثناء التشييع. أغنية ونعود.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاملة.

عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام لنتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. على 8 من دعوات أحرنوت هذا الأسبوع رئيس الوزراء نتنياهو يقرر ما إذا كان الليكود سوف يجري انتخابات داخلية استعدادا للانتخابات العامة انتخابات الكنيسة. وتكتب الصحيفة أنه من المتوقع أن يحسم رئيس الوزراء هذا الأسبوع قراره بشأن نظام الانتخابات الداخلية في حزب الليكود البرايمرز، إما تشكيل لجنة أو إجراء انتخابات تمهيدية. نتنياهو أجرى مشاورات أمس تمهيدا لاتخاذ القرار خلال هذا الأسبوع، وفي حديثه مع أعضاء الليكود وضع شرطا إلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل لجنة أو إجراء انتخابات تمهيدية مقابل تحفظات شخصية على القائمة. وقال نتنياهو إما لجنة أو تحفظات. عضو الكنيسة عن حزب الليكود دافيد بيتان كان قد قدم التماسا عاجلا إلى المحكمة الداخلية للحزب طالب فيه بمنع إلغاء الانتخابات التمهيدية واستبدالها بلجنة تنظيمية تتولى تشكيل قائمة الليكود للكنيسة المقبلة، في خطوة شكلت تحديا مباشرا لمساعي نتنياهو. وقال بيتان بالنسبة لحزب الليكود إذا كانت هناك لجنة من نوع ما فسيتم القضاء على الحزب.

على الخامسة من صحيفة دعوت أحرنوت، عنوانات الصحيفة: إلغاء عملية الإطلاق من مطار الطائرات المخخخة حتى إشعار آخر. والمقصود طبعا هنا مطار أقامته إيران حسب هذا التقرير الذي نشره أو تكتبه صحيفة دعوت، حيث أن الجيش الإسرائيلي دمر أحد أهم مواقع حزب الله في جنوب لبنان، نفق ضخم بنته إيران تحت قرية مجدل زون، لقب أيضا بمطار الطائرات المسيرة لكثرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي عثر عليها فيه. الطائرات المسيرة الإيرانية التي عثر عليها داخل هذا النفق تغطي كامل أراضي إسرائيل، يقول أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. وقد سمح بنشر أنه في الأسبوع الماضي قامت قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستيلاء على أحد المواقع الاستراتيجية الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان، مطار لباميم الذي بنته إيران لحزب الله في قرية مجدل زون على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. مجمع هام تحت الأرض تابع للحزب يضم نفق ضخم حفر وبني في باطن الأرض أسفل القرية الشيعية مجدل زون. حزب الله كان قد أو أطلق منه مئات الطائرات المسيرة باتجاه الحدود الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من الحرب. وكانت الطائرات المسيرة تقع أو كانت تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. صحيفة دعوت أحرنوت تنشر صورة على صدر صفحتها الخامسة للأسلحة والذخائر التي عثر عليها داخل هذا النفق. على السادسة منها حول المناقشات لتشكيل لجنة أو لمناقشة الالتماسات

مقدمة ضد تعديل القانون في تكوين وطريقة عمل لجنة اختيار القضاة. تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت: الإصلاح القانوني يعود من الباب الأمامي، سيتم زرع شريحة سياسية في جسد كل قاضي منتخب. هذا ما قاله رئيس المحكمة العليا القاضي يتحك عميت خلال جلسة استماع مطولة أمام هيئة قضاء مؤلفة من 11 قاضيا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد تعديل القانون الذي يغير تكوين وطريقة عمل لجنة اختيار القضاء.

وتضيف الصحيفة بأن الجلسة استمرت على مدى 9 ساعات تقريبا. ناقش فيها 11 قاضيا من المحكمة العليا التماسات تطالب الكنيسة والحكومة بتوضيح أسباب عدم إلغاء التعديل الذي أدخل على القانون الأساسي الذي يغير تشكيل لجنة اختيار القضاء.

رئيس المحكمة العليا في تصريحاته قال إن هذه الفكرة تثير شعورا بالعار وحول تعديل القانون وتعديل السياسة الداخلية للمحكمة العليا. الاعتقالات الأيديولوجية أو التصريحات التشهيرية المرفوضة ضد حزب معين والمقبولة ضد السياسيين. تصريحات رئيس المحكمة العليا عميت.

أيضا محكمة العدل العليا تصدر أمرا مشروطا بشأن تعيين ربيبلو مراقبا ماليا للدولة. بعد رفض رئيس الكنيسة عضو الأمير أوحنا التوصل إلى حل وسط، أصدرت المحكمة العليا أمس أمرا مشروطا بشأن تعيين مايكل ربيبلو مراقبا للدولة. ومعنى الأمر المشروط هو أنه سيتعين على الكنيسة أن تشرح للقضاء في الجلسة القادمة سبب عدم إلغاء انتخاب ربيبلو في ضوء انتهاك سرية التصويت.

صحيفة هآرتس في على صدر صفحتها الأولى أيضا تتطرق إلى المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وتكتب أن الولايات المتحدة وإيران أجروا محادثات مباشرة في ظل تهديدات أيضا من قبل الجانبين، واشنطن تضغط لإنهاء الحرب في لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من رئيس الأركان زيني لفتح تحقيق أو إجراء تحقيق كيف عرفوا في القناة 11 متى سوف تبدأ الحرب في إيران.

هارتس أيضا تتحدث عن العمال الأجانب في فرع البناء وتقول أن العمال الأجانب يشكلون نصف القتلى أو الموتى في حوادث البناء، واستجابت الدولة حول ذلك جزئية. بحسب مجموعة رصد حوادث البناء والصناعة، يشكل العمال الأجانب نصف وفيات حوادث البناء هذا العام بالمقارنة في عام 2025، حيث شكل العمال الأجانب حوالي ثلث ضحايا حوادث البناء، بينما كانت نسبتهم قبل 5 سنوات حوالي 15%. ونقص العمالة نتيجة تسريح ومنع العديد من العمال الفلسطينيين للعمل أدى إلى استيعاب الآلاف من العمال الأجانب من دول مثل الهند والصين وسريلانكا. ولجنة العمل والرفاه وافقت على لوائح جديدة تلزم العمال الأجانب الجدد في قطاع البناء بالخضوع ل8 ساعات من التدريب على السلامة بلغتهم. يتم شرح طرق السلامة والتدريب بلغتهم الأم، كما تكتب صحيفة هآرتس. وتقدر وزارة العمل أن هذا الإجراء سوف يساهم في الحد من الحوادث، إلا أن المنظمات المعنية بهذا الشأن انتقدت هذا الترتيب لأنه سيطبق على شريحة صغيرة فقط من العمال الأجانب. أغنية ونعود.

46 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد نتابع قراءة عناوين في صحيفة إسرائيل اليوم. أيضا تطرق الصحيفة إلى المشاورات والمحادثات التي جرت في واشنطن، وتقول بأن واشنطن أو أن الضغط على حزب الله على حساب الاحتكاك مع واشنطن. تحاول طهران إجبار إسرائيل على الاستسلام بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز. أما في أورشليم القدس فهم مصممون على مواصلة الضغط على حزب الله حتى على حساب الاحتكاك مع واشنطن. وسط هذا الصراع أيضا يسقط جنود في الأراضي اللبنانية، وتنشر الصحيفة أيضا صور الجنود الخمسة الذين سقطوا أمس أو سقطوا أول أمس الخميس في نتيجة إصابة مسيرة مفخخة لدبابة تابعة لقوتهم. في صفحتها العاشرة أيضا تكتب وتعنون إسرائيل هيوم إطنار دون توقف في الشمال، والمفاجأة الكبيرة من حجم الذخائر والصواريخ التي تم العثور عليها داخل نفق بنته إيران لحزب الله على بعد 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. ومن أخبار المونديال في الصحف العبرية، منتخب مصر يحقق فوزا كبيرا على منتخب نيوزيلندا ب3 أهداف، وليضمن دوره في مجموعات كأس العالم لكرة القدم، ويتصدر الآن المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4

في مواقع الصحف العربية، ننتقل إلى صحيفة كل العرب. تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وزير الدفاع كاتس يقول لن ننسحب من الأراضي اللبنانية. بعد تصريح ترامب الرئيس السوري الشرع لا ننوي إلا الخير لأهلنا في لبنان وجاهزون للجلوس مع الجميع. وزارة الداخلية القطرية تتحدث بأن انفجار داخلي وقع في مصنع بمنطقة رأس لبان الصناعية. الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا تنتهي ومشاورات داخلية في الوفد الإيراني. في الأردن إعدام 6 مدانين في أول تطبيق للحكم منذ عام 2017. السلطات الأردنية نفذت فجر أمس الأحد أحكام بالإعدام بحق 6 مدانين في قضايا وصفتها الحكومة بالإرهابية والجنائية، تضمنت قتل وإصابة أفراد من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وهذه أول عمليات إعدام تنفذ في المملكة منذ عام 2017.

إصابة رجل يبلغ من العمر 45 عاما بجراحة خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة اللد. المنتخب الإيراني يفرض التعادل على بلجيكا. المنتخب الإيراني يفرض التعادل بدون أهداف على بلجيكا في المباراة التي جرت أمس الأحد في كاليفورنيا.

لكن أيضا من الأخبار أيضا إسبانيا تكتسح السعودية برباعية في كأس العالم. منتخب إسبانيا يفوز برباعية نظيفة أمام السعودية في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وبذلك أنهت السعودية مشوارها في كأس العالم. كذلك بعد أن تعادل إسبانيا أمام الرأس الأخضر سلبيا، أخبار الرياضة في مواقع الصحف العربية، كذلك في موقع صحيفة كل العرب نعيم قاسم يقول وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان بشكل كامل تمهيدا لانسحاب إسرائيل من أرضنا. رئيس الأركان زمير يقول أو يجري تقييما للوضع في جنوب لبنان داخل الجيش الإسرائيلي.

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانسيو يقول أو يتحدث عن تقدم إيجابي في المحادثات التي جرت في سويسرا، وقال ترامب طلب فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. الرئيس الأمريكي يقول الولايات المتحدة قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط.

في موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، واشنطن وطهران تتفقان على خارطة الطريق للتوصل لاتفاق نهائي. الضغوط تحاصر نتنياهو وترامب يمسك بخيوط القرار. مصر تحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم على حساب نيوزيلندا، وقطر تتحدث عن 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع. في موقع مكان الأخبار اليوم تلتئم لجنة مراقبة الدولة البرلمانية لبحث سياسة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون حيال المجتمع العربي. في عقاب عريضة تقدمت بها جمعية سيكوي أو أفق للمطالبة بفتح تحقيق شامل بهذا الشأن. رفع جميع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة لا سيما في كسرى سميع وبيت جن، هذا ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية في عقاب تقييم أمني. قوة من جيش الدفاع تقوم بتصفية مخربين بعد إلقائهما زجاجات حارقة صوب قرية كرميت سور في منطقة جوش عدسيون.

ونختم بحالة الطقس، حيث يفيد الرصد الجوي بأن الجو سوف يكون اليوم أو أن الحرارة تنخفض اليوم، هذا ما يفيد به الرصد الجوي عن انخفاض في درجات الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت، نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
5: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يقول إنه تم خلق ظروف قد تسمح للشعب الإيراني بتقرير مصيره بنفسه والتحرر من نظام الملالي. الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على خارطة طريق. رفع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة بالكامل. التئام لجنة مراقبة الدولة البرلمانية اليوم لبحث سياسة الشرطة إزاء المواطنين العرب. والحرارة تنخفض قليلاً.
3: راديو مكان الأخبار.
6: السابعة ساعتنا الآن في راديو مكان. أسعدتم صباحا. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أكبر إنجاز جرى تحقيقه في إيران ليس فقط عسكريا، بل تم خلق الظروف التي قد تسمح للشعب الإيراني بتقرير مصيره بنفسه وإسقاط نظام الملال الوحشي الذي يرهبه ويرهب بقية العالم. وخلال مؤتمر لجي إن إس للسياسة الدولية عقد في أورشليم القدس الليلة الماضية، أكد نتنياهو أنه يعمل من أجل مصالح الدولة، وأنه في بعض الأحيان هو والرئيس ترامب لا يتفقان، إلا أنهما يعملان من منطلق الاحترام المتبادل. اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان اتفاق الجانبين على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. في أول تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يدرس تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع ليتعامل مع حزب الله في لبنان، صرح الأخير بأنه لا تنوي الانخراط في أي تصعيد مع لبنان، موضحا أن إيقاف ما يجري حاليا في هذا البلد يحتاج إلى حلول إبداعية وليس تقليدية عفى عنها الزمن. في منطقة جوش عتسيون قامت قوة من جيش الدفاع بتصفية مخربين بعد إلقائهما زجاجات حارقة صوب قرية كرميتسور، وتم تحييد مخرب ثالث. رفعت قبل حوالي الساعة جميع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة لا سيما في كسرى سميع وبيتجن. هذا ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية في أعقاب تقييم أمني. وبحسب القرار نقلت هذه المناطق إلى مستوى نشاط كامل بدلا من مستوى النشاط الجزئي. تلتئم اليوم لجنة مراقبة الدولة البرلمانية لبحث سياسة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون حيال المجتمع العربي. ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن اللجنة ستنعقد في أعقاب عريضة تقدمت بها جمعية سيكوي أفق إليها للمطالبة بفتح تحقيق شامل بهذا الشأن. وترى سيكوي أن الشرطة تمارس عنفا ممنهجا تجاه المواطنين العرب وتتعامل معهم كتهديد أمني وتتقاعس في معالجة ملف جرائم القتل. حقق فجر اليوم منتخب مصر فوزا عريضا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف ضمن دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا كندا والمكسيك. ويشير الزميل أحمد عوسات إلى أن منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.
3: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 27، تل أفيف 28، الناصرة 32، جبال الجليل واللد 29، هضبة الجولان 33، بئر السبع 31، وفي إيلات 37 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثامنة بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم من الإنتاج أحمد عوسات، من البث المرئي ناصر سعيد، كوبي مور ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتحرير يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: بعد 18 ساعة انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة قطرية باكستانية في سويسرا، وزير الخارجية عباس عرقجي يصفها بإيجابية إذا أحرزت تقدما نحو الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات عن صادرات النفط. التوصل بين الأطراف لإقامة هيئة لحل النزاعات من أجل ضمان الاستقرار الأمني في لبنان، وأخرى لمواصلة المحادثات الفنية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يشير إلى القضايا التي ستناقش في المفاوضات وإمكانية تغيير العلاقات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf?
0: انفجار في مجمع الغاز الطبيعي في قطر يسفر عن إصابة أزيد من 50 شخصا وفقدان آثار 18 آخرين. في ملفاتنا الداخلية، مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية أوساط سياسية وحزبية توجه سهامها صوب رئيس الوزراء، وحملة شرطية في منطقة المثلث اعتقال مشتبهين ينتمون إلى عصابات الإجرام وضبط كميات من الأسلحة. لجنة المراقبة البرلمانية ستنظر اليوم في سلوكيات الشرطة تجاه المجتمع العربي بعد أن تقدمت جمعية سكوي بفتح تحقيق بهذا الشأن. في كرة القدم المونديال، منتخب مصر يحقق فوزا عريضا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
2: مصرية أمامية، صلوح صلوح
0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. بداية هذا المشوار مع مراسلنا أو محرر الشؤون الدولية شمعون بن نايم، كيف لا ومفاوضات سويسرا الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت، إعلان الوسطاء عن إحراز تقدم بعد أن تعثرت تلك المفاوضات خارطة الطريق لاتفاق خلال 60 يوما تشمل تسوية الملف النووي والحركة في مضيق هرمز. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نايم، صباح الخير. أهلا بك. هناك تفاصيل كثيرة: إنشاء خلية فض نزاعات لضمان الالتزام بوقف العمليات في لبنان، إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب الحوادث وسوء الفهم، ولكن شمعون إسرائيل مغيبة تماما عن هذه الآليات.
3: ليس فقط عدم المشاركة محمد، بل اتخاذ القرارات في هذه المرحلة على الأقل بما يتجاهل بل يتعارض المصالح الإسرائيلية تماما كما ذكرت. إذن البيان الذي صدر فجر اليوم عن الوسطين القطري والباكستاني وصف باختراق خارطة الطريق التي تم إنجازها بعد 18 ساعة من المحادثات في منتجع بوركنشتوك الفاخر المطل على بحيرة لوترن. بالمناسبة محمد، هو بملكية قطرية هذا المنتجع. ثلاثة محاور رئيسية مشمولة في خطة الطريق هذه التي تهدف لتسوية كافة الملفات العالقة خلال مدة شهرين في المقدمة، وهذا محمد فرض لإرادة طهران إنشاء آلية لفض الاشتباك في لبنان. لماذا؟ أولا لأن طهران حتى هددت بالانسحاب من المحادثات بعيد افتتاحها تجاه تهديدات جديدة بقصفها صدرت عن الرئيس ترامب في واشنطن إن لم تقم بلجم اعتداءات حزب الله على إسرائيل. دعنا نستمع إلى وزير الخارجية الإيراني عرقجي وهي يطرح محورية الملف اللبناني، وأكثر من ذلك محمد، نجاح الجمهورية الإسلامية كما قال في ربط الجبهات شرطا لأي اتفاق مع الولايات المتحدة.
4: موضوع لبنان بيش از همه مورد تأكيد قرار
3: الموقف المتصلب الإيراني لقي أيضا تعبيرا له في الإجرائيات رغم وجود الطرفين في مع الوسطاء طبعا في الغرفة نفسها. رفض عرقجي ورئيس البرلمان قاليباف الشق الثاني من هذا الوفد الإيراني وصف التقاط حتى صور أو صورة مشتركة مع الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثين ويتكوف وكوشنر. مع ذلك فانس كان يبدو متفائلا بالنسبة لنتائج هذه الجولة. دعنا نستمع إلى مقاله.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle
3: إذن
1: East?
3: افتتاح إعادة فتح مضيق هرمز وتسوية الملف النووي حسب جي دي فانس كل هذه الأمور تم إحرازها وتحقيقها. السؤال كيف يمكننا المضي قدما في التوصل إلى تفاهمات مزيد من التفاهمات. ويضيف جي دي فانس نحن بطبيعة الحال قادرون على العودة إلى المشهد العسكري ولكن الولايات المتحدة لا تريد ذلك. وفقا للبيان القطري والباكستاني محمد أيضا تم وضع آلية للإشراف على هذا الملف الهام جدا بالنسبة لإسرائيل أي الملف النووي وطبعا عبور بشكل آمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. الترجمة العملية محمد فتح المضيق بما يخدم المصالح الإيرانية بدون استباق الشروط الأمريكية بتسوية النووي في هذه المرحلة. في وقت سابق قال مسؤول باكستاني في سويسرا إن اليورانيوم المخصص بدرجة عالية قد يتم خفض مستواه لا تدميره على الأراضي الإيرانية. في كل أحوال محمد طواقم وفرق تقنية ومهنية ستبقى في سويسرا في الأيام القريبة خلال نهاية هذا الأسبوع لبحث المزيد من التفاصيل. بيت القصيد محمد كل هذه وهذا ما تم إحرازه حتى الآن لا يصب أبدا في المصلحة الإسرائيلية. محمد
0: شكرا لك يا شيماء بن نعيم على هذه التفاصيل. هل يصب في المصلحة الإسرائيلية أم لا؟ هناك محرر شؤون سياسية شيماء أران ربما يحاول الإجابة عن هذا السؤال. الكثير من التفاصيل شيماء أران صباح الخير.
4: صباح النور لكم جميعا يا محمد.
0: أهلا بك. نبدأ من البعد الأول. رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد مجددا بأن إسرائيل لن تنسحب من الحزب الأمني الذي استولت عليه في الجنوب اللبناني دفاعا عن سكان المنطقة في الشمال. ربما تورد لنا هذه التصريحات مجمل هذه التصريحات ثم ننتقل إلى بعدين آخرين. تفضل.
4: نعم بالفعل في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا كما استمعنا يواصل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سلسلة المشاورات الأمنية لدراسة الموقف الإسرائيلي من التطورات الأمنية المتلاحقة. ونتنياهو عاد وأكد بأن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان مؤكدا بأن أي دولة أخرى في العالم لم تكن ستوافق على ذلك. في كلمة ألقاها الليلة الماضية وجه نتنياهو نقدا من طرف خفي للولايات المتحدة قائلا تصوروا أن الولايات المتحدة كان هناك آلاف الإرهابيين خلف حدودها فهي كانت تتصرف مثلما تصرفنا نحن. فلنستمع إلى ما قاله رئيس وزراء بداية باللغة الإنجليزية.
5: As long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. The reason is perfectly understood. No country would be asked to do otherwise. Now you imagine the United States. Across the border, you have thousands, an army of thousands of terrorists who pillage your cities.
4: إذن يقول رئيس وزراء تصوروا أن آلاف أن الولايات المتحدة هناك آلاف الإرهابيين خلف حدودها يطلقون النار على المدن الأمريكية بقذائف صاروخية والصواريخ ومسيرات مفخخة قاتلة يقتلون جنودكم. هل كنتم ستتصرفون مثلنا؟ نتنياهو ذكر بأن إسرائيل أقامت منطقة أمنية في غزة وفي سوريا وفي لبنان وسنبقى في هذه المنطقة في لبنان تحت كلما دعت ضرورة إلى ذلك. فخلال العام فتابع يقول فلنستمع.
5: בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים, עם כלבי ושאגת הארי.
6: יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום והם היו משתמשים בהם.
7: خلال العمل منصارم خضنا عمليتين عسكريتين كبيرتين الأسد الصعيد وزئير الأسد قمنا بهما بهدف إبعاد خطر اللباد الفوري على يد نظام الإيراني الشر ولو لم نكن سنخوض هاتين العمليتين لكانت بأيدي هذا النظام قنابل نووية كانوا سيستخدمونها ضدنا قال نتنياهو وتابع يقول
6: השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
7: لقد حققنا إنجازات عظيمة ولا نتنازل عنها يقول رئيس وزراء نتنياهو سنبقى في الحزام الأمن في جنوب لبنان كلما اقتضت ضرورة ذلك دفاعا عن مواطني شمال البلاد الأعزاء وحفاظا على مواطني الدولة قاطبة كرئيس وزراء لدولة إسرائيل إنني مصمم على ذلك وشيء لن يغير موقفي ويخلص إلى القول بالنسبة لإيران مهما كانت التطورات السياسية لنسمح لإيران بالحصول على الأسلحة نووية وهذا الأمر لن يحدث يؤكد رئيس وزراء نتنياهو محمد
0: نعم يعني شمعون أران أوصل سياسية في أن تكون واشنطن قد طلبت من إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان
7: نعم بالفعل كانت هناك أنباء وكأن نحن نذكر بأنه بداية بالفعل واشنطن طلبت من إسرائيل الامتناع عن عمليات عسكرية في جنوب لبنان هذا ما أوعز نتنياهو ووزير الدفاع إلى جيش الدفاع ولكن كانت هناك أنباء وكأن واشنطن تطلب من إسرائيل الانسحاب كليا من جنوب لبنان وذلك كما تطالب بذلك إيران كشرط للتقدم في المفاوضات ولكن أوساط سياسية كبيرة إسرائيلية تؤكد بأن لم يصدر أي طلب أمريكي كهذا بالنسبة لإسرائيل محمد
0: وفيما يتعلق بجولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل لم ترشح أي معطيات حول هذه الجولة حول سيرورتها شمعون
7: نعم بالفعل هناك بعض التفاصيل غدا الثلاثاء ستبدأ في واشنطن جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل ولبنان ستستمر ثلاثة أيام حتى يوم الخميس باشتراك السفيرين يحيى لايتر وندى حماد معوض السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيكون هناك شقين دبلوماسي وعسكري وستكون هناك وكان رئيس اللبناني قد التقى تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسيكون هناك مسألة المناطق التجريبية لجيش الدفاع وإمكانية إعادة الانتشار في جنوب لبنان كل هذه الأمور ستكون في صلب المحادثات حتى الآن نذكر في الختام باختصار إسرائيل تطالب بعمل لبناني كبير ضد حزب الله حتى الآن لم يحدث ذلك وسنرى ما الذي سيتمخض عن هذه الجولة الخامسة غدا الثلاثاء في واشنطن
0: شكرا لك شمعون أران تعالوا بنا ننتقل إلى مراسلنا الشؤون العسكري إيال علي صباح الخير إيال
8: صباح النور محمد
0: أنت ترصد التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وقف إطلاق نار هش كما صرح رئيس هيئة الأركان كذلك الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي انتهت أمس أو في ساعات متأخرة من ليلة أمس ستؤثر بشكل أو بآخر على الحالة الأمنية هناك
8: نعم ربما نبدأ بالهدوء النسبي الذي يسود جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية خلال الساعات الأخيرة خلال اليوم الأخير بالتحديد وذلك بعد التزام إسرائيل بتعهداتها بوقف إطلاق النار هذا الالتزام للإدارة الأمريكية بالحفاظ على وقف إطلاق النار والتقيد بعدم التقدم في بعض المناطق وكذلك تعليق النشاطات العسكرية التي تقوم بها داخل الخط الأصفر أو بالتحديد في مرتفعات علي طاهر هذه المنطقة التي تجعلها إسرائيل مجددا وكأنها الموقع الأكثر أهمية فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، كما فعلت في الماضي في مناطق مختلفة وفي جبهات مختلفة. هذه المنطقة التي تعتبر معقلا محصنا لحزب الله، حيث بني خلال سنوات طويلة بتخطيط وتمويل إيراني، ولكن رغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والقيادة العسكرية فإنه خلال الساعات الأخيرة أو اليوم الأخيرة تم تعليق النشاطات في هذه المنطقة. القوات لم تواصل نشاطاتها في هذه المنطقة، وهذا يبرر أيضا الهدوء النسبي الذي يسود جانبي الحدود. دعنا نتذكر أن 5 جنود قتلوا في نهاية الأسبوع الدامي في جنوب لبنان في منطقة قرية كفر تبنيت في هذه المنطقة بالتحديد في عقاب مواصلة النشاط العسكري، ولكن تحت ضغوط الإدارة الأمريكية قد اضطرت إسرائيل إلى وقف هذا النشاط في هذه المنطقة بشكل خاص، وهذا يبرر الهدوء النسبي على جانبي الحدود خلال اليوم الأخير، وذلك لعدم إفشال المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران. ربما نشير بهذا الصدد، وهذا أيضا يعيدنا إلى تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالبقاء في الأراضي اللبنانية. وزير الدفاع يصدر أيضا بيانا يقول فيه إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قلعة شقيف الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في الأراضي اللبنانية على حد أقواله، وأن إسرائيل تنوي البقاء في هذه المنطقة دفاعا عن القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية. وهذه التصريحات التي نستمع إليها سواء من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالبقاء في هذه المنطقة وكذلك وزير الدفاع تأتي على خلفية استئناف المحادثات غدا بين إسرائيل ولبنان. دعنا نتذكر نقطة هامة تتعلق بهذا الموضوع، الفكرة حول انسحاب إسرائيل من بعض المناطق في ما تعتبره المنطقة أمنية جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية جولة المحادثات السابقة، حيث قالت أنه سوف يتم اختبار انسحاب إسرائيل من بعض المناطق تمهيدا للمحادثات التي تبدأ غدا. تأتي هذه التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين والإصرار على البقاء في هذه المناطق التي تقول القيادة العسكرية بأنها قد تم خالية عن البنى التحتية لحزب الله بعد أن تم أو استكمال تدمير هذه البنى كما تقول الأوساط العسكرية. محمد،
0: شكرا لك إيال عليمة، وننتظر ماذا ستتمخض عنه الأوضاع بعد جولة المفاوضات الأولى التي وصفت بالإيجابية. الباحث والمحلل السياسي عمر أبو سيام، صباح الخير.
9: صباح الخير أستاذ محمد وجميع المستمعين،
0: أهلا بك. تفاؤل حذر بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات استمرت 18 ساعة، وبيان مشترك وصف المفاوضات بإيجابية، لكن المخاوف لا تزال موجودة رغم الإعلان عن إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران، إنشاء خلية لفض نزاعات لضمان الالتزام بوقف العمليات في لبنان. ماذا تقول؟
9: يعني التخوف سيبقى موجودا إلى حين الختم على التوقيع وحتى ما بعده، لأن الطرفان لا يحملان بصراحة النوايا الإيجابية في ذلك. يعني كل طرف في هذه المرحلة يحاول استغلال الوقت ويحاول يعني تسويق ما جرى بأنه وكأنه هو الذي انتصر في هذه الحرب، ورغم أن الطرفان يعني قدم تنازلات معينة، ربما الطرف قدم تنازلات أكثر من الآخر، ولكن في كلا الطرفين ستحاول إسرائيل في كل الموقفين ستحاول إسرائيل بأن يعني تفشل هذا الاتفاق، وفي كل مرة سنرى تصعيدا جديدا سواء كان.
0: ولكن عمر هذه المرة ليست ككل المرات، يعني هناك بيان مشترك رباعي من قطر الباكستان أمريكا وطهران، يعني العراقجي يقول المحادثات مع أمريكا أحرزت تقدما نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وقف العمليات في لبنان، وإنشاء خلية أو يعني غرفة عمليات لفض النزاعات.
9: نعم، يعني كمان مرة ما أود أن أقوله بأنه بالفعل أن هناك يعني أعلنوا أن هناك تقدم وما إلى ذلك، وهذه ليست المرة الأولى أيضا، يعني قالوها سابقا عدة مرات وفي النهاية أثبتت أن هذه مجرد أقوال. ولكن أنا الآن لا أتطرق فقط يعني إلى ما قيل، تمام يعني هناك تقدم، قالوا أنه تقدم رغم أني يعني مش مستبشر خير على الآخر فيه، ولكن الذي أود أقوله أنه رغم وجود هذا الاتفاق ورغم وجود أن هناك بيان مشترك وإلى آخره، إسرائيل لن تسمح بأن يتم هذا الموضوع بشكله الحالي، وستسعى جاهدة على الأقل إسرائيل نتنياهو حتى الانتخابات، ستسعى جاهدة إلى إفشال هذا المخطط بكل ما تستطيع من قوة ورغم كل ما سيحدث. وبالتالي يعني ستبقى هذه، سنبقى ندور في داخل هذه الدائرة المفرغة بشكل أو بآخر، المفاوضات تفشل والمفاوضات تنجح والأطراف يعني تعبر عن إيجابية في هذا الموضوع وإسرائيل تحاول التخريب. ما أود قوله بأنه مجددا ما ذكرته في البداية، الأطراف ليست بنوايا جيدة في هذا الموضوع حتى وإن ظهر ذلك، لأنه كل طرف يشعر بأنه يعني على الأقل في الطرف الأمريكي من طرف ترامب يشعر بأنه لم يكسب الموضوع كما أراد، وبالتالي سيحاول أن يعني وكأنه يعني هناك أحداث عالمية تجري، ما يجري في المونديال وموضوع مضيق هرمز وارتفاع الأسعار وإلى آخره من التراكمات التي حدثت، وبالتالي هنا يعني أنا أعتبرها مرحلة مؤجلة في الصراع وتغيير شكله ما بين شد وجذب، إلى حين يعني الوصول لمرحلة لا تستطيع الأطراف بالذات أمريكا أن تحمي حليفها الإسرائيلي، وقد يكون هناك نوعا ما تخلي أو يعني ترك هذا الحليف ليواجه حجمه ومدهوته، وهذا ما أرجح في هذا الموضوع.
0: طيب عمر أبو سيام، سؤالي التالي إليك، باعتقادك كما صرح فانس ربما يعني فيما لو نجحت هذه المفاوضات ووقعت اتفاقية سنشهد وجود أو خلق علاقات استراتيجية شرق أوسطية جديدة؟
9: يعني قالوا ديفانس في الأيام الأخيرة يثبت ما قلته قبل قليل بالنسبة أو لا أريد أن أسرع، أريد أن أسميه خلاف يعني ما بين الحلفاء ما بين إسرائيل وأمريكا، قال كثيرا بأنه نتنياهو لم يفهم أمريكا بشكل جيد، ولعله أخطأ بتقديراته بأن يعني هنالك يعني المصالح المشتركة ما بين إسرائيل وأمريكا تختلف في كثير من الأحيان وربما هذه إحداها. وجيدي فانس يفهم ما يقول، جيدي فانس ليس رجل مغفل، جيدي فانس يريد أن يوصل رسالة لنتنياهو بأن أهدافك بأن تبقى المنطقة مشتعلة وفي قلاقل طيلة الوقت هذا على عكس ما تريده الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد إدارة الصراع وليس حسم أو إنهاء الصراع على عكس ما يريد نتنياهو، وهذان أمران متباينان. وبالتالي هذا سيقود في حال أن أمريكا تريد أن تقوم بإدارة الصراع، هذا يغير المعادلة. نعم. محمد، هذا يغير. نعم. بأن إسرائيل لم تعد هي القوة الوحيدة المهيمنة، هنالك أيضا بعض القوى، وهذا أيضا يفسر ما الذي يريده ترامب حينما اقترح بأن تقوم سوريا أحمد الشرع بتولي الملف اللبناني، أو
0: لكنه سارع الشرع وقال نحن نريد كل خير للبنان، رفض الصيغة التي ينتوي التي انتوى ترامب، يعني المهمة التي انتوى ترامب أن يوكله بها
9: اصلا استاذ محمد، وهذا موضوع اخر. لكن يعني صيغه ان يطلب ترامب من الشرع بان يتولى هو ملف لبنان، اولا هي صيغه مهينه للجيش الاسرائيلي، لنبدا من هنا. يعني الجيش الاسرائيلي لديه احدث التقنيات لمواجهه حزب الله الان وقد فشل، وهذه اشاره للفشل، والان يريد ان يتولى ذلك احمد الشرع. والشرع كان بصراحه حكيما في هذا الموضوع ورفض الدخول والتدخل، لانه يعني هذا ينضوي عليه امر ابعد من مجرد مواجهه حزب الله، وخاصه في هذا الوقت في هذا التوقيت. الشرع بافكاره بايديولوجيته البعيده ان صح التعبير هو يناوي اسرائيل، هو ضد وعكس اسرائيل، وبالتالي انت يعني كمؤسسه جديده دخل للحكم تواجه من يواجه إسرائيل، هذه يعني أمام الشعب السوري يعني ليست بالأمر الحكيم، خاصة أنك لازلت أيضا تبني دولة ولست أصلا مستعدا لبدء بحروب خارجية وأنت لم تبني الداخل. وبالتالي يعني مجددا عودة لسؤالك الكريم بأنه يعني ما قاله جيدي فانس يفهم بأنه القوى تغيرت وعليهم أن يقروا بهذا الموضوع، وإن لم يقروا بهذا الموضوع سيخرج عن سيطرتهم وبالتالي عن سيطرة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهذا ما يقودنا ويقودهم عمليا يعني إلى تغيير استراتيجيتهم تماما في العالم وليس فقط في الشرق الأوسط.
0: شكرا لك أستاذ عمر أبو صيام على هذه الإضاءة، يعطيك ألف عافية.
9: شكرا جزيلا.
10: أمريكا ترحب بكم.
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
10: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان.
10: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون
12: والراديو
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
13: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
14: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
15: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
13: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: السابعة وإحدى وثلاثون دقيقة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا صفحات الملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا. تعالوا بنا نعرج على قضايا داخلية ذات صلة. فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها وتخلق قلقا على المشهد السياسي الحزبي وسط انتقادات واسعة لنتنياهو واتهام إدارة ترامب بتقييد اليد الإسرائيلية.

0: لإسرائيل، حيث تم ربط الساحات الإقليمية ببعضها، مما منح طهران ورقة ضغط قوية لتكبيل الأيادي الإسرائيلية استراتيجيا. وتتصاعد في الأوساط الحزبية حالة من التوجس بعدما أدى دمج جبهة لبنان بمسار التفاوض إلى فرض قيود على حرية الحركة الميدانية، حيث يعتبر المنتقدون أن هذا التوجه يسلب إسرائيل أوراق ضغط حيوية كانت تسعى لتحقيقها بعد أشهر من المعارك. هذا التطور جعل الحكومة بين مطرقة الضغوط الأمريكية الساعية لتهدئة إقليمية وسندان التعهدات بالنصر المطلق التي قطعها نتنياهو لجمهوره. وفي غضون ذلك، تشير الإحاطات والتسريبات إلى أن المباحثات السويسرية لا تعكس فقط تغيرا في برنامج الأمن الإقليمي، بل تبرز شرخا متعمقا في التحالف التقليدي بين إسرائيل وواشنطن. وبينما تؤكد إدارة ترامب أن هذا المسار ضروري لأمن الملاحة في مضيق هرمز واحتواء التوتر، يخشى الكثيرون في إسرائيل أن تكون هذه التفاهمات مقدمة لإعادة رسم خارطة النفوذ على حساب التفوق الأمني الإسرائيلي، مما يبقي الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات في هذه المرحلة الحساسة.
1: ومن بين الاحتمالات احتمالات نجاح المفاوضات أن تتداعى بشكل أو بآخر على موازين قوى الأحزاب عندنا، خاصة ونحن يعني على عتبة انتخابات. يطيب لي أن أرحب بالنائب السابق الدكتور حنا سويد. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور حنا سويد. يعني المفاوضات الإيرانية الأمريكية ربما يكون لها انعكاسات على الأحزاب عندنا، وربما تحدث تغييرا ما في موازين القوى، هذا وارد؟
2: صحيح. بداية أؤكد على أنه اليوم صباحا استمعت إلى تحليلات وقراءة في ما كتبته الصحف البريطانية والأمريكية، وكلها تقول بشكل واضح وصريح أن الاتفاق الأمريكي الإيراني هو بمثابة استسلام أو خضوع من قبل أمريكا لإيران، بمعنى أن المنتصر الرئيسي هو إيران في الحرب، وأن الخاسر الرئيسي هو نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل. على هذا تجمع كل الصحافة الغربية.
1: بدي أضيف يعني، معلش بقاطعك، بدي أضيف أنا بين يدي استطلاع للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أجري أول أمس، 59% من المستطلع أراؤهم ضد ترشح نتنياهو، وبالمقابل بركات الأوفر حظا لخلافته. يعني هذا معطى لم يكن سابقا.
2: صحيح. هذا يؤكد ما قلت وما تفكر به وعلى قناعة به وسائل الإعلام الغربية، التي ترى بأنه يعني تحمل نتنياهو مسؤولية جر أمريكا إلى الحرب، وانتهت الحرب كما انتهت، وهذا يشكل ضربة إلى كل ما وعد به نتنياهو وأمريكا والجمهور في إسرائيل، الشعب في إسرائيل، بأن هذه الحرب ستنتهي بانتصار كبير ومطلق، ولكن تم عكس ذلك تماما. لذلك هذا طبعا يؤثر على موقعه وعلى قبول الرأي العام في إسرائيل وتأييده لنتنياهو. هذا لا يعني أنه انتهى سياسيا، وربما لديه بعد هناك اختراعات جديدة لكي يبقى على الحلبة أو على سدة رئاسة الحكومة أو أن يقود الليكود في الانتخابات المقبلة. أنا هنا يعني أؤكد على أنه في حزب الليكود لا توجد لغاية الآن شخصيات تتحدى نتنياهو، ربما هذا يعني،
1: ولكن كان هناك أيضا خلاف في حزب الليكود يعني على إثر استقالة المستشار القانوني للحزب عندما أعلن نتنياهو أنه يعني يريد أن يعين لجنة لاختيار المرشحين في الليكود بدلا من البرايمرز.
2: ما يحاول نتنياهو أن يقوم فيه به في الليكود هو ما هو متبع الآن في الأحزاب اليمينية في العالم، هو أنه رئيس الحزب يفعل ما يريد. يعني انظر ماذا يفعل ترامب، كل أمريكا مختزلة بترامب والحزب
1: حزب الرجل الواحد،
2: وكذلك في إسرائيل الليكود مختزل كليا بنتنياهو. ما أريد أن أؤكد هنا أنه أيضا يعني من يريد أن يسقط نتنياهو بأكثر

0: نتنياهو مثل بنت هو الآن في انحصار، وربما نجم المرحلة الآن هو أيزنكوت الذي ربما استفاد من تجربة على قائده.
1: على فكرة وأنت تعلم طبعا دكتور حنا، السويد رشحت أنباء عن أن الإدارة الأمريكية ربما تقيم علاقات مع شخصيات سياسية لها حظوظ لتشكيل حكومة مستقبلية مثل أيزنكوت.
0: باعتقادي أنه أيزنكوت هو نجم المرحلة الحالية على الحلبة السياسية الإسرائيلية، وباعتقادي هذا ما أريد أن أضيفه بأنه ربما استفاد من تجربة غانتس حينما فشل في أن يشكل حكومة ولو بدعم من الخارج من الأحزاب العربية. باعتقادي أيزنكوت توصل إلى نتيجة بأنه تغيير قواعد اللعبة السياسية في إسرائيل البرلمانية هو في يد الأحزاب العربية، ومن هنا آتي إلى أهمية القائمة المشتركة، لأن القائمة المشتركة هي التي تغير حقيقة الملعب والمنظر السياسي، بحيث أنها باستطاعتها كما تقول استطلاعات الرأي أن تزيد قوة الأحزاب العربية من 10-11 عضو كنيست إلى 15-16 عضو كنيست، وفي هذا تغيير كبير جدا. هذا يغير تماما الخريطة السياسية، يغير احتمالات من سيقوم بتشكيل الحكومة القادمة، وهذا طبعا يرتد وعلى الأحزاب العربية أن ترعوي وأن تتفهم حقيقة ما هي استحقاقات المرحلة الحالية، وأن لا تعرقل إقامة القائمة المشتركة على أساس أنها ستكون التعبير الحقيقي عن إرادة الناس. يعني كل ما نسمعه من النقاشات بين الأحزاب هو على تفاصيل لا تهم الجمهور والمجتمع العربي نهائيا. المجتمع العربي يقول بصوت واحد نريد قائمة مشتركة دون الدخول والخوض في التفاصيل. هو يريد من الأحزاب أن تنضوي تحت هذا الشعار. أقول لك أنه حتى في الأعراس عندنا أصبحت يعني الدعوة لإقامة القائمة المشتركة أغنية مطروقة جدا. مما يعني يجب أن يقنع الأحزاب أن الوعي ووجدان المواطن العربي في هذه البلاد هو مع إعادة تشكيل القائمة المشتركة، على رغم الصعوبات التي سمعنا عنها مؤخرا، ولكن باعتقادي أنه قيادات الأحزاب ستتوصل في نهاية الأمر إلى قناعة بأنه لا مناص من إقامة القائمة المشتركة من أجل أن يكون هناك حضور قوي ومؤثر للمجتمع العربي على الساحة.
1: أشكرك دكتور حنا السويد، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: نواصل مع التقرير. المحكمة العليا تصدر أمس أمرا مشروطا يطالب الكنيست بتوضيح عدم إلغاء تعيين المحامي ميخائيل رابيلو في منصب مراقب الدولة على خلفية الإدعاءات بخرق سرية التصويت خلافا لقانون أساس مراقب الدولة. وليد يوسف.
2: بعد أن أعلن رئيس الكنيسة أمير حنا عن رفض قبول اقتراح المحكمة العليا إجراء انتخابات جديدة لمنصب مراقب الدولة، أصدرت المحكمة أمس أمرا مشروطا يطالب الكنيسة بتوضيح عدم إلغاء انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو للمنصب على خلفية الإدعاءات بخرق سرية التصويت خلافا لقانون أساس مراقب الدولة. وكتب رئيس الكنيسة على منصة إكس أن الكنيسة قالت كلمتها، فيما صدر بيان عن الكنيسة جاء فيه أن رئيس الكنيسة قرر عدم إجراء تصويت جديد لانتخاب مراقب الدولة بناء على الأسباب المذكورة في الرد التمهيدي على الالتماسات. ويقول الملتمسون وهم جزء من أحزاب المعارضة والحركة من أجل جودة الحكم ونقابة المحامين أن عملية انتخاب المراقب قد تلوثت وانتهك فيها مبدأ سرية التصويت. وإلى الملتمسين انضم القاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف الرون الذي كان مرشحا للمنصب. يذكر أنه في الانتخابات التي جرت في الكنيست قبل حوالي 3 أسابيع حصل القاضي المتقاعد الرون في الجولة الأولى من التصويت على 60 صوتا مقابل 57 صوتا لرابيلو، ولكن بما أن قانون مراقب الدولة يستوجب أغلبية 61 صوتا صوتا أجريت جولة ثانية وفيها حدث انقلاب في النتائج، حيث فاز رابيلو بواحد وستين صوتا وانتخب للمنصب. ويقول الملتمسون إنه على الأرجح صدرت توجيهات لأعضاء كنيست بتصوير أنفسهم وهم يحملون ورقة التصويت. وادعى أعضاء كنيست من المعارضة أن نوابا من حزب الليكود تلقوا تعليمات بالتقاط صورة سيلفي مع ورقة التصويت خلف الستار لإثبات الولاء، ما يضر بسرية التصويت. كما ادعى هؤلاء أن نواب الليكود الذين التقطوا الصور اضطروا للتنازل عن حرية التصويت بسبب ضغوط غير مشروعة مارستها عليهم قيادة الحزب. المستشارة القانونية للكنيست ساجيتا في كتبت للمحكمة أنه يجب رد الالتماسات لعدم وجود أدلة حقيقية تشير إلى مطالبة أعضاء الكنيست بتوثيق تصويتهم، وأنه لا توجد تعليمات واضحة تمنع أي شخص من توثيق تصويته. وأضافت المستشارة أن القضية تستوجب ضبط النفس القضائي، وأن نطاق التدخل في مسائل معقولية التعيينات في الكنيست هو نطاق ضيق جدا. وفي قرار القضاء أمس جاء أن هيئة موسعة مؤلفة من خمسة قضاء ستنظر في الالتماسات بحضور جميع الأطراف يوم الأحد المقبل.
1: وحملة شرطية في منطقة المثلث واعتقال مشتبهين ينتمون لعصابات إجرامية ضبط كميات من الأسلحة. نجيب قزل.
3: تشهد منطقة المثلث خلال الأيام الأخيرة حملة شرطية مكثفة ضد مظاهر الجريمة والعنف والسلاح غير القانوني في عدد من البلدات العربية. وخلال نهاية الأسبوع نفذت قوات الشرطة عمليات دهم وتفتيش واسعة أسفرت عن اعتقال أربعة مشتبهين وضبط مسدس وقنبلة يدوية ومخازن ذخيرة، إضافة إلى إزالة 24 كاميرا مراقبة كانت منصوبة بشكل غير قانوني وتشرف على الحيز العام. وتقول الشرطة إن هذه الكاميرات تستخدم في بعض الأحيان لمراقبة تحركات القوات الأمنية وتوفير انذارات مبكرة لعناصر إجرامية مطلوبة، ما يشكل عائقا أمام جهود مكافحة الجريمة. وفي جسر الزرقاء اعتقلت الشرطة مشتبها به بعد اتهامه بالاعتداء على شرطي وصل إلى منزل شهد شجارا بين عدد من الأشخاص. وبحسب بيان الشرطة تعرض الشرطي للرشق بزجاجات وأغراض مختلفة ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد عززت الشرطة قواتها في المكان وتمكنت من السيطرة على الحادث واعتقال المشتبه المركزي، فيما قررت المحكمة تمديد فترة اعتقاله. وتؤكد الشرطة أن هذه النشاطات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة وضبط الأسلحة غير القانونية ومنع حوادث إطلاق النار والعنف في البلدات العربية.
1: بعيدا عن الصفحات الجنائية، تعالوا بنا إلى هذه القضية الإنسانية. يطيب لنا بالفيلم المستهل أن نرحب بالسيدة خلود عبد الغني، مديرة مشاريع في صندوق ومؤسسة مسيرة لدعم وتمكين الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي. صباح الخير سيد خلود.
4: صباح الخير
1: أخي محمد. أهلا بك. الجديد في عملكم برنامج الحصانة النفسية مخصص ليس للأشخاص ذوي الإعاقات بل لأهالي هؤلاء الأشخاص، ربما تحدث المستمع الكريم أكثر عنه.
4: أول شيء صباح الخير، شكرا لك على إعطاء هاي المنصة. مؤسسة وصندوق صندوق مؤسسة مسيرة قيمة من سنة 2011 من عدة جهات من مجتمعنا العربي. اليوم احنا يعني بصدد برنامج ممول من قبل منظمة صندوق روتشيلد اللي هو حصاني للعائلات. كلياتنا احنا بنعرف انه احنا بحاجة طبعا لدعم كأفراد، لكن الأشخاص اللي عندهم ولد مع إعاقة هم الأكثر بحاجة لهاي الحصاني. والحصاني هو نوع من درع لإعطاء العائلات لتقدر تتمكن وتكون وتقدر تطلع من الوضع اللي تكون موجودة فيه من الناحية النفسية والضغوطات الاجتماعية اللي بتكون حواليها. فهذا هو الهدف البرنامج بالحصانة النفسية اللي احنا عم نعطيه.
1: سيعمم في بلدات مختلفة ام بلدات عينية خلود؟
4: بلشنا اليوم أخي محمد بمجلكروم بيتجان المغار جلجولي وطير، وإن شاء الله قريبا راح نكون كمان بأكتر بمجتمعنا العربي ببلاد متوسعة أكتر.
1: طبعا هذا البرنامج ممول من إدموند دي روتشيلد فاونديشن، من هذا الصندوق
4: صحيح؟ صحيح،
1: كل التمويل منه أم هناك أيضا سلطات محلية معنية وتساهم في هذا المشروع؟
4: لا صدقا هو أكتر ممول من صندوق ومؤسسة مسيرة ومن روتشيلد، لكن غير ممول طبعا المجالس المحلية، لأنه لسه إحنا نتوسع إن شاء الله، وإذا كان في مجال أكيد المجالس المحلية رح نتوجه لإلها التمويل كامل. كمان
1: سؤالي لك خلود، هذه المشاريع التوعوية ربما تأتي تحت إطار كلمة التوعوية، تلاقي إقبالا من بين أوساط المجتمع العربي بشكل عام؟
4: صدقا العائلات أكيد في احتياج جدا كبير وفي إقبال جدا كبير، خاصة بعد الكورونا وبعد الحرب والضغوطات اللي إحنا موجودين فيها، فالعائلات طبعا بحاجة لهذا الدعم، بحاجة لهاي المساندة والدرع، فأكيد في حاجة جدا كبيرة. لكن أوقات يعني مع تواجد كتير مؤسسات وجمعيات ومجالس وأقسام رفاه اجتماعي شاركين بهاي البرامج، ما زلنا بحاجة لهاي الموازرة وما زلنا بحاجة لهذا الدعم أكيد.
1: أشكرك ست خلود عبد الغني، ولنا لقاءات مستقبلية إن شاء الله. شكرا
4: جزيلا. شكرا لك أخي محمد. شكرا لك.
1: شكرا لك. قبل أن نواصل إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، صباح الخير إياد.
5: صباح الخير محمد،
1: أهلا بك. الخبر الوارد للتو، الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال تحقق مع رئيس سلطة محلية بشبهة الاحتيال.
5: نعم محمد هذا صحيح، استنادا للمعلومات الأولية التي كشف النقاب عنها قبل قليل، والوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال التابعة لوحدة لهب 433 أوقفت صباح اليوم رئيس سلطة محلية للتحقيق معه بشبهة ضلوعه في قضايا فساد عام. ويذكر أن التحقيقات تجرت حتى اليوم بشكل سري، استندت إلى معلومات كانت قد وصلت إلى الشرطة، واليوم تحولت التحقيقات إلى علنية، حيث تم توقيف رئيس السلطة المحلية، كما تقوم الشرطة بعمليات تفتيش في منازل وفي مبنى السلطة المحلية، وتم أيضا استدعاء بعض المسؤولين الكبار في السلطة المحلية للتحقيق معهم. كما قامت الشرطة منذ ساعات الصباح بنشاطات مختلفة في عدة مواقع ضمن سيطرة هذه السلطة المحلية، ويشارك في هذا التحقيق عدة جهات أخرى من بينها الإدارة المدنية، سلطة الضرائب، شركة الكهرباء، النيابة العامة المدنية، وسلطة إنفاذ قوانين الأراضي. الشرطة تقول أن التحقيقات في أوجها، وهي تواصل عمليات التفتيش وأيضا التحقيق مع عدة جهات في هذه القضية، وأيضا يحظر علينا في هذه المرحلة نشر هوية رئيس السلطة المحلية. نعم. ولكن الحديث يدور كما يبدو عن رئيس سلطة محلية في منطقة أورشليم القدس.
1: شكرا لك إياد حرب. شكرا جزيلا. شكرا لك. معطيات جديدة تبين أن المجتمع العربي يعزز حضوره في العالم الأكاديمي. وسام جبر.
6: وفقا لآخر المعطيات الواردة من دائرة الإحصاء المركزية، فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي في البلاد خلال العام الدراسي 2024-2025 استقرارا في عدد الحاصلين على الشهادات الأكاديمية، ووصل عدد الخريجين إلى ما يقرب من 90,500 خريج أكاديمي، وذلك مقارنة مع 90,900 خريج أكاديمي في العام السابق. وعلى الرغم من هذا الاستقرار، إلا أن المعطيات تكشف عن تغييرات لافتة في تركيبة الخريجين بين مختلف فئات المجتمع. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية ارتفاعا في عدد الحاصلين على الشهادات من الكليات الأكاديمية لإعداد وتأهيل المعلمين، مقابل تراجع في عدد الخريجين من الجامعات والكليات الأكاديمية غير الممولة حكوميا، كما سجل ارتفاع في عدد الحاصلين على درجة الماجستير في الطب، في حين انخفض عدد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات الأخرى. وفيما يخص المجتمع العربي، فقد سجلت نسبة الخريجين ارتفاعا ملحوظا، حيث بات واحد من كل ستة حاصلين على شهادة أكاديمية عربيا، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الخريجين العرب بالتزامن مع انخفاض عدد الخريجين من اليهود والفئة الأخرى، ما أدى إلى تعزيز الحضور العربي في مؤسسات التعليم العالي. وقد واصل المجتمع الحريدي توسيع حضوره الأكاديمي، إذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات أكاديمية من الحريدين 5.8% من إجمالي الخريجين. وفي المقابل ارتفع عدد الخريجين من أصول أثيوبية بنسبة 6.8%. أما المعطى الأبرز والأكثر إثارة للقلق فكان التراجع الحاد في عدد الخريجين البدو، فقد انخفض عدد الحاصلين على شهادات أكاديمية من المجتمع البدوي بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالعام السابق.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وتقرير الرياضي لهذا الصباح للزميل الكابتن أحمد عوسات.
8: في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، تعادل الليلة الماضية سلبيا منتخبا إيران وبلجيكا، وفرض منتخب الرأس الأخضر التعادل على الأورغواي بهدفين لكل منهما. وفجر اليوم قلبت مصر تأخرها بهدف لفوز عريض على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفراعنة مصطفى زيكو، محمد صلاح ومحمود رزقي.
9: مصرية أمامية تصل عن طريق زيكو، زيكو يلعب كرة إلى محمد صلاح، يبحث عن التقدم، صلاح يبحث عن المرور، صلاح صلاح الله الله.
8: هكذا كانت فرحة الجمهور المصري بعد المباراة. ومنيت السعودية بخسارة كبيرة لإسبانيا بأربعة أهداف دون رد، حمل التوقيع لامين يامال وميكيل أورزبال مرتين وحسان التنبكتي في الخطأ في مرمى. تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان.
10: أورزبال والكرة بالجبال، جول جول جول، من إن لم يكن الأمين جمال يسجل 1-0 وهو يسجد شكرا لذلك.
8: هكذا كانت ردود فعل الجمهور المنتخب السعودي خارج استاد مرسيدس بينز في أتلانتا الأمريكية.
1: ونريد أن نستكمل هذا الحديث الرياضي باستضافتنا للاعب الدولي السابق والمدرب لؤي طه. صباح الخير أستاذ لؤي.
11: صباح النور إليك وجميع المستمعين.
1: يعني اجتزأنا من تقرير زميلك أحمد عوسات من أجل أن نجري هذا الحديث معك المقتضب، على أمل أن نلتقي في لقاءات قادمة أوسع. لؤي، مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا 3-1، نصر جيد
11: أكيد. منتخب المصري أدى أداء كثير رائع كثير جيد بفوز 3-0 على نيوزيلندا، وبنشوف انه المنتخب المصري من مباراه لمباراه عم بتقدم اكثر، ومن بطوله لبطوله بيقدم اداء ممتاز، وبشكل عام الكره العربيه عم تتقدم من بطوله لبطوله.
1: ولكن هناك خيبه امل من بقيه المنتخبات العربيه، تونس، الجزائر، الاردن، العراق، السعوديه خسرت لاسبانيا باربعه اهداف دون رد.
11: أكيد طلع المنتخبات العربية عندها في يوجد خلينا نقول صعوبة بالمنافسة أمام المنتخبات الكبرى، بس كيف قلت قبل من بطولة لبطولة عمالين نشوف من بتقدموا، وفي منتخبات زي المغرب، إيران اللي عمالين يقدموا صورة مشرفة في البطولة، وعمال نشوف تطور في الكرة العربية.
1: طيب السؤال التالي، ما هي توقعاتك لمباراة الليلة بين فرنسا والعراق؟ كثرهم يعني لا يعولون على منتخب العراق أمام فرنسا.
11: أكيد المباراة كثير صعبة لمنتخب العراق، منتخب فرنسا معروف للجميع شو النجوم اللي عنده على أرضية الملعب، في فرق شاسع في القدرات بين اللاعبين. راح تكون نتيجة أكيد للمنتخب الفرنسي، مش شايف فيه هنا مفاجآت في المباراة، لأن المنتخب الفرنسي بدرجات كبيرة أعلى من المنتخب العراقي.
1: طيب ماذا مع الأرجنتين؟ وقد خيب الأمال نجم الأرجنتين رونالدو في المباراة الأولى.
11: منتخب البرتغال قصدك؟
1: البرتغال عفوا.
11: البرتغال طبعا طلع المنتخب البرتغالي منتخب كبير اللي بكرة القدم مباراة واحدة مش مقياس. طبعا أنا بتوقع أن المنتخب البرتغالي راح يتأهل وراح يكمل يعني الأداء، راح يكون تحسن في الأداء في المباراة القادمة، وراح نشوفه في الدوري يعني يطلع من المجموعة للدوريات القادمة إن شاء الله.
1: لؤي طه المدرب واللاعب الدولي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث المقتضب، ولنا لقاءات أخرى طيلة هذا الشهر إن شاء الله. شكرا جزيلا. وبهذا الحديث الرياضي نقفل دورتنا على هذا المدار الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج من الإنتاج أحمد عوسات، من البث المرئي ناصر سعيد، كوبيمور هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
9: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك.
9: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: هذه عناوين الساعة من مكان. قرار بتشكيل خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بدون مشاركة إسرائيل. نتنياهو يقول إنه تم خلق ظروف قد تسمح للشعب الإيراني بتقرير مصيره بنفسه والتحرر من نظام الملالي. عشرات المصابين ولا مفقودين في انفجار بالمنطقة الصناعية بقطر. رفع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة بالكامل. اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهة الفساد.
3: راديو مكان الأخبار.
13: الثامنة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. تقرر خلال جولة المفاوضات الأولى التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أمس تشكيل خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بدون مشاركة إسرائيل. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان، وأكد أن الاختبار الحقيقي الأول هو هذه الخلية. وكشف عرقجي أنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. وقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان اتفاق الجانبين على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أكبر إنجاز جرى تحقيقه في إيران ليس فقط عسكريا، بل تم خلق الظروف التي قد تسمح للشعب الإيراني بتقرير مصيره بنفسه وإسقاط نظام الملالي الوحشي الذي يرهبه ويرهب بقية العالم. وخلال مؤتمر للجي إن إس للسياسة الدولية عقد في أورشليم القدس الليلة الماضية، أقر نتنياهو بأنه في بعض الأحيان إنه والرئيس ترامب لا يتفقان، إلا أنهما يعملان من منطلق الاحترام المتبادل. في قطر أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع الليلة الماضية في منطقة رأس لفان الصناعية التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة ما قالته وزارة الداخلية المحلية أنه حادث تقني، ولم تحدد الوزارة مدى خطورة الإصابات. رفعت قبل حوالي ساعتين جميع القيود المفروضة على منطقة خط المواجهة لا سيما في كسرى سميع وبيتجن. هذا ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية في أعقاب تقييم أمني. وبحسب القرار نقلت هذه المناطق إلى مستوى نشاط كامل بدلا من مستوى النشاط الجزئي. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال رئيس إحدى السلطات المحلية بشبهة الضلوع في قضية فساد عامة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه في إطار التحقيق في القضية تم استدعاء مسؤولين في هذه السلطة المحلية إلى التحقيق.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
14: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في 9 بإذن الله.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
15: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.
7: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى

مع خروج طلابنا إلى العطلة الصيفية، منهم من بدأها بالفعل ومنهم من سينهي هذه السنة الدراسية بالتدريج، نتأملها إنها المنتهية ويا لها من فترة صعبة يعيشها هؤلاء الأطفال، ما بين حرب وحرب، ما بين صفارات إنذار وغرف محمية، ما بين تعليم بالزوم أو الخروج إلى المدارس بقلق. بعضهم الآن سينضمون إلى المدارس الصيفية، وهذه مبادرة جيدة أيا كانت، فهي أفضل من مكوثهم لوحدهم في البيت. والبعض الآخر عمليا ينتظر نتائج امتحانات الثانوية العامة، وذلك ليشق طريقه ومستقبله في التعليم العالي. إذن نحن اليوم سنخصص قسطا وافرا من برنامجنا لاختتام السنة الدراسية 2025-2026. كل عام وطلاب بألف خير.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي حين عزرة، معنا ناصر سعيد على الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفتي الأولى لحلقة اليوم الدكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أهلا بك دكتورة هديل، تحياتي.
1: تحياتي، سعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: هلا فيكي. كيف بتلخصي هالسنة الدراسية اللي مروا فيها طلابنا وأبنائنا وكمان معهم العائلات والطواقم التدريسية؟ ما كانتش سهلة دكتورة هديل.
1: والله عام دراسي استثنائي بكل المقاييس، كان حافلا بالجهد وحافلا بالتعب وحافل بالتوتر أيضا وبالقلق وبالترقب، ولكن مع كل الصعوبات والتحديات، احنا حولناها طبعا لتحديات لأننا أقوياء، مع كل ما ذكرت ومع كل هذه الصورة للأسف المتشائمة، ما بدي أسميها المتشائمة، لا. أنا أقول للجميع أعطيتم ألف عافية، للأهل الأقوياء، للبيوت التي تحمل المحبة وتحمل الدفء وحملت ما حملت من القلق، للطواقم، طواقم المعلمين والمعلمات، للمديرين وللمديرات، وللطلاب، للطلاب وهم المحرك الأساس لعملية البناء التعليمي التربوي. مع كل هذه الضغوطات نقول للجميع باسمنا جميعا عزيزتي إيمان القائدي أيضا في هذا العالم، عالم المعرفة وعالم تطوير البناء النفسي والتربوي والإنساني، نقول لهم أعطيتم كل العافية و الفرصة متاحة دوما لاستمرارنا بالعطاء.
0: دكتورة هديل، كلامك مؤثر جدا، وخلينا نشوف الخلاصة اللي طلعنا فيها من هاي السنة الدراسية. بداية أنت كرئيسة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وأنا تابعت نشاطك كتير كمان في الميدان، كمان في بناء الاستراتيجية، الوقوف عند الثغرات، عند الصعوبات وعند الاحتياجات، وكنت كتير متابعة لكل شيء. فإذا إيش الخلاصة اللي طلعت فيها، وإيش قدرتوا أنتوا كلجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنه تحركوا، إنه تدفعوا، إنه تغيروا، مع إنه بتعرفي في أشياء يعني أكبر منا، حالة حرب هاي أكبر منا، منقدرش إحنا نوقفها يا دكتورة هديل؟
1: صحيح، لجنة متابعة قضايا التعليم كانت في الميدان وستبقى في الميدان، وكانت شريكة في حل نزاعات كثيرة في عالم المدارس، وكانت أيضا موجودة طوال الوقت في مساءلات ومطالبات مع وزارة التربية والتعليم. وأنا سعيدة جدا بأن كل ما طالبنا به أصبح قيد التفكير وقيد أيضا البناء، ولكن لم يصل إلى المدارس بعد. حتى لو يعني أنا بدت أرى في بداية العمل مع موضوع الحصانة النفسية هناك إشارات جيدة، ولكن أنا لن أقبل بهذه الإشارات أن تبقى في العالم النظري، أنا أريدها فعلا قائما في داخل المدارس. أنا لا أتحدث هنا عن طبعا حلول، أنا أتحدث عن إدارة لهذا الوضع المتراكم من سنوات في عالم المدارس. ولكن ما يعني أريد أن أسلط الضوء عليه بنظرة لجنة متابعة قضايا التعليم، أن هذه الحركة التوعوية في عالم التربية والتعليم هي حركة ضرورية وهي حركة مباركة. ما نريده هنا هو الاستمرار، النضال مستمر ونريده أن يكون أقوى. يعني بدأنا من فترة، أنا لا أتحدث طبعا فقط عن العام الأخير وأتحدث عن الأعوام التي سبقت، يعني عمل ونضال لجنة متابعة قضايا التعليم.
0: ما هو إحنا دكتورة هديل يعني انتقلوا طلابنا من فترة كورونا ما لحقوش يتنفسوا شوي، بدينا فترة حرب اللي هي مستمرة 3 سنوات. يعني تخيلي هذا عبء كتير كبير، اللي كان بمرحلة ابتدائية هلأ صار مرحلة إعدادية، اللي كان بالإعدادي صار بده يخلص تعليم. هقول لك يعني عن جد بشف وقلبي عليهم هالطلاب يا دكتورة هديل.
1: وأنا معك، أنا أشفق على هذا الطالب الذي فقد فقد التعليم وفقد أيضا جزءا أساسيا من عملية التربية وفقد أيضا في الميدان المجتمعي مع طلابه ومع مدرسته. أضف إلى ذلك الجانب النفسي. سؤالنا إحنا ماذا نفعل أمام هذا الفاقد؟ ماذا يمكن لجهاز التربية والتعليم أن يعوض مع هذا الفاقد الكثير؟ ونحن هنا نتحدث والطالب مقبل على فرصة، على عطلة صيفية طويلة أيضا. في هذه العطلة الفرصة أيضا متاحة للتعويض. طبعا أنا لا يمكن أن يعني أتخيل أننا سنعوض كل ما خسرنا. طالب المرحلة الثانوية الذي لم يقدم امتحانات البقروت وسيتوجه إلى الجامعة بعد عام بعد عامين ولا يملك المعرفة، يعني تخيلي ما ينقص الطالب من معرفة ومن قوة لمواجهة تحديات المستقبل. طلاب المرحلة الابتدائية الذين يعني خسروا ما خسروا من المواد التعليمية.
0: طب حسب رأيك دكتورة هديل، هلا ايش لازم ينعمل؟ لأنه العطلة الصيفية هي فرصة انه الكل يعني يفحص الأمور على أمل بالفعل انه ما تتجدد الحرب، لا صفارات انذار ولا غرف محمية ولا تعليم عن بعد، وإنما تكون سيرورة تعليم اعتيادية. فإذا حسب رأيك إيش لازم ينعمل خلال هذه العطلة الصيفية على المسارين؟ أولا المسار الأكاديمي، لأنه أنت قلتي قد ما يكون الطلاب ما تعلموش بشكل كامل، يعني متأكد أن تحصيلهم مش مثل تحصيل طلاب كانوا في سنوات تعليم اعتيادية. وعلى الصعيد النفسي طلع في طلاب اللي كانت تحت صفارات انذار، اللي فقدوا اقرباء لهم، اللي نزلت صواريخ قريب عليهم، فاحكي لي رؤيتك للمسارين.
1: النقطة الأولى علينا مرة أخرى استثمار الموارد الموجودة، وأنا هنا أريد أن أعود إلى البيت. أريد أعود إلى البيت أولا، مع أن البيت يقدم المورد النفسي والدعم النفسي الذي يحتاجه الطالب، الطالب في المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية وأيضا الجامعية. الأم، البيت، قدموا المحبة الكاملة لأبنائكم، قدموا لهم أيضا التشجيع والدعم النفسي الدائم. يحتاج الطالب هنا في هذه المرحلة إلى الكثير، وعليه أيضا هو أن يتحمل المسؤولية. صحيح ليس هو السبب في هذا الفاقد الكبير تعليميا تربويا ونفسيا، ولكن هو المحرك الأساس للتعويض. إذا عدنا إلى البيت وعدنا إلى الأهل وعود أيضا إلى المدارس. حتى مع هذا الأسبوع الأخير نعطي توجيهات، ترشيد أيضا العمل في الصيف، المخيمات الصيفية الحاضرة اليوم في المدارس استثمروها، هذا حق طلابنا، حاولوا أن تأخذوا منها الكثير، علها تعوض قليلا من كثير. هي لن تعوض كل ما خسرنا، ولكن الفرصة متاحة لو لتعويض القليل. تعويض القليل مع القليل مع القليل سيكون لنا مكان أمان لبناء هذه الشخصية التي ستواجه الغد. طلاب الجامعيين احملوا المسؤولية، خذوا هذه المسؤولية إلى مكانها الصحيح، اقرأوا، تعلموا بقوة، اتركوا ما فعل الزمن بنا وتحملوا أنتم مسؤولية هذه الخسارة، وقوموا بالتعلم الذاتي. التعلم الذاتي أساس في بناء شخصية الطالب الجامعي. لا يمكن أن أقف وأنتظر الامتحان، لأن شخصية الطالب الجامعي هي شخصية تحمل التعليم وتحمل المعرفة وتحمل العلم، ليس فقط ما يحتاجه الامتحان. كيف ستكون هذه الشخصية قوية في مواجهة التحديات؟ إذا ذكرنا البيت، الدعم والتشجيع الكبير من الأهل، من طواقم المعلمين، الكلمة التي تحمل الترشيد والتوجيهات الأساسية، ومرافقة أبنائنا طوال الوقت بالكلمة طيبة، وأيضا بإتاحة المعرفة واستثمار المتاح من المخيمات الصيفية في كل مكان.
0: وهي نقطة مهمة ذكرتيها دكتورة هديل، لأنه في البعض بيقول لا مش رايحين على المخيم الصيفي، ومش مخيم بالضبط، يعني هو كمان بيعملوا له إطار تربوي، إطار مدروس، فعاليات. ففي البعض بيقول لا خلاص خليه في البيت. لا يا جماعة، إنه يكون الولد في إطار مدرسة مع طلاب، حتى لو كان يقعدوا يتحدثوا أفضل من إنه يضل في البيت قدام شاشات. فرجاء يعني إذا الوزارة هالقد تعبت تتحضر فعلى الأقل استغلوا هذا الإشي، خلي أولادكم تفيق تروح تستفيد، مهما استفادوا أحسن من بلاش، ولا لا يا دكتورة؟
1: صح أنا معك، وهي دعوة للجميع. مرة أخرى أنا أطلب من طلاب المدارس، كونوا في المخيمات الصيفية، حاولوا استثمار هذا المورد بطريقة حكيمة. لا يمكن أن نترك هذا المورد جانبا. أعرف هذا المورد يعني يقدم القليل مقابل الخسارة الكبيرة في المدارس، ولكن أنا لا أريد فقط يعني أن نكون في مكان الضحية وننسى الدور الأساسي، المسؤولية الأساسية التي علينا. يعني إذا كنا فقط نوجه الاتهام إلى المتهم الأساس بهذه الخسارة وهي وزارة التربية والتعليم والواقع السياسي والأمني في البلاد، ولكن علينا أن نتحمل جزء من هذه المسؤولية في بناء البيت وفي تعويض قسم من هذه الخسارات، ويمكننا ذلك مرة أخرى لو بالقليل. أنا أعرف أن التعويض لن يكون متكاملا لأنه يحتاج وقتا، التربية والتعليم ما بنقدر نبنيها
0: سألولة طويلة. دكتورة هديل كيال، كلمة أخيرة بتحبي تقوليها لطلابنا لأهليهم للتواكم، كلمة أخيرة بطاقة شو بتكتبي لهم عليها يا دكتورة؟
1: شعبنا شعب قوي، وطلابنا ومعلمونا أقوياء، الساحة والميدان لكم دائما، بورك صانعكم التربوي والتعليمي في المدارس، وأعرف أنكم يعني ستحملون الرسالة وتؤدون الأمانة بإخلاص إن شاء الله. إن شاء الله سيكون لنا النجاح وسيكون لنا التفوق، لأنه ما يليق بأبناء شعبنا مع الوجع الكبير الذي نعيش. شكرا لكم، وشكرا لكل أم وأب وطالب ومعلم ومدير في مدارسنا العربية.
0: وشكرا لك أيضا دكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. كل الجهود تتضافر معا من أجل هذا الجيل اللي إحنا بدنا نساعده يبني أفضل مستقبل. شكرا دكتورة هديل، تحياتي.
1: تحياتي لك وكل الشكر.
0: هلا فيكي. وماذا يقول مديرو المدارس بهذا الشأن بعد سنة بالفعل ليست بسهلة، والآن عطلة صيفية أيضا ستكون ذات مسؤوليات كبيرة للاستعداد للسنة الدراسية القادمة. ينضم إلينا الأستاذ مصطفى عثمان مدير مدرسة طه حسين الإعدادية في مدينة السخنين. أهلا بك أستاذ مصطفى، تحياتي وكل عام وأنت بخير.
2: أهلا بك ستيمان، صباح الخير وتحياتي لإلك ولكل المستمعين.
0: أهلا صباح النور. إذن حدثنا هيك عن أواخر السنة الدراسية أستاذ مصطفى، وكيف بتجملها هالسنة اللي كانت صعبة على الجميع، على الطلاب، على المعلمين، على أهالي، على الكل.
2: صحيح، ولكن بدي أعترض شوي على شوي النظرة اللي كانت قبل شوي مع ست هديل.
0: نعم،
2: النظرة الخسارة والفقد والكذا اللي هي مش بالضبط نظرة سوداوية، لا، وضع المجتمعنا اليوم مضبوط يعاني من عنف ويعاني من تبعيات الحرب والخسارة اللي صارت بالفترة الأخيرة. ولكن بأكد على كمان اللي قالت ست هديل واللي انت تفضلت فيه، واللي هي انه طواقمنا التربوية وقفت بهذه المحنة وبهذا الامتحان وبتعاون مع الأهالي.

0: لي ومع الطلاب تجاوزناها بكل خير. الفترة الأخيرة مضبوط كان في عنا شهر كامل تقريبا من التوقف عن التعلم، وكان تعلم عن بعد بسبب الحرب،
1: نعم
0: وكان فيه خسارة معينة، ولكن قدرنا نتجاوز هاي المحنة وقدرنا نعوض عنها. برأيي الشخصي إنه قدرنا نتجاوز هاي السنة الدراسية
1: نعم
0: بنجاح. كان في عندنا إنجازات بارزة بالمجتمع العربي بشكل عام، وإذا بدي أحكي عن مدرستي بشكل خاص وعن سخنين، شفت إنه في كان عندنا إنجازات رائعة، تقدم في العلامات، في التحصيل، في مسابقات، في محلات كثير درجنا في المجتمع
1: بس
0: الإسرائيلي
1: بالنسبة
0: بشكل عام.
1: للأيام أستاذ مصطفى اللي هي التعليم عن بعد مثلا، قدرتوا تعوضوها 100%؟ لأنه بضل مش مثل التعليم الوجاهي.
0: ما هو طبيعي، طبيعي انه اذا بنيجي نفحص المناهج اللي علمناها وايش المواد اللي قطعناها، كان في خساره مواد معينه، ولكن يمكن التغلب عنها. يعني بالفتره الاخيره بعد ما رجعنا تقريبا من نصف شهر 4، كان في تكثيف للعمل مع الطلاب.
1: نعم
0: المعلمين كمان عوضوا، اكيد التعلم عن بعد هو لا يغطي كل الماده التعليميه، ولكن كان في تكثيف للمجهود لاحقا اللي كل المعلمين يحصلوا المواد التعليميه.
1: وبالنسبة للعطلة الصيفية الآن، يعني ما هو المخطط وإيش مع البرامج للصيف؟ هل بتشوف رح
0: حلو.
1: يكون في إقبال؟ لأنه يعني أنا رأيي، بعرفش إذا بتوافقني، إنه بكل الأحوال إنه يكون الطالب مع أولاد صفه في إطار مدرسة، بتعرف هاي كل موضوع هي مش بالضبط مخيمات، هي أكتر كمان فيها جوانب فعاليات، أفضل من إنه يضل لحاله بالبيت يفيق الساعة واحدة ويضل على الشاشات وينام الساعة 2 بالليل.
0: هو أجا هون لقضية التعويض عن، خلينا نسميها، النقص والخسارة اللي
1: نعم
0: تعرض لها الطالب في فترة الحرب وبسبب التعطيل اللي كان. الوزارة خصصت مخيمات صيفية بالبداية، بالسنوات السابقة كانت مخصصة بس للابتدائيات، اليوم في عنا مخيمات كمان للمدارس الإعدادية. ولكن في عنا إشكالية اللي كمان ذكرتوها، هي قضية إقبال الطلاب والأهالي على هاي الدورات هو شحيح جدا جدا جدا، بحيث أنه في بعض المدارس اضطرت تسكر المخيمات
1: وهذا
0: وما
1: خسارة
0: قدرت
1: أستاذ
0: تفتحها.
1: مصطفى، خسارة.
0: خسارة كبيرة، يعني هاي ميزانيات اللي تخصصت لهذول الطلاب حتى تقدر تدعمهم وتساعدهم وألغيت. بعض المدارس، أنا مثلا في مدرستي عملنا دورات إضافية، خصصنا بالإضافة للمخيم خصصنا كمان دورات اللي بين قوسين نلزم الطالب يجي، خاصة دورات اللي بتخصص لانتقال الطلاب من المدرسة الابتدائية للإعدادية،
1: نعم
0: تجهيزه وتهيئته للمدرسة الإعدادية. خصصنا دورات تعليمية مع دورات تربوية تثقيفية، اللي هي على أساس الطالب يحس أنه صحيح طالع على عطلة، ولكن بهاي العطلة ما بدنا الطالب يتواجد فقط في البيت على البلاي ستيشن والألعاب والمش عارف
1: صح
0: إيش، أو
1: صح
0: يسهر لساعات متأخرة ويفيق الظهر. بدنا نشغل الطالب بشيء تثقيفي اجتماعي سلوكي تربوي. ومن هذا المنطلق في عنا كم كبير من الدورات، منها دورات تعليمية. فتحنا مثلا مخيم هايتك، تحضير
1: منيح.
0: الطلاب لمسار الهايتك، نكبر نسبة الطلاب اللي بيطمحوا لمستوى عالي من الرياضيات والإنجليزي في المدارس الإعدادي ثانوي، حتى نهيئهم لمستويات تعليم أكاديمية ممتازة. طبعا هذا كله بالشراكة مع وزارة التربية ومع البلديات.
1: هل في كمان فعاليات أستاذ مصطفى اللي هي كمان ترفيهية؟ احنا بدناش هم
0: 100%
1: يحسوا انهم مكملين مدرسة، وإنما كمان يجوا بكيف يكونوا مبسوطين في فعاليات.
0: 100%. أعطيك مثال، في الأسبوع الأخير كان في لنا جلسة مدراء مدارس مع أقسام الشبيبي في بلدية سخنين، وإحصائيتنا بتقول أنه تقريبا 20% من طلاب سخنين مؤطرين اليوم في أطر خلال الصيف في حركات شبيبي، أجيال كشافات، دورات مختلفة اللي هي بالأساس جوقات موسيقية، إشياء العلاقة بالروبوتيكا، سباحة، ورشات تثقيفية، مش بالضرورة تعليم، يعني ما بنحكي رياضيات وإنجليزي ولغات وكذا، نحكي عن إشياء تثقيفية، ورشات اجتماعية تثقيفية. فمتوفرة كمان دورات سباحة وخيل وكثير شغلات اللي هي ترفيهية بالأساس.
1: فإذا تعرف إيش أستاذ مصطفى، هتقول كلمة للأهالي، لأنه بالآخر هم المفتاح، يعني الأهل اللي بيهتموا إنه الولد أو البنت يصحى بكير، يغسل، يلبس، يروح على المدرسة. فتوجه لهم اللي سامعيننا حاليا.
0: النقطة الأساسية ست إيمان وكل المستمعين، إنه خلال المدرسة من 1/9 على 20/6 أو 30/6 المدرسة هي اللي بتعطي الإطار للطالب وبتأطر عمله وبتنظم وجوده في المدرسة. ولكن بفترة الصيف في دور كبير للأهل، في مسؤولية كبيرة على الأهل لتنظيم وقت الطالب. يعني بصرش إنه الأهل بس بدهم يعطوا تمويل مادي للطالب، إنه بيجي الأهل بيقول لك أنا مش منقص على ابني إشي، بعطيه بعطيه بعطيه. أوكي أنا ما بدي تعطيه بس مصاري، أنا بدي تعطيه حنان، عطف كذا، مش بس تطلعوا رحلة ترفيهية على أوروبا أو عشرة من الشيخ أو مش عارف وين، وإنما بدي تدور على أطر. الآن أي أطر بدنا، أطر تكون مناسبة، أطر اللي تكون رسمية
1: بالضبط، مرخصة، مرة فحص الأمان
0: 100%، في عليها تأمين، في رقابة مهنية على المؤسسة اللي بدي أبعثوا عليها، إذا بدي أبعثوا على قسم الشبيبي في البلدية أو على مدرسة معينة أو على، في اليوم قضية إرسال الطلاب لدورات خارج البلاد اللي هي بالأساس ترفيهية، بس كمان يعني لازم نتأكد إنه أنا باعث ابني على دورة معينة، دورة سباحة أو دورة تثقيفية من أي نوع إن كان، دورة موسيقى.
1: نعم.
0: بدي أتأكد إنه أنا بعثه على مؤسسة في عليها رقابة، معروف شو المنهج اللي بعلموه، معروف شو الدورات، شو المناهج اللي بيعلموها أو شو القيم اللي بيحاولوا يوصلوها للطالب. فلازم يكون عليها شوية رقابة، وهون بدخل دور الأهل.
1: صحيح.
0: يعني لأي مدى أنا كمدير مدرسة أو مربي الصف، إحنا تماماً منتابع الولد فترة الصيف، ما منتركه. أنا متأكد كل المدراء ورجال التربية في المدرسة من مربيين ومعلمين وكذا ما بيتركوا الطلاب، ما ننساهن هذول 60 يوم أو 70 يوم.
1: بالضبط.
0: كل الوقت إحنا متابعينهن. في عندي تيبول ركشي وما شابه من الأطر اللي كل يوم عم برفعوا تلفون، في طلاب اللي ما بنتركوا موجودين بضائقة معينة ما بنتركوا. لكن كمان في دور كبير للأهل. إحنا بنعرف نميز، يعني أحيانا في ظروف معينة عند بعض الطلاب اللي أهل ما بيقدروا يساهموا فيها، هون كمان بقى علينا عاتق، إن كان الشؤون في البلدية، إن كان أقسام الشبيبي في البلديات والمجالس المحلية، وكمان المدارس لازم نكون عارفين مين هن الطلاب اللي موجودين في ضوئها.
1: وهذا مهم. أستاذ مصطفى، بهمني أسمع منك في ختام حديثنا أيضا كلمة عن موضوع العنف. في هون عنا قسمين، عنا قسم الشباب اللي صاروا فوق 20، كل موضوع الخاوة والأسلحة والقتل وحرق سيارات واعتداء على بيوت واعتداء على رؤساء سلطات محلية، هذا هلأ خلينا نحطه على جانب، لأنه هنا في عندنا كمان موضوع شرطة وموضوع رؤساء سلطات محلية. ولكن البذرة اللي هي من المدارس، كنت أقول من الإعدادي يقولوا لا قولي من الابتدائي، صرت أقول من الابتدائي يقولوا لا قولي من الروضة. فإذا أنت اليوم كمدير مدرسة إعدادية، ماذا تقول بالنسبة لتنشئة جيل على اللاعنف؟ لأنه هدول طلابك اللي في الإعدادية رح يوصلوا للثانوي، أنا بدي إياهم بعد ما ينهوا مدرسة أشوفهم في الجامعات، في المعاهد، في الكليات، حتى وإن كان صناعي أكاديمي، بده يكون دكتور يكون دكتور، بده يكون ميكانيكي سيارات يكون ميكانيكي سيارات، بده يكون تاجر يكون تاجر، أي شيء، بس يكون إنسان صالح، يكون إنسان صالح في مجتمعه. أستاذ مصطفى،
0: احنا يعني خلينا نقول في شقين لموضوع العنف. في شق اللي هو عملية متابعة الشرطة والأجهزة الرسمية لأحداث العنف اللي بتصير وإدراكها، ولكن في علينا دور احنا كأجهزة تربوية. وأنا باعتقاد الأجهزة التربوية ولا مرة أثرت، وبالعكس مستمرة في تكثيف عملها في التربية للقيم وللأخلاق وللسلوك الحسن وتنشئة جيل واعي مثقف وذو أخلاق. هاي يعني الربط اللي حكيتيه هو اللي أنا عم بأكد عليه، وكل جهاز تربية التعليم بأكد عليه، إنه إحنا بنربط الأخلاقيات سلوك القيم مع التحصيل العلمي. لاحظي بالفترة الأخيرة من سنين إحنا عم نحكي إنه عم بتزيد نسبة حاملي الشهادات الأكاديمية، وبتزيد نسبة المتعلمين ونسبة المثقفين في المجتمع العربي، نسبة تحصيل الذكاء والبقروت وإلى آخره بالوسط العربي بشكل عام. ولكن معها كمان عم بتزيد نسبة التربية القيم الأخلاقيات في مجتمعنا، بتظل قضية الأعداد القليلة جدا.

0: حتى لو كان أعدادا قليلة لازم نكمل نشتغل عليهن. ومضبوط اللي حكيتي إنه بكل المراحل العمرية لازم نكمل نشتغل.
1: الأستاذ مصطفى عثمان مدير مدرسة طه حسين الإعدادية في سخنين، كم طالب عندك أستاذ مصطفى؟
0: عندي 700 طالب صف 7 8 9
1: ما شاء الله 700 طالب. أي الواحد بيكون عنده ثلاث أولاد ومش قادر يعني يلحق عليهم 700 طالب.
0: لشك... عندي طواقم ممتازة رائعين اللي بيقدروا يلحقوا عليهم.
1: الله الله يقدركم على هالمسؤولية الكبيرة، ولكل هال 700 طالب ولكل طلابنا بنتمنى عطلة صيفية آمنة وممتعة ويستفيدوا ويعيشوها بحب وبفرح وبدون حروب لا صواريخ.
0: شكر ألف ولا شكر إيمان، كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله بتضلنا كل أياماتنا أمن وأمان وسلام.
1: شكرا أستاذ مصطفى عثمان، تحياتي شكرا جزيلا. ينضم إلينا الآن رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب بالعرب الأستاذ زياد فيصل. أهلا بك سيد زياد، تحياتي.
2: تحياتي، أهلا بك وجميع المستمعين والمستمعات.
1: لما تبدأ العطلة الصيفية الأهالي بنبسطوا ولا بنبسطوش؟ لأنه في إشي بيقول أوف ارتحنا تدريس وامتحانات وفي الصبح، بس في إشي بيقول يا ويلي الأولاد قاعدين في الدار 24 ساعة، فإيش الوضع؟ مين أكتر؟ أني شريحة أكتر يا زياد؟
2: طبعا قبل أستاذ الكريم اسمح لي أن أتقدم باسمي وبالنيابة عن أعضاء اللجنة الفطرية لكل الطلاب الأهالي الطواقم التدريسية بأحر التهاني بانتهاء السنة التعليمية 25-26. علينا أن نتذكر أن لا ننسى هذه السنة القاسية الصعبة المليئة بالتحديات والتخبطات، ولكن بفضل الله وبشجاعة الجميع دون استثناء استطعنا إنهائها وبنجاح. طبعا عن جد يعني كانت سنة صعبة، فلا كلام بعد أن يعني بس بنغلق نقول يعطيهم العافية الجميع من معلمين معلمات طواقم تدريسية وزارة، طبعا أخص بالذكر القسم العربي.
1: نعم.
2: كانت سنة صعبة. طبعا العطلة يجب أن تكون العطلة هي نعم هي الاستمتاع، نعم هي للراحة، ولكن على طلابنا الانتباه أن السلامة فوق كل اعتبار. علينا أن نستثمر، علينا أن نعمل على تطوير المهارات، يعني نتوجه للطلاب كافة في كل المجتمع العربي اعملوا على تطوير مهاراتكم باستمرار، استثمروا الوقت في التعلم واكتساب الخبرة اللي بتساعد على النجاح والتميز بالدراسة والحياة. وبدي أذكر كل الطلاب الطالب الصالح اللي إحنا كلجنة فطرية وكلجان أهل وكأولياء أمور وكأب طبعا نتحدث، بدنا ولد صالح قدوة في أدبه ومتميز بعلمه ونافع للمجتمع. إحنا عم نمر بظروف صعبة، فعلينا استغلال كل فرصة من أجل بناء إنسان ذاتي. إمام العملية التعليمية والتربية مش بس تلقين للمعلومات،
1: صح،
2: كمان بناء للإنسان، بناء للأخلاق، بناء للقيم. فهنا
1: أصلا دائما بيسموها التربية والتعليم، بمعنى أنه كمان زي ما أنت اتفضلت. بس أستاذ زياد حكينا عن دور الوزارات، دور المعلمين والتواقم مدير المدارس، احكي لي عن بقية أضلاع هذا المثلث أنتم كأولياء أمور، وين بيجي دوركم؟ خصوصا انه هاي بالفعل كانت يعني اخر ثلاث سنوات هي سنوات استثنائية.
2: طبعا سنوات استثنائية. كما هو معروف استاذتي الكريمي، العملية التربوية والتعليم تتكون من طلاب، من طواقم تدريسية، ومن اهل. الاهل شاركين وسنبقى شاركين، يعني بشد على ايد مدير المدرسة من سخنين اللي كان سبقني، وراحين نبقى شريكين رغم كل الظروف القاسية. الأهل إن الركيزة الأساسية مشان إنجاح العملية التربوية والتعليمية، مشان هيك قلت أنا العملية التربوية والتعليمية مش بس تلقين للمعلومات بل بناء للإنسان، وهون دور الأهل. فمشان هيك أنا بناشد الأهالي على زيارة الأهل، وأيضا بناشد إدارات المدارس مديري ومديرات المدارس المحترمات على تشجيع الأهل على زيارة المدارس، الانضمام للجان أولياء الأمور. يعني من حق كل ولي أمر الانضمام للجنة أولياء الأمور في المدرسة، وأن يكون فعال، للأهل دور وقوة في إنجاح العملية التربوية التعليمية. مهم جدا أن نكون إحنا شريكين فعالين، مهم جدا أن لا نكون مسيفين. فهنا نقطة مهمة جدا، اللجان غير مسيفة، اللجان جاءت لتعمل من أجل طلابنا وطالباتنا، فبناسب الجميع الانضمام للجان الأهل وأن يكونوا فعالين. طبعا مدارسنا مفتوحة، ومن حق كل أهل الانضمام للجنة أولياء الأمور وأن يكون الضلع في دعم وتشجيع وإنجاح العملية التربوية والتعليمية. طبعا بخصوص الوزارة، الوزارة أعلنت عن مخيمات صيفية من أجل سد الفجوات. أنا مع الدكتورة هذه اللي سبقتنا ومع مدير المدرسة، هنالك فجوات، علينا استغلال كل فرصة. أنا بناشد الأهل لانضمام المخيمات، في مخيمات مجانية الوزارة بتقول لك تعال.
1: نعم.
2: طبعا رغم التقصير، نقطة مهمة، رغم التقصير الكبير مشان ما نفهمش بصورة

0: خاطئة أو سياسية رغم التقصير الكبير من بعض أقسام الوزارة، ولكن القسم العربي يعمل بكل ما بوسعه. هناك فرصة للانضمام للمخيطر فيه من أجل كسب ومن أجل سد بعض الفجوات قدر الإمكان. وأيضا هنا في كمان نقطة مهمة أستاذ الكريم، السلطات المحلية بتنادي انضم للمخيم الصيفية من أول لثالث. أنا عتبي وأقول عبر منصة راديو مكان وبرنامج المحترم، عتبي على رؤساء السلطات المحلية دون استثناء. لا يعقل أن هنالك كانت سنة قاسية، سنة صعبة، سنة مليئة بالتحديات، ويطالبون الطلاب بالتسجيل المخيمات مع دفع رسوم. ليش يا عمي؟ إحنا بوضع اقتصادي صعب، رغم أن المبلغ لا يتعدى 100 شيكل، ولكن عليكم أنتم تشجيع الأولاد والأطفال والطلاب على انضمام المخيمات. المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، بدل ما نخلي أولادنا نايمين للساعة 12 والساعة 1 في بعض البلدان أو في بعض البيوت. طبعا أنا ما بحكي عن كل الأهل، فشجع يا رئيس السلطة المحلية المخيم مجاني وخلي كل الطلاب يتواجدوا.
1: نعم صحيح.
0: الطلاب ما بيتواجدوا بقلب المدارس أستاذتي، ممكن هنطور من مهاراتهم، ممكن نطور من شخصيتهم، ممكن
1: أقول لك إشي سيد زياد فيصل، بكفي إنه يحافظوا على التواصل مع بعض مع أصدقائهم وزملائهم، مش بس بالواتساب ومش بس عن بعد وبالشبكات التواصل، نشوفوا بعض. يعني صارت اليوم الحياة بتلاقيهم بيشوفوش بعض، بس بيكتفوا بالشبكات. لا، تعالوا على المدرسة، اقعدوا سوا، اتحدثوا سوا، افطروا سوا. هذا بحد ذاته، هذا هو مخيم كمان، يعني هذا كمان نشاط مهم. ما نستهين بهاي النشاطات مهما بدت للعين انها بسيطة، بس افضل من مثل ما انت ذكرت انه الطالب يضل نايم بالبيت طول النهار. وهقول لك المخاطر هناك اكتر، الشبكات اليوم بتعرض مخاطر، بالذات اذا الاهل بالشغل فيش رقابة، قاعد في غرفته، روح اعرف مين عم بيحاول انه يجره للامور السيئة يا استاذ زياد.
0: واحنا استاذ الكريم جميعنا في اصحاب مسؤولية، اصحاب تكليف، عم نركض ايام وفيش لقاءات عم نصرها من اجل نبذ العنف في مجتمعنا. واحنا نعرف ان الشارع احد اسباب العنف، فكان على كل رؤساء السلطات المحلية تشجيع وتسجيل بشكل مجاني لكل الأطفال المخيمات. كمان نقطة مهمة أستاذ الكريم، إحنا انتهت السنة التعليمية أسبوع، وكمان الابتدائيات بيطلع على الفرصة. ما من هنا عبر راديو مكان بتوجه لرؤساء السلطات المحلية ولكل مسؤول بكل سلطة محلية في المجتمع العربي البدء بتحضير مدارسنا. هنالك أمور كثيرة يجب إصلاحها. أنا أتحدث عن عوائق الأمن والأمان. يعني أنا من هون بقول رغم كل الشراكة الموجودة مع مديري أقسام التربية والتعليم، مع الوزارة، مع رؤساء السلطات المحلية، وتربطنا بهم علاقة شخصية، لا سوف لا ننتظر اخر يوم من الفرصه مشان يعني انه في سنه تعليميه وراح تبدا سنه تعليميه. انا بتوجه من هنا لكل رئيس سلطه، اخذ زمام الامور من اليوم الاول وتحضير المدرسه بان تكون امن وامان داخل المدرسه. نحن من هنا اللجنه القطريه سيكون لها كلمه بهذا، وراح تكون الكلمه بكير استاذ الكريمي، مش راح يكون فتح لاي مدرسه فيها عوائق امن وامان. امن وامان داخل المدرسة ومحيط المدرسة في سلم أولوياتنا. بتمنى للجميع يعني فرصة وعطلة ممتعة وهادئة وبدون عنف.
1: وكل عام وطلابنا بألف خير. شكرا لك زياد فيصل، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العرب. شكرا زياد، تحياتي. طب
0: شكرا لك. شكرا.
1: هلا.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: برنامج على الأجندة، مواكبة الأحداث والمستجدات، ونعم اليوم خصصنا قسطا من هذا البرنامج لموضوع خروج الطلاب إلى العطلة الصيفية. ولكي نغلق هذه الدائرة نرحب بالأستاذ أيمن جبارة، مدير مدرسة ومربي ومعلم على مدى سنوات ومفتش التربية اللامنهجية في شرقي مدينة القدس. أهلا بك أستاذ أيمن، تحياتي.
8: صباح الخير إيمان.
7: هلا، تحياتي، يعطيكم العافية. أول إشي، كيف بتجمل هالسنة المنتهية يا أستاذ أيمن؟
8: والله سنة صعبة ست إيمان، تعرفي سنة متقطعة في كثير من الأحيان، يعني يوم دراسة عن بعد، يوم دراسة عن قرب، يوم عطلة، يوم حرب، يوم وضع صعب، يوم الأولاد في البيت، فكانت سنة صعبة جدا جدا على الطلاب وعلى الأهل كذلك، وخاصة في منطقة الشمال ومنطقة الوسط. وبتمنى أنه السنة هاي يعني تكون سنة مرة عابرة ولن تعود مرة أخرى.
7: فإذا سنة كان فيها كتير تحديات، والآن الاستعداد للعطلة الصيفية من جهة وللسنة الدراسية القادمة. أول شيء بدي أسمع منك بالنسبة للعطلة الصيفية، هي عطلة غير شكل، هي عطلة مش عادية يا جماعة، مش يلا الأولاد في البيت، هات نحاول نبنيها بشكل منيح. أيمن،
8: طبعا العطلة هاي هي عطلة شوي غريبة، هي عطلة وليست عطلة، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا هيانا اولادنا لهاي الفترة، فترة العطلة؟ احد اكبر التحديات اللي بتواجه الطلاب في العطلة هو فقدان الروتين اليومي. طبعا اليوم احنا نجاح العطلة الصيفية لا يقاس بعدد الايام اللي تمر بسلام، بل بمدى قدرة الطالب على النمو الشخصي والاجتماعي والإنساني خلال هذه الفترة، فترة العطلة. ففي أمامنا الكثير من التحديات اللي بالأساس كمان للمدرسة وكمان للمعلمين وكمان بالأساس للأهل طبعاً.
7: نعم.
8: ففي هنالك الكثير. على فكرة وزارة التربية والتعليم خصصت مبلغ مليار شيكل للعطلة، هي ليست عطلة عادية اللي هي خلص شهرين وإحنا بدنا نضل الأولاد في البيوت، إنما هنالك برنامج خاص للمدارس، إن كان المدارس الابتدائية، وإضافة إلى ذلك هذه السنة بسبب الأوضاع المدارس الإعدادية. لكن في مسؤولية كمان، هي المسؤولية اللي بالأساس في مسؤولية الأهل خلال هذه الفترة.
7: طب أنا ألاحظ أنك أستاذ أيمن جبارة كتير بتركز على قضية العنف، تكتب لك مقولة، وكتير مرات بحس إنك أنت بتشدد على دور الأهل. هات نسمع منك كلمة علشان العنف ما يستفحل أكتر، ما ينتشر أكتر، خصوصا إنه نبدأ بعلاج هاي البذرة وهم صغار قبل ما يصير عمره 20.
8: طبعا زي ما قلت أنا، التحدي الكبير إيمان وفقدان الروتين اليوم، السهر الطويل، الاستيقاظ المتأخر، التنقل العشوائي بين الهاتف والتلفزيون والألعاب الإلكترونية، ممكن أنه يحول هذه الأيام، أيام العطلة، إلى أيام متشابهة بلا هدف. لذلك من المهم تشجيع الطلاب وأولياء الأمور على وضع برنامج يومي مرن يتضمن أوقاتا للنوم والاستيقاظ والنشاط البدني والقراءة والزيارات العائلية والترفيه. مش المطلوب هنا أنه نعمل جدول عسكري، بل إيقاع يومي اللي يحافظ على التوازن، توازن ما بين العطلة وما بين النشاط عند الطلاب. الشاشات اليوم تحتاج إلى حدود،
7: نعم.
8: يعني ما بدنا حدود وليست حروب،
7: نعم.
8: أنا بسميها حدود وليست حروب،
7: نعم.
8: يعني لم تعد الهواتف الذكية جزءا طارئا من حياة أبنائنا، أصبحت جزءا من واقعهم اليومي. لذلك الحل لا يكمن في المنع الكامل، إنما الاستخدام الواعي لهذه الشاشات.
7: صحيح.
8: وممكن للأهالي أنه يتفقوا مع أبنائهم على أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، مع تخصيص ساعات يومية خالية من الهواتف، خاصة أثناء مثلا الوجبات العائلية، القعدات العائلية قبل النوم. الهدف مش أنه نحرم الأبناء من التكنولوجيا، بل أنه نحميهم من أن تتحول التكنولوجيا إلى عالمهم الوحيد.
7: إذن هذه كلمة في غاية الأهمية أستاذ أيمن جبارة، ونتمنى عطلة ممتعة وآمنة لأبنائنا. شكرا أستاذ أيمن، شكرا، تحياتي.
8: العفو ست إيمان، وعطلة سعيدة لكم ولجميع لأبنائنا وللمعلمين بالأخص.
7: شكرا جزيلا، ولك أيضا. شكرا أيمن، شكرا.
8: مع السلامة.
7: أهلا.
8: باي باي.
7: نريد أن نفتح الآن ملفات أخرى، والملف السياسي الحزبي، الانتخابات على الأبواب. نرحب بضيفنا التالي وهو الأستاذ المحامي، تعالوا بنا نكون مع ضيفنا التالي الأستاذ المحامي هاني طنوس، وهو أيضا صاحب منصة إعلامية وناشط اجتماعي. أهلا بك أستاذ هاني، تحياتي.
9: تحياتي لك أخت إيمان، لك ولكل المستمعين والمستمعات.
7: هلا، أنا متابعة المنصة تبعتك على شبكات التواصل وكل المقابلات اللي عم تجريها وعم بتكثفها في هاي الفترة، لأنه نحن مقبلون على انتخابات. كيف تقرأ وضع المجتمع العربي حاليا هاني؟
9: المجتمع العربي موجود بحالة صعبة جدا، في انفصال كبير بالمجتمع العربي. وبس من ناحية تانية، يعني أنت أكيد بتسمعي سياسي زيك، وبتسمعي خطابات، وبتسمعي تعليقات الخياضات السياسية، بتسمعي نفس الكلام من 20 سنة، ما تغيرش شيء عليهم. طب نسألهم، يعني طب الشعب عم بيتغير، الشعب عم بيحكي بصوت واحد، وينكم؟ ليش أنتوا مش مندمجين مع إرادة الشعب؟ طب هذا الحكي السياسات النظرية.
7: السؤال هاني طنوس، إيش هي إرادة الشعب؟ إيش مجتمعنا بده؟ هل أنت قادر تعرف إيش مجتمعنا بده؟
9: لا، ممكن المجتمع بعد هو مش عارف شو بده، بس المجتمع متفق على إشي واحد، إنه هو بده وحدة. إسا ليش بده وحدة؟ هل الوحدة هي صحيحة؟ بعرفش، ممكن الوحدة تكون صحيحة، ممكن خطأ، بس المجتمع تبعنا ما سمعش خطاب جدي اللي بأيد مثلا وجود قائمتين، ما انطرحش مواضيع جدية. لماذا مثلا الخوض المعركة الانتخابية بخيمتين هي أفضل؟ على فكرة ممكن تكون أفضل يعني، وهذا الأمور مش لازم يحبط الناخب العربي، بس إحنا ما سمعناش خطابات بهذا الشأن. سمعنا خطابات واحد بقول أنا بدي أثر، وما فيش عنا إشي جديد يعني. طب اشرحوا لنا أكثر. أنا عشان هيك رح هاي الفترة أكثف المخابرات بهذا الموضوع. المجتمع لازم يفهم شو الأحزاب بدها.
7: نعم.
9: هل الأحزاب حتى الآن هي مش عارفة شو بدها، أو مش عارفة توصل رسالتها للناخب؟
7: نعم.
9: أنا بقترح على الأحزاب يكونوا أكتر يعني يسمعوا الشعب شو بده، يغيروا الخطاب تبعهم، لأنه إحنا موجودين بفترة بتختلف عن كل الفترات السياسية السابقة.
7: بإيش بتختلف هاي الفترة عن الفترات السابقة؟ ما إحنا من انتخابات لانتخابات، وبالذات إنه يعني في هاي البلاد قليل الحكومات اللي صمدت كل فترتها، دائما كانت تنحل الكنيسة ونروح لانتخابات قبل انقضاء الفترة الكاملة.
9: مزبوط، هاي المرة تجمعوا قوة يعني يمينية متطرفة مع بعض، تماسكوا مدة 4 سنين، لو في عندهم كمان وقت كمان ضلوا متماسكين. أنا بقول لك شو اللي إحنا اليوم الخطورة اللي موجودة على المجتمع العربي. أنت متذكري مرة إجا نائب رئيس النائب وزير التربية مع منشار كهرباء على مدرسة عربية يفتحها؟ متذكريت؟ وما كانش عندنا أوضاع من هالشكل. متذكري وزير الأمن الداخلي بدور بالشوارع بوزع عمر هدم على بيوت بالمناطق العربية؟ كمان هذا ولا مرة. عشان هيك الكل اللي بقول لك ما إحنا دائما عندنا انتخابات مصرية، لا، هالمرة مصرية أكثر، لأن الحكومة بتعلن كراهية المجتمع العربي. وإذا بقيت هاي الحكومة، يعني أنا بدي أقول جملة خطيرة، بقيت هاي الحكومة إحنا نص مؤسساتنا بتسكر، ونص مجتمعنا بيطلع من بريد البلاد، بيخلوه يطلع من بريد، بيطفشوه من البلاد. يعني إحنا وين رايحين. الأحزاب السياسية لازم تعرف إنه إحنا بوضع صعب، لازم هي تغير الخطاب تبعها، لأنه إذا بقيت هاي الحكومة كتير من مؤسساتنا وكتير من حراكنا الشخصي والسياسي والعمل راح يتضرر بشكل مباشر، لأنه هن بيقولوا هذا الحكي.
7: لما بتقول تغير خطابها إيش بتقصد؟ لأنه واضح إنه واحدة من النقاط الخلافية الأساسية هي قضية الدخول إلى الائتلاف أو أم لا. فيعني فإذا على هاي النقطة إيش أنت شايف؟ ومن يعني كمان من المقابلات الكتيرة اللي أنت بتعملها في منصتك الإعلامية هاني، يعني إيش عم بتقرأ؟ إيش عم بتشوف؟
9: أولاً يعني هاي قصة إنه بدنا نأثر، بدنا نكون جزء من الائتلاف. أنا بقدر أقول لك إنه إذا بتسأل شعبنا كله 100% بده يأثر، ومية بالمية بده يكون بالائتلاف. لا لا، حسب رأيي هذا مش السؤال الصحيح. أنا بدي أثر، أنت بدي تأثر، إحنا نشتغل دولة الصيل، إحنا نشتغل بمؤسسات الدولة، إحنا كلنا بدنا نأثر بالدولة. السؤال يعني الطرح هو هل إحنا في عنا خطوط حمر ولا ما عناش خطوط حمر؟ أنا مع دخول الائتلاف، أنا بحب إنه الأحزاب تبعتنا تكون بالحكومة وتأثر أكثر على مجتمعنا، بس الخطاب نفسه مش هذا هو لازم يضل يكون، هل بدنا نأثر أو بدناش نأثر؟ لأنه إحنا كلنا بدنا نأثر على الحكومة. الخطاب لازم يكون أكثر مسؤولية. هل إحنا يعني إحنا بنشوف إنه الدكتور منصور عباس صرح ب قبل كم من شهر مؤتمر التخطيط البديل، قال أنا ما بيعنيني إنه القائمة المشتركة تجيب 15 ولا 18 مقعد، أنا بهمني القائمة الموحدة تفوت على الائتلاف. هذا اللي بهمه. هو صرح بشكل واضح إنه بهمهش المشتركة يجيب 18 عضو، هذا مش هو هدفه. هدفه إنه لو بيجيب 4 أعضاء إن يفوت على الحكومة. طب هذا خطاب يعني شوي خطر على المجتمع العربي. إحنا وين رايحين لما حزب كامل بالمجتمع العربي بقول أنا بهمنيش قديش يكون في إلنا تمثيل؟ طب أنتوا تنسوش إنه إحنا لما كان عندنا 15 أو بيصير عندنا 18 بيقولوا لنا إنه أوكي إحنا بنكون برية اللعبة، ممكن نكون برية اللعبة، بس إحنا بنكون قوة صامدة أمام الحكومة الإسرائيلية ونمثل شعبنا بطريقة أحسن. لما إحنا 15 أو 18
7: والمثير هاني
9: ولا ممكن التنازل عننا، مش ممكن إنه يهمشونا، مش رح يصير.
7: والمثير هاني أنك أيضا تجري مقابلات مع شخصيات يهودية سياسية من مختلف المجالات، كيف تقرأ اليوم المجتمع اليهودي هاني طنوس؟
9: المجتمع اليهودي كمان موجود بمأزق. في عنا بدي أقول لك نقطة كثير حلوة، إحنا مجتمع عربي محافظ. السؤال اللي ولا عمره انطرح على السياسيين وأنا راح أطرحه قريب، كيف إحنا قدرنا 50% من دولة إسرائيل هن جايين من حضارات عربية، كيف قدرنا إحنا ما نكون الشركاء معهم ناحية سياسية؟ كيف إحنا ممكن نشوفهم بالسوق أو بأي محل وجيراننا يكونوا أصدقاء لنا بس من ناحية سياسية هن ضدنا؟ هذا فشل للسياسات العربية، وأنا أول مرة بقوله، وهذا راح يطرح عن قريب عندي بالستوديو سلسلة لقاءات مع شخصيات أكاديمية عربية ويهودية. إحنا كيف أخفقنا هذا العلاقة بيننا وبين اليهود الشرقيين وأعطناهن يكونوا بحضن اليمين، مع أنه هن أصدقائنا موجودين جيراننا بتعاملوا معنا جايين من نفس الحضارة بيننا وبيننا. في عندنا فشل سياسي، يجب تغيير الخطاب السياسي بشكل واعي. إحنا كل الوقت منحاول نفرج اليهود أنه إحنا على حق. طب أوكي مش قادرين، صرنا 80 سنة الظاهر مش قادرين نفرج اليهود احنا على حق، لازم خطاب تاني، خطاب نوع اخر من الشراكة يكون. بالنسبة لليهود، اليهود في عندك قوة حوالي 20-30% بدهن التغيير، بس هالقوة حتى الان ما مدتش ايدها للمجتمع العربي، لان اذا بتمد ايدها للمجتمع العربي بصير فوق 50% وبغير الحكومة. بس هالقصة متعلقة كمان بوضع السياسة الصعب الموجود فيه الاحزاب اليهودية. تفكريش انه بس احنا موجودين بوضع صعب، كمان هن موجودين بخطاب.
7: نعم احنا عم نشوف عمليا المواجهات اللي عم بتصير في ما بين الأحزاب. ولكن انت ذكرت نقطة كتير مهمة، قضية اليهود الذين من أصول شرقية اللي بتحس انه نفس اللغة نفس الخلفية نفس الثقافة، هقول لك يعني حتى العادات والتقاليد وحتى مزبوط. الطبيخ والأغاني اللي بالأعراس بتحسها متشابهة، فإذا ليش خسرناهم من ناحية سياسية انه ما يكونوش في هم مع المجتمع العربي؟ مش الكل ولكن نسبة كبيرة من
9: الأغلبية. أسألك كمان سؤال، طب هاي الأحزاب الجديدة اللي عم تطلع عندنا بالمجتمع،
7: نعم.
9: طب أنتوا يعني دابكين كيف ما بقولوا بالمجتمع العربي، إحنا معكم، روحوا اشتغلوا بالمجتمع اليهود الإسرائيلي. ثاني إشي يعني كل الأحزاب اللي بتطلع، أي أحزاب تيك توك، ما فيش مضمون مضمون اللي هو قوي، بيطلعوا بيحكوا نحن لمصلحة مجتمعنا. طب احنا عارفين لمصلحة مجتمعك، انت تفتح كاميرا بالتيك توك وبتحكي فكرك، يعني تحصد 4 كراسي ولا 5 مقاعد، هاي مش سياسة مسؤولة، هاي سياسة تيك توك انا بسميها احزاب تيك توك، اللي اجى الوقت اللي تقعد وتجاوب على اسئلة كتير جدية عشان نفهم مين هي. انا مش ضدها ومعاها، بس هي لازم تعطي اجوبة للمجتمع العربي، واهم شيء هي لماذا تشتغل بالشارع العربي، تروح تشتغل عند اليهود ليش؟ عنا
7: المحامي هاني طنوس الناشط الاجتماعي والاعلامي وصاحب منصه عبر كل الشبكات تجري مقابلات مع شخصيات من كل اطياف المجتمع. بدي اشكرك هاني، اتمنى لك يوما سعيدا، تحياتي.
9: شكرا،
7: هلا فيك. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، سوف نتابع بعد الأخبار مع المزيد من المقابلات. الطاقم تنتج هذا البث حين عزرة، معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار لدينا المزيد من الفقرات والمقابلات، ابقوا معنا.
10: أمريكا ترحب بكم،
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
12: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان،
10: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
14: لأكبر المباريات
15: في التلفزيون والراديو،
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
16: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا
17: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
18: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار،
19: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
20: مع محللين خبراء ومختصين،
21: ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
22: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
23: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
24: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
25: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
22: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
26: عناوين الساعة من مكان: استمرار مفاوضات سويسرا على مستوى الفنيين، قرار بتشكيل خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بدون مشاركة إسرائيل، عشرات المصابين والمفقودين في انفجار بالمنطقة الصناعية بقطر، اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهة الفساد، والحرارة تنخفض قليلاً.
2: راديو مكان الأخبار.
26: التاسعة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع الأمس أسفر عن الاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد تحقيق تقدم جيد في مسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة، كما أشار إلى إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان، وأكد أن الاختبار الحقيقي الأول هو الخلية لمنع الاحتكاك في هذا البلد، يشار إلى أن إسرائيل لا تشارك فيها. هذا وفي أول تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب التي قال فيها أنه يدرس تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع ليتعامل مع حزب الله في لبنان، صرح الأخير بأنه لا تنوي الانخراط في أي تصعيد مع لبنان، موضحا أن إيقاف ما يجري حاليا في هذا البلد يحتاج إلى حلول إبداعية وليس تقليدية عفى عنها الزمن. في قطر أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع الليلة الماضية في منطقة رأس لافان الصناعية التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة ما قالته وزارة الداخلية المحلية أنه حادث تقني، ولم تحدد الوزارة مدى خطورة الإصابات. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال رئيس إحدى السلطات المحلية في منطقة أورشليم القدس بشبهة الضلوع في قضية فساد عامة والاحتيال وإساءة الائتمان، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه في إطار التحقيق في القضية تم استدعاء مسؤولين في هذه السلطة المحلية إلى التحقيق. تلتئم اليوم لجنة مراقبة الدولة البرلمانية لبحث سياسة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون حيال المجتمع العربي، ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن اللجنة ستنعقد في أعقاب عريضة تقدمت بها جمعية سيكوي أفق إليها للمطالبة بفتح تحقيق شامل بهذا الشأن. وترى سيكوي أن الشرطة تمارس عنفا ممنهجا تجاه المواطنين العرب وتتعامل معهم كتهديد أمني وتتقاعس في معالجة ملف جرائم القتل.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
26: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في العاشرة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات ومتابعة الأحداث والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: في مستهلي هذه الساعة أرحب بضيفي الكريم السيد شكيب شنان. طبعا أستاذ شكيب شنان عضو كنيسة سابق، ناشط اجتماعي وجماهيري، ومن مهتم بقضايا مجتمعه دائما، ولذلك كان مؤثر جدا عندما وصلتني منه رسالة تتعلق بجريمة القتل التي حدثت في بقعاتة، الجريمة المزدوجة والتي راح ضحيتها أحد أبناء قرية حرفيش. شكيب شنان صباح الخير.
1: صباح الخير أخت إيمان لك ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بحضرتك. شعرت أنك كتير متألم من الجريمة اللي كانت في بقعاتة، ومهم لإلك توصل هاي الرسالة بشأن الجريمة والعنف اللي عم بنهش فينا. شكيب شنان، ماذا تقول وأنتم أيضا في حرفيش؟ يعني فقدان مؤلم
1: الحقيقة. احنا بنتألم على كل 134 وعلى كل 1000 اللي انقتلوا.

0: بنتيجة الجريمة والعنف، ونستنكر هذا الأمر بشكل رهيب. ولكن يعني إذا أردنا التخصيص، حرفيش حتى الآن كانت خارج اللعبة،
1: نعم
0: وللأسف الشديد بعد مقتل المرحوم أبو عمري سعادة دخلت حرفيش لتكون البلد الأخير الذي لم يقتل منه نتيجة الإجرام.
1: نعم
0: وخاصة أن المغدور إنسان محبوب وإنسان مقبول اجتماعيا، ينحدر من بيت كريم محترم. فيش يعني ما في حدا بحرفيش بيقدر يقول لا سمح الله أنه في كان عليه علامات استفهام أو أي أمر آخر. بالعكس، إنسان عادي زاول حياته بشكل اعتيادي، عنده أسرة محترمة، مرأة وابن وثلاث بنات، اللي الامرأة أصبحت أرملة والأبناء أيتام.
1: نعم
0: وضع قاسي جدا وصعب جدا، فيه عنصرين: عنصر الغدر وقتل البريء، والعنصر الثاني يعني هدم البيت. هذول العناصر الاثنين خلوا كل أهل حرفيش
1: نعم
0: بدون استثناء كبير وصغير يتألمون لهذا الحدث، ويرون به يعني ضوء أحمر يسطع بكل قوة. ونحن نريد أن نكون خارج هذه اللعبة، ولا نريد أن نكون جزء منها. وللأسف الشديد يعني بالأمس كل من تحدث حمل المسؤولية لشرطة إسرائيل والمسؤولين عنها، لحكومة إسرائيل والمسؤولين عنها. يعني لا يعقل أن نستمر بهذا الوضع. هذا وضع يصل إلى حد يقول كفى كفى
1: وأنت
0: كفى.
1: سيد شكيب شنان، أنت كنت عضو كنيست، بمعنى يعني أنت تعرف وتدرك العمل البرلماني، العمل السياسي، العمل الوزاري عن قرب. ماذا يجب أن يكون ولا يفعلونه الآن، بحيث أننا وصلنا إلى هذا العدد يعني الذي لا يتخيل عقل؟ وأيضا يعني ما ضلتش قرية ومدينة اللي هي محمية من هاي الجريمة. إيش لازم يعملوا اللي مش عم بيعملوه؟
0: الحقيقة هي بسيطة جدا، يجب متابعة المجرمين. وأقول لك، أنا لا أتوقع أنه بدولة صغيرة زي دولتنا وبالإمكانيات التكنولوجية الموجودة اليوم وإمكانيات المتابعة والملاحقة والتحقيق وكشف الحقائق، يعني إذا بدهم بيقدروا. وأنا أطالب الوزير بن غفير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل لا يخضع للجدل: اعملوا خطة اللي تقوم بإنهاء هذا الأمر. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.
1: نعم
0: صار قتل قتل الإنسان مثل شربة المي. يعني أنت بتمشي بمحل فيش ولا محل آمن. عم بجرب أفكر، من راهط توصل إلى مجدل شمس،
1: صح،
0: فيش ولا أي بلد عربي اللي لم تطاله يد الإجرام ويد العنف. يعني هل هاي الطريقة للتعامل بين البشر؟ يعني إذا كل إنسان، إذا اليوم إجوا ناس في متهم إنه اللي قتل إكس من بلد واي،
1: نعم
0: هل أهل إكس يجب أن يأخذوا حقهم من واي بطريقتهم، يحملوا سلاح ويروحوا يقاتلوا ضد السلاح الموجود في داخل المجتمع العربي؟
1: نعم
0: المجتمع العربي مليان بسلاح، أهون شغلة هي الوصول للسلاح وشراؤه، أهون شغلة إنك أنت تلاقي للأسف مجند اللي أنت تجنده يروح يقوم بعملية قتل،
1: صح.
0: لأنه هاي الشباب ما في عنده شغل، ما في عنده أمل في حياته. تبحث عن بتسهر كل الليل وبتقوم الصبح، بكل جمعة بروح بقوس له على محل بخذ له كم ألف شكل وبيعيش فيهم. لوين بدنا نوصل؟ يعني السؤال بيطرح نفسه. لما أنا كمان كأب أو
1: نعم
0: كإنسان بشوف ابني امبارح كان مطقطق معوش حق سيجارة، واليوم راكب بي ام في، بسألوش من أين لك هذا؟ يعني ما صارش، ما عنش الوقت كمان احنا كمجتمع نسأل انفسنا أسئلة كبيرة؟ لما ابنك بفوت على البيت جيبته نفسه ملاني مصاري وبتبحبح وبدخن سموم وبقوم وبسكر وبعربد وبتطول عليك وبتطول على أخوك وبتطول على جاره وبيهمش حدا لوين بدكم توصلوا؟ يعني في نهاية المطاف نعم. احنا عايشين كذبة واحنا مصدقين هاي الكذبة.
1: انت عم تلمس النقطة المهمة.

0: الام استاذ شكيب شنان الاب والام كمان يعني الام تعرفش بتشوفش ايش ابنها بيلبس ما هو حتى ملابسهم معروفه بتقدر تعرف انهم مخبي سلاح بالبيت ولا لا لانه بتقدر تراقب وتتابع مين اصحابه اي ساعه بيروح على البيت ايش بيعمل خلال هاي الساعات فانت عم تلبس نقطه كتير مهمه بس بدي ارجع كمان لامبارح كان وقفه كان امبارح وقفه تضامنيه شامله لاستنكار هذه الجريمه في حرفيش واللي بادروا اليها الهيئه الدينيه في القريه وطاقم مجلس حرفيش المحلي. خليني أسمع منك يعني إيش الخطوات اللي كمان مفكرين تعملوها أنت ومفروض تعملها جميع القيادات في مجتمعنا أولا للمطالبة بس كمان عشان يكون في مقولة واضحة إنه إحنا ضد هذا العنف وهؤلاء ليسوا منا وإحنا أصحاب الشارع مش اللي بيروح يطخ على محلات.
1: بدون أدنى شك أول شيء الشكر الجزيل لكل المصالح وكل أهل حرفيش اللي احترموا نداء المجلس المحلي والهيئة الدينية وتجاوبوا كان في إضراب شامل تجاوب كامل كل البلد أنا ما بعرف واحد بحرفيش امبارح لم تدمع عينه كلياتنا تأثرنا بابكينا بعمري خسارة كبيرة وعزائنا لأمه خاصة ولمرته لبناته لابنه ولأخوته يعني بيت محترم جدا جدا جدا يستحق كل الكرامة والتقدير والاحترام مخول وعامر وكل يعني كل الروابط اللي بتربط هذا البيت روابط إيجابية محترمة ولذلك البلد كلها تجاوبت احنا يعني نكون واضحين نحن عاجزين انه احنا نفرض على الدولة شو تسوي الدولة بتعرف بالضبط المشكلة بشكل كامل وهي تتابعها وتحاول يعني دخل لك شيء ورزقي على الله في بعض المحلات الدولة تشجع الاستمرار بدفع الخاوة
0: وهذا مقلق جدا اللي عم بتقوله
1: هذا مش مقلق هذا مثير للجدل هذا مثير للغضب وهذا يدل على نوايا خبيثة مرفوضة رفض قاطع وإحنا لا نقبل ومش بس إحنا أنا حتى برأيي كل الشرفاء في المجتمع العربي كل الضحايا اللي دفعوا ثمن حتى إذا كانوا أولادهم متداخلين بس هذا لا يعني إنه الأهل متداخلين ليش الأم اللي ابنه قتل بالطيبة أو القتل بقلنسوة أو القتل في بقعاثة يجب أن تتحول إلى أم تاكل وهي لا تعرف على ماذا ولماذا قتل ابنها ومن قتل لابنها يعني على الأقل اللي بقتل اللي مسكوه ويعاقبوه حسب القانون يحطوه بالحبس تيتختخ أما لا يعقل إنه قتل ورا قتل ورا قتل كلية جرائم مقيدة ضد مجهول لا يتم تفكيك اللغز ولا في أي جريمة هذا الأمر يعني أصبح يعني الحقيقة صعب صعب جدا
0: سيد شكيب شنان بدي أنتقل معك الآن للملف السياسي خاصة وأنه أيضا أنتم كقرية حرفيش في الشمال قرية اللي بقيت تعاني من صفرات إنذار مسيرات حتى رغم أنه مركز البلاد اعتقد وكأنه الحرب انتهت لا الحرب في الشمال ما انتهت ويعني في تصريح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللي كان باللغة العبرية إيش بيقول؟ بيقول يجب أن تكون لبنان مجراشة مسخكيم لإسرائيل ملعب ألعاب لإسرائيل هذه هي رؤيته ولكن هناك أيضا أمور أخرى هناك اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سوريا هي من يجب أن تعنى وتحل قضية حزب الله ولكن هناك رد والرد هو من قبل وزير العدل اللبناني عادل نصار تعال بنا نستمع ماذا يقول الطرف اللبناني ثم السوري وبعدين أسمع منك وين الحل نسمع مع بعض
2: أوكي. نحن متمسكين على أنه هذا الموضوع ما لازم يكون باب مفتوح لتدخل أي دولة أخرى عسكريا في لبنان نحن ضد أي تدخل عسكري خارجي بلبنان ومع تسليم حزب الله السلاح للقوى الشرعية وبنعتبر أنه هيدا مفروض أنه هو يبادر اليوم أنه يسلم السلاح لأنه من جهة بيكون عم بيخدم أولاد منطقته يعني جنوب والبقاء. وشغلة تانية اللي أساسية أنه عم يمنع المخاطر المستقبلية على لبنان وعم نبني دولة. ما بنبني دولة وما في دولة أو على الكل طالما حزب الله احتفظ بسلاحه خارج عن الدولة اللبنية.
0: طبعا الشكر للزميل شمعون ميجان الذي يأتينا بكل التصريحات الهامة، وأيضا يريدنا منه أنه أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عدم وجود أي نية لدى دمشق للتدخل العسكري في لبنان، نافيا التأويلات التي رافقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور سوريا في الأزمة اللبنانية، كما أبدى انفتاحه على الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة لبنان وسوريا، مشددا على أن الدور السوري المنشود يتركز على دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية لا على الانخراط في أي صراع عسكري. كيف ترى أنت سيد شكيب شنان الحل بالنسبة للحدود الشمالية إسرائيل حزب الله مع كل هاي التركيبة المعقدة والمركبة؟
1: خلينا نقول بشكل واضح، لبنان له 50 سنة مسرح أو ملعب يعني يتداور عليه قوى خارجية أجنبية وتلعب دور في تستعمل أرض لبنان وشعب لبنان كضحايا من أجل الوصول إلى أهدافها العسكرية والسياسية، إذا كان ذلك سوريا، إذا كان ذلك إيران، إذا كان ذلك إسرائيل، إذا كان ذلك تركيا، إذا كان ذلك أي يعني أكثر من 50 سنة حملات عسكرية تذهب وتعود، مرة الفلسطيني بنسحبه، مرة بيقوم حزب الله بدعم من إيران. إسرائيل لها الحق بشكل واضح، ويجب أن يفهم ذلك من يسمعني، أن تحمي مواطنيها وتحمي حدودها وتوفر لهم العيش الآمن، ولكن نفس الحق موجود أيضا للبنان. ولبنان لها الحق أن يعيش مواطنيها بشكل آمن وباقتصاد وافر وكل ما هو متطلب، وأن لا تكون مسرح وضحية للتناقضات الاستراتيجية والعسكرية الموجودة على الساحة في الشرق الأوسط. الحل بسيط جدا، أن يقوم، ولبنان غير قادر على ذلك على ما أقوله، يعني المؤسسة اللبنانية لا تستطع أن تقوم بسحب سلاح حزب الله، وحزب الله لا يريد أن يسلم هذا السلاح. يجب أن تكون هنالك قوة عسكرية متساعدة مع جيش لبنان تعين جيش لبنان على أخذ سلاح حزب الله والوصول إلى اتفاق واحترام الحدود بين لبنان وإسرائيل. وكل واحد يرضى بحصته بأرضه ويحافظ على حياة مواطنيه. المفاوضات كادت أن تتحرك، ولكن للأسف بالآخر صار في لعبة اللي مش واضح ليش المفاوضات المباشرة لم تستمر. اللاعب المركزي اليوم على الساحة هو ترامب والولايات المتحدة الأمريكية، ولها حلفاء في الشرق الأوسط، يعني من جانب واحد تركيا والسعودية، واللي هن اللي دخلوا أحمد الشرع ليكون مركب إضافي هن بدهم إياه. من الجانب الآخر اليوم الولايات المتحدة تفاوض القوة الإضافية في الشرق الأوسط وهي إيران وحلفائها. الأمور مبهمة غير واضحة، يعني مين كان يتخيل أن ترامب يستثني بنيامين نتنياهو؟
0: هذا كان ما حدا كان متوقع إشي من هالشكل يصير.
1: يعني أنا شو قصدي أقول، إنه الوضع ممكن أن يتحول في كل لحظة. الواقع إنه إسرائيل تدفع ثمن باهر جدا، اللي هو كمان اقتصاديا وكمان عسكريا وكمان ضحايا وشهداء وعيون تدمع في كل يوم، يعني سمح بالنشر وكل الأمور أصبحت قضايا عادية في دولة إسرائيل. الشعب الإسرائيلي تعب من هذا الوضع ويريد حلا، وعلى حكومة إسرائيل أن تتعاون مع الواقع، تدرك الواقع وتذهب لحل ينهي هذا الصراع.
0: شكراً جزيلا لك سيد شكيب شنان، عضو كنيسة سابق وأيضا طبعا ناشط جماهيري واجتماعي. شكرا سيد شكيب، تحياتي. شكرا،
1: طاب يومك،
0: أهلا فيك.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.
0: برنامج على الأجندة مستمرون، نحن معكم في تغطية الأحداث والمستجدات، وينضم إلينا الآن المحلل السياسي والحزبي السيد جلال نعوم. أهلا بك أستاذ جلال، تحياتي.
10: صباح الخير أخت إيمان، إليك ولجميع المستمعين.
0: هلا فيك. طلع الاستطلاعات عم تنشر تقريبا يوميا من الصحافة العبرية، من القنوات التلفزيونية، وكأنه الانتخابات بكرة، ولكن في إشي مثير في هاي الاستطلاعات. خلينا نبدأ أولا بالعموم، أيزنكوت عم بيطلع بالاستطلاعات، الربط بين بنت ويائر لابيد ما جابش النتيجة اللي كانوا متوقعينها. بشكل عام بأحزاب المعارضة العلاقات بيناتهم هي علاقات منافسة مش علاقات تعاون، كيف بتشوف أنت هذا الجانب من الخارطة الحزبية؟
10: نعم، أول إشي يعني بدي أأكد على اللي قلتيه إيمان، على أنه بالفعل أيزنكوت بالصعود، وأنا في مقابلة سابقة من أول ما ألف حزبه أيزنكوت قلت مش من مصلحة أيزنكوت أنه ينضم لائتلاف بنت ولابيد في هذيك الفترة، أول مقام التوحيد بيناتهم. لأنه في قدام أيزنكوت فرصة كبيرة، لأنه توحيد اللي قام بين لابيد وبنت هو بناء على تجربة سابقة كانت بيناتهم طبعا، وبنت كان له مصلحة بأنه يعود للساحة السياسية بقوة بعد السقوط اللي كان لحزبه في الانتخابات السابقة. كمان لابيد شاف في بنت حبل نجاة وحيد تقريبا بعد ما بحياته السياسية، بعد ما بدأ انه يفقد شعبيته وحضوره السياسي بالاستطلاعات. هذا التوحيد اللي تم بين لابيد وبين بنت عمليا يعني هو غريب من نوعه إلى حد ما، لأنه يعني لابيد اللي هو أحد رموز التيار الليبرالي العلماني بنضم إلى رئيس مجلس مستوطنات أسبق يعني، وهو من بدأ الحملة الشرسة بالزمانات على محكمة العدل يعني باعتبارها يسارية، ويعني والأنكى من هيك إنه التنين ما جابوا أي مشروع سياسي جديد يقدر إنه يناوئ ويكون ند للمشروع السياسي الذي يقوم به رئيس الحكومة الحالية.
0: طب إذا حاولنا نفهم سيد جلال نعوم، ما هي أكثر القضايا الملحة اللي بتهم المواطن الإسرائيلي اليهودي اللي بناء عليها هو بيقرر لمين يصوت، مع العلم إنه مثلا قضية التجنيد للمجتمع اليهودي المتزمت دينيا الحريديم، يائير لابيد بيقولها، وبنت وأيزنكوت وبني غانس وليبرمان ويائير جولان، يعني كلهم بيجمعوا على هاي النقطة. فإذا إيش اللي بهم المواطن اليهودي؟ لوين هو رح يروح لما بده ينتخب؟
10: يعني كل مرة ما زال الوضع في إسرائيل بالنسبة للتعامل مع القضايا الرئيسية. والاستطلاعات الأخير كان في استطلاع مهم جدا، نسيت يمكن على قناة تنين، كان استطلاع مهم جدا، مين من القيادات السياسية الموجودة على الساحة يستطيع التعامل مع القضايا الرئيسية المهمة بالدولة وخصوصا بالنسبة للشعب اليهودي. ما زال الاستطلاع يري ويعطي نتائج على أنه نتنياهو 43% من المستطلع أراؤهم يفضلون ائتلاف بقيادة نتنياهو للتعامل مع التهديد الإيراني.
0: طب عندك تفسير لهذا الإشي؟ ما كان في 7 أكتوبر 2023 والآن يذكر بأنه يعني كل الجبهات لم تغلق لا أمام إيران، حتى ترامب يستثنيها الآن من اتفاقيات، ولا أمام حزب الله ولا أمام حماس. فإذا يعني كيف بتفسر إنه ما زالت شعبيته هالقد كبيرة؟
10: نعم، لأن أنا أستطيع أن أفسر هذا بأنه لم يطرح مشروع سياسي بديل من قبل الأحزاب المناوئة لائتلاف نتنياهو. ما يتم الآن بين المعارضة الصهيونية والائتلاف الحالي هو خلاف على الإدارة والوتيرة والأساليب وليست على الخطوط العريضة للسياسة. يعني بالتالي هذه المعارضة لم تستطيع أن تأتي بمشروع سياسي يري الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي خاصة على أن هنالك حلول للقضايا التي تعاني منها الدولة أو تعاني منها يعاني منها الشعب اليهودي هنا. يتستطيع الأحزاب المناوئة أن تطرح حلا مغاير لهذه القضايا بالنسبة للحل الذي يطرحه نتنياهو وحكومته المتطرفة.
0: نعم، خلينا ننتقل الآن إلى المجتمع العربي، المواطنين العرب الذين يملكون حق الاقتراع والخيارات التي أمامهم. فترة طويلة كانوا يطالبوا بقائمة مشتركة، بعرفش لأي مدى هذا الإشي بالآخر رح يتم، قل لي أنت إيش تقديرك يا أستاذ جلال نعوم. نرى أحزاب جديدة تطرح على الساحة في المجتمع العربي، فإذا ماذا سيفعل المواطن العربي أمام هذه الخيارات؟
10: شوف الواقع، أنا يعني زي أي مواطن عربي بهذه البلاد كلنا منفضل وجود قائمة مشتركة نتيجة للأوضاع الراهنة التي نعيشها، إن كان على الصعيد السياسي وإن كان على الصعيد الاجتماعي والأمني والأمن الشخصي وأوضاعنا الاجتماعية الموجودة بالداخل، إن كان المتمثل بجرائم العنف والقتل والسياسات العنصرية حتى التي تتبع ضدنا في كثير من الأحيان. ولكن للأسف الشديد ما أراه اليوم من تطور الأحداث ومن تسلسل الأحداث ومن التصريحات التي يقوم بها يعني أعضاء اللجان المختصة، كان اللجنة القطرية أو اللجنة السباعية ومن يقوم بالعمل على أساس توحيد وإقامة القائمة المشتركة، أرى بأنه سيكون في النهاية سيتم في النهاية قائمتين، قائمة ثلاثية تجمع بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع الوطني والموحدة. هنالك بعض القوى الأخرى بالمجتمع العربي التي تحاول إقامة يعني أحزاب جديدة وتجمعات جديدة، وهذا يعني بالنسبة لي حق، يعني ما في أي اعتراض، ولكن يجب أن نفكر بعملية هدر الأصوات، لأننا اليوم نحن أمام يعني واقع مر وقضية مصيرية. يعني يجب علينا أن نوظف أصواتنا بالمجتمع العربي كي نخلق يعني أجواء وأوضاع عامة في البلاد، نؤثر على الأوضاع العامة، على التعايش اليهودي العربي داخل البلاد، نؤثر على حقوقنا بالمساواة والعدالة وجميع هذه الأمور وقضايانا الأساسية المطروحة على الساحة. كل هذه الأمور يعني تجعلنا أن نضم أصواتنا بعضنا لبعض لكي نغير الأوضاع الحالية. ما يجري اليوم في البلاد وما يعني يقوم به أو يتعامل معه المجتمع العربي اليوم، نحن أمام يعني قضية مصيرية، ليست أمامنا هنالك خيارات.
0: ولكن أستاذ جلال، يعني أستشف من كلامك وأصبحت أرى ذلك في لدى عدد لا يستهان به من المحللين، وكأنه يعني أنه خلص قضية قائمة مشتركة يبدو أنها لن تكون، والذهاب هو في قائمتين. ماذا يعني ذلك؟ يعني هل المواطن العربي سيعاقب الأحزاب ولن يذهب إلى صناديق الاقتراع؟ هل راح يروح ينتخب يائير جولان يعني الأحزاب هاي الجديدة التي عم تطلع مع طرحة، ولا راح يقعد؟

0: بحسب رؤيتي الحالية كما ذكرت أنت وكثيرين مثلي يتوقعون ذلك. ماذا علينا أن نعمل؟ يعني هون نحن لماذا نريد القائمة المشتركة؟ نريد أن نخفف خطاب التشكيك والتخوين والإقصاء، نريد أن مشاحنات الحزبية، نفتح أفق يعني لتنظيم جماعي يعلو على الحسابات الفئوية، نمنع شعور لمجتمعنا لأفراد هذا المجتمع بإمكانية يعني مجابهة الخطر الذي الوجودي، كما ذكرت المتمثل بجرائم العنف والقتل والسياسات المختلفة العنصرية تجاهنا. أي يعني نصبح إلى حد ما أكبر ثقة بأنفسنا وبقوتنا. لكن ما دام هذه الأمور لا تحصل اليوم، فإذا علينا أن نتعامل مع الوضع الجديد الذي يخلق. ما هو الوضع الجديد وماذا يتوجب علينا؟ المجتمع العربي في نهاية الأمر ويعني شعبنا وأفراده، آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا كلهم يعني يريدوا بنهاية الأمر أن يروا خطاب يقبل بالاختلاف، خطاب يقول بنهاية الأمر بأنه الخلاف بيننا لا يفسد الود قضية، وبالرغم من أننا نخوض الانتخابات في قوائم غير مشتركة أو قائمة غير مشتركة، هذا لا يمنع منا أن نصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة لجماهيرنا العربية. وهذا مهم جدا على الأحزاب وعلى اللجنة القطرية وعلى اللجنة السباعية أن تقوم بهذا العمل، يعني توحيد الخطاب، التوجه للناس، ويعني وتفسير للناس بأننا نقبل بوجود بعضنا مع بعض ونستطيع أن نقود الانتخابات، وما يعني وكم غالي وثمين صوت كل مواطن عربي في هذه البلاد لتغيير الأوضاع الحالية.
1: المحلل السياسي والحزبي جلال نعوم، شكرا جزيلا لك أستاذ جلال، طاب يومك، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: واستمع إلى قسم من هذه الأقوال سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا بك سيد سامي، تحياتي.
2: تحياتي أختي مان لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: هلا، قبل ما نتطرق لموضوع الانتخابات الداخلية لتشكيل قائمة مرشحيكم للكنيسة، بدي أسمع منك تعقيب أو يعني موقفكم من ما ذكر من قبل الأستاذ جلال نعوم. وبالمجمل يعني المواطن العربي يسأل، هل قضية قائمة مشتركة الخيار انتهى نهائيا ولا لسه ممكن؟ وإذا انتهى ما العمل؟ إيش الإشي اللي بيستناه؟ كمان تنساش إنه في أحزاب جديدة عم تطلع على الساحة، في عندك أحزاب مثل الديمقراطيين اللي عندها مرشحين عرب مش قلال. فماذا تقول سامي أبو شحادة للمواطن العربي؟
2: أولا، التجمع الوطني الديمقراطي كان وما زال يعتقد أن الأفضل هو إقامة قائمة مشتركة بالأربع مركبات، والتجمع يعني أخذ خطوات جدية وشجاعة وقام بتضحيات وتنازلات كبيرة جدا من أجل أن تقوم هذه القائمة المشتركة، بالرغم من أن لدينا قناعات مختلفة ولدينا برنامج سياسي مختلف، إلا أننا رأينا أن الوحدة أهم من كل شيء وتقدمنا عدة خطوات. ولكن حتى
1: فإذا إيش ضلت العقدة الأخيرة عند الناس بيسموها عقدة النجار، اللي هي الشغلة اللي خلته ما قدرش يكمل يبني هالشقفة الخشبة؟ فإذا إيش كان، إيش النقطة، بس نسأل إيش هي النقطة اللي ضلت هاي عالقة بحيث إنه ما اجتمعتوش بإطار قائمة مشتركة، مع العلم إنه فهمنا إنه كان الحديث إنه بعد الانتخابات كل واحد يعمل إيش ما بده، اللي بده يدخل على الحكومة يدخل، اللي بدهش يدخل ما يدخلش. فإذا وين ضل إيش، وين المشكلة يا سامي؟
2: اختمان التجمع قبل غير عن يعني أنا إيش هو بأمن، كنا منفضل إنه يكون في برنامج سياسي موحد. شفنا إنه بعد مفاوضات طويلة حقيقة ومضنية ثنائية وثلاثية ورباعية واجتماعات كثيرة، إنه لا نستطيع أن نصل إلى ما نريد. قلنا التجمع مستعد أن يتقبل القائمة التعددية والتقنية، وخرجنا ببيان ثلاثي التجمع والجبهة والعربية للتغيير بأنه غير عن قناعاتنا، يا عم تفضلوا عشان إحنا نتقدم تقدمنا عدة خطوات باتجاه الأخوة بالموحدة، بعدين الأخوة بالموحدة.

0: حادة ضربوا بعرض الحائط هذه التنازلات الكبيرة من يعني باقي الأحزاب، وبدأوا في وضع شروط جديدة لا يمكن قبولها. يعني إنه بده يعني أوكي ما يعني لا يمكن لأي حزب إنه يقبل إنه حزب آخر يحدد له شو دوره وشو عمله وكيف بده يشتغل بعد الانتخابات. هذا يعني الأحزاب لا يعني على الأقل تحترم بعضها البعض، ولا يحاول أحد أن يفرض ما يريده على الآخرين.
1: فإذا الأمر منتهي سامي أبو شهادة؟
0: لا لا لا لا لا يوجد أي شيء منتهي يا إمام. إحنا في عنا مسؤولية، هاي المرحلة أكبر من الأحزاب وأكبر من الأفراد. إحنا سنبقى نحاول أن تقوم قائمة مشتركة حتى اللحظة الأخيرة، ولكن لن ننتظر المماطلات ولن ننتظر ولن نضيع وقت أكثر. نحن بدأنا في يعني مفاوضات لإقامة مشتركة ثلاثية، ستبقى الباب مفتوحا على الإخوة في الموحدة حينما يراجعوا أنفسهم ويريدوا أن يعودوا إلى حضن شعبهم. أهلا وسهلا.
1: طيب نقطة
0: يعني
1: أخرى،
0: إحنا بدنا يعقد معنا يعني.
1: نعم، يعقد التجمع الوطني الديمقراطي يوم السبت مؤتمره الاستثنائي لانتخاب قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيسة 26. إذن أطلعنا على سيرورة تشكيل هذه القائمة، وبهمني أسمع موضوع النساء، لأنه أنت شفت أنه قضية وجود نساء مرشحات عم بتشكل إشي كتير مهم بالنسبة للمجتمع، وخصوصا بالنسبة للنساء في مجتمعنا العربي. سامي،
0: شوفي أختي بان التجمع كما يعني يعرفه الجميع حزب ديمقراطي يقوم بانتخاب ممثليه للكنيسة، وبشكل عام كل قيادته يعني يتم انتخابها بشكل مباشر من أعضاء الحزب وأعضاء المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي، وأيضا القائمة البرلمانية. يوم السبت القريب في قاعة العودية في شفاعمر سيقوم أعضاء مندوبي المؤتمر بانتخاب القائمة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. بدأت عملية التحضير للانتخابات، لعند يوم الأربعاء ستتضح خارطة المرشحين. فيما يتعلق بموضوع المرأة، كما تعلمين يعني ويعلم الجميع، التجمع كان سباقا في هذا المضمار.
1: نعم،
0: وقام بتحصين مكان المرأة، وأول حزب عربي يدخل عضوة برلمان كانت تجمع الوطن الديمقراطي. هذا أيضا فتح.
1: إذن إيش رح تعملوا هاي المرة؟ هل سيكون في كوتا مناطق أماكن محصنة للنساء؟ سامي
0: يعني
1: أبو شهادة،
0: أنا مبارح لما أنا قبل ما أنا أقدم ترشحي سعدت بإني شفت الدكتورة مها كركب الصباح قدمت ترشحها على المقعد الثالث في التجمع الوطني الديمقراطي، وأنا أسمع الآن من بعض الرفاق والرفيقات إنه في كمان قيادات نسائية أخرى يعني عم بتفكر تتقدم على مقاعد أخرى. إحنا طبعا الانتخابات هي على أول 5 مقاعد،
1: نعم،
0: فعم بسمع كمان إنه ممكن يكون كمان قيادات نسائية تترشح، ونتمنى طبعا
1: لا ده تترشح بس هل سيكون مكان مضمون للنساء ولا التنافس مفتوح بين نساء ورجال؟
0: هو في نوع من تحصين للمرأة على الأوفر بأول 21 مقعد في القائمة تبعت التجمع.
1: نعم.
0: 120 من كل 3 الدستور بفرض أنه تكون مرأة. فبأول 3 يجب أن تكون، والثاني يعني كل ثلاثية.
1: تمام.
0: يعني على الأقل الثلث بيكونوا نساء. فأنا أتوقع أنه بس التجمع كمان حتى بدون التحصين يعني انتخب الأخت حنين زعبي على الموقع الثاني دون علاقة للتحصين، لأنه رأى فيها قائدة وقدراته. والدكتورة هبة زعبي كمان تم انتخابها على الموقع الثاني بسبب قدراتها.
1: إذن يوم السبت هذا سيحدث ونحن سنتابع. سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك سامي، تحياتي. شكرا.
0: شكرا.
1: وسنتابع طبعا هذه الانتخابات عبر راديو مكان. شكرا سامي. شكرا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إذن الآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات، ويأتينا بالمجمل والتلخيص والأصوات ويجهز لنا أيضا ضيوف هذه الزاوية. بداية تعالوا بنا نستمع إلى التقرير الذي أعده لنا.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready too.
7: في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، تعادل الليلة الماضية سلبيا منتخبا إيران وبلجيكا، وفرض منتخب الرأس الأخضر التعادل على الأورغواي بهدفين لكل منهما. وفجر اليوم قلبت مصر تأخرها بهدف لفوز عريض على نيوزيلندا بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفراعنة مصطفى زيكو، محمد صلاح ومحمود رزقي.
8: مصرية أمامية تصل عن طريق زيكو، زيكو يلعب كرة إلى محمد صلاح، يبحث عن التقدم، صلاح يبحث عن المرور، صلاح صلاح الله الله.
7: هكذا كانت فرحة الجمهور المصري بعد المباراة. ومنيت السعودية بخسارة كبيرة لإسبانيا بأربعة أهداف دون رد، حمل التوقيع لامين يامال وميكيل أورزبال مرتين وحسان التنبكتي في الخطأ في مرمى. تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان.
9: أورزبال والكرة بالجبال، جول جول جول، من إن لم يكن الأمين جمال يسجل 1-0 وهو يسجد شكرا لذلك.
7: تحليل المدرب أحمد واهب.
10: مباراة باتجاه واحد للأسف، المنتخب السعودي 90 دقيقة ما فرجناش حتى شوي من كرة القدم اللي بتليق في منتخبات في كأس العالم. شفنا المباراة باتجاه واحد، إسبان كانوا أفضل في كل بارامتر في كل الحالات، في كان توازن في الفريق من ناحية دفاع وسط وهجوم، وللأسف المنتخب السعودي لم يصل إلى المباراة. إذا منتخب إسبانيا بديش يكون أفضل بدرجتين أو ثلاثة من هذا المنتخب، مع يمين لمال مع الذين موجودين رودري تاني أولمو بيدري، لاعبين على أعلى المستويات الأوروبية والعالمية، فصعب جدا انه كان يوصل المراحل المتقدمه، لكن حسب راي اسبانيا راح تروح حتى النهائي بكاس العالم.
7: هكذا كانت ردود فعل جمهور المنتخب السعودي خارج استاد مرسيدس بينز في اتلانتا الامريكيه.
11: داخلين بدون معنويه بدون هدف، قالوا اسبانيا وخلاص، ادخل بروح بشيء جميل يا اخي، هارد لك يا اخي.
12: والله كنا جايين متوقعين على الاقل تعادل، بس الحمد لله خيرها بغيرها. مفروض المدرب يتعلم من الاخطاء اللي سواها، استغلونا اسبان على الاطراف، وكان مفروض يعني يحطون رقيب اليمال ورقيب للطرف الثاني، بس الحمد لله خيره. والله ما ندري، بس ان الامال مرفوعه، وباذن الله على الاقل ناخذها افضل ثالث باذن الله.
13: باذن الله لها امل، الواضح انه كان توتر، الاعلام له دور، بس صدقني المباراه الجايه بتشوف التاهل، تاهل مضمون وبروح دور 32.
14: الحمد لله يعني متوقع النتيجه، اسبانيا صراحه يعني فرق امكانيات، فرق مستوى، فرق لاعبين، فرق جوده، ولكن احنا اللي كنا نبغاه بس من اللعيبه يعني انه يحسسني انه يعني ينحرق عشان الشعار، والحمد لله يعني ان شاء الله نعود قدام الراس الاخضر.
7: ويتبرى الليله الساعه 8 في المونديال حامل اللقب منتخب الارجنتين ضد منتخب النمسا، وعند منتصف الليله العراق امام فرنسا.

0: صباح الخير للمدرب فخري عساقلي. أهلا بك فخري.
1: صباح الخير جميع المستمعين.
0: هلا تحياتي. الإثارة عم بتصير أكثر وأكثر بالمونديال. مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا 3-1 وتحقق أول فوز لها بالتاريخ في المونديال. لخص لنا هذه المباراة الهامة والمثيرة.
1: أول شيء المنتخب المصري كلنا نعرف إنه كل لاعبينه بيلعبوا أغلب لاعبين إذا مش الكل بيلعبوا في دوريات كبيرة في أوروبا، وطبعا في عندنا النجم محمد صلاح الغني عن التعريف. النتيجة مش مفاجأة المرة، منتخب مصر فريق ممتاز، شفنا أول مباراة مع الفريق البلجيكي.
0: غير هيك وكمان بيجي من بلد اللي فيها كرة القدم إشي كتير مهم في دمهم في عروقهم، كل عمرنا وإحنا بنسمع الأهلي والزمالك فيعشقون كرة القدم.
1: أكيد مصر لو فيش فيها كرة قدم ما يعرفش إنه في إشي اسمه مصر صراحة، يعني فالإشي مش مفاجئ بالمرة. وبعد مرة شفناه مع منتخب بلجيكي اللي كلها كانت تقول منتخب بلجيكي عنده نجوم فمنتخب مصر تفوق عليهم تقريبا في كل دقائق المباراة.
0: نعم.
1: وأنا ما تفاجأتش، لا في العكس منتخب مصر منتخب ممتاز، مع إنه الشوط الأول ما كانش ما قدموش أداء المعهود، ما كانوش في المستوى تبعهم، بس الشوط الثاني شفنا إنه مع التبديلات تبعت المدرب قديش الفريق تغير، والشوط الثاني كانوا عن جد ممتازين. يعني حتى تطلع عليهم تنبسط انك تشوف انهم يلعبوا كرة قدم اكثر من احسن من كثير فرق الاوروبية، منتخبات الاوروبية تقريبا.
0: نعم، خيبة امل من بقية المنتخبات العربية، تونس، الجزائر، الاردن، العراق والسعودية التي خسرت لاسبانيا باربعة اهداف دون رد. إذا كيف تجمل يعني وضع المنتخبات العربية حتى هذه اللحظة؟
1: خلينا نكون واقعيين أختي، المنتخب السعودي أول مباراة مع المنتخب الأوروغواي، المشكلة ما كانتش إنه المشكلة كانت في منتخب الأوروغواي اللي هو موجود في تراجع من سنين تقريبا 3 سنين 4 سنين في مستوى اللي هو متراجع جدا، ما عندهمش لاعبين، عندهم لاعب ريال مدريد فالفيردي، حتى فالفيردي احنا شايفين في اخر فتره مع نهايه الدور في اسبانيا كان في مستوى كثير متراجع. منتخب السعودي مع كل احترام المنتخب السعودي مش شايف انه هناك في شيء تغييرات اللي ايجابيه، نفس المستوى من كذا سنين، فمش مفاجئ انه المنتخب السعودي خسر مع المنتخب الاسباني اللي كنا بعد المباراه الاولى مع تعادل 0-0 مع فريق اللي مش معروف، منتخب مش معروف، بس انا قلت بعدين من المباراه الاولى حتى منتخب اسبانيا اذا متذكرين في 2010 اول مباراه ما خسر مع بتوقع مع سويسرا واخر كاس العالم، فمش شيء اللي هو مفاجأة بالمرة، حتى لو خلصت نتيجة أكثر من هيك كان فيش شيء مفاجئ.
0: في كل الأحوال يعني في منتخبات وجودها بالمونديال وبحد ذاته شيء مهم، ولكن في كتير لسه إيش ينشغل من الناحية المهنية. هل سيحقق حامل اللقب منتخب الأرجنتين الليلة الفوز الثاني على التوالي أمام النمسا، وميسي إيش رح يعمل؟
1: طبعا انا بصفتي مشجع لمنتخب الارجنتين من تقريبا 86 قبل ما نعرف مين ميسي.
0: مخلص انت للمنتخب.
1: انا مش بس مخلص، انا منتخب الارجنتين يمكن اذا بتشوفيني وانا واقف على الخطوط صعب تقيميني وانا واقف وانا عم بحضر منتخب الارجنتين بصير بني ادم ثاني بالمره، هذا اكيد، لانه لازم الواحد يكون مخلص لمنتخب بيحبه، مش كل يوم الثاني غير منتخبات. بالنسبة لميسي، يعني مين أنا تنعى أحكي عن ميسي، مين إحنا أصلا تنحكي عن ميسي ومقيم ميسي.
0: بس بالمباراة الماضية 3 أهداف أثبت حاله من أولها، حتى كان يعني المقارنة بينه وبين رونالدو رهيبة. فإذا إيش تتوقع هالمرة كمان؟
1: أنا أحكي لك صراحة، أنا مش عشاني مشجع منتخب الأرجنتين ولا عشاني مشجع ميسي، وأنا مشجع ميسي. في ناس تقول انتم مشجعين ميسي، احنا مشجعين ميسي، مش عيب ميسي مش واحد عن الشارع نزجه. فاول شيء فيش مقارنه بينه وبين اي حدا، عم بحكي على من ناحيه مهنيه. ميسي هذا ميسي واحد من اللاعبين اللي انا بحكيته برجع بحكيها، اجمل من حط اجره على الكره من يوم ما خلقت كره القدم.
0: فاذا فوز ثاني على التوالي، خلينا نشوف امام النمسا. هل هناك بنشوف طبعا، ولكن هل هناك حظوظ لمنتخب العراق الليله امام نجوم منتخب فرنسا؟ فرنسا هي يعني فخري مش إشي سهل.
1: طلع احتمال. بالنسبة للحضور احنا فيش واحد في العالم فيش نصف المية او 1% في الحياة واحد راح يأمن انه المنتخب السعودي يفوز على المنتخب الفرنسي. يعني انا بتمنى انه المنتخب السعودي يفوز على المنتخب الفرنسي، بس الحضور كثير ضئيل كثير كثير، يعني مش مع المنتخب العراقي عم تحكي.
0: العراقي طبعا
1: طبعا صعب جدا، بس انا بتمنى انه المنتخب العراقي يعمل نتيجة، بما اني مشجع منتخب الارجنتين واحنا بدناش فرنسا توصل بعيد. بس
0: انت بتحسبها هيك يعني مين ضد مين ومين راح يوصل امام مين؟
1: أكيد.
0: فخري عساقلي، بنستمتع بالمونديال، شكرا جزيلا لك فخري. تحياتي. مسك الختام في برنامجنا الدكتور عمر خطيب المختص في علوم الكرة الارضية. اهلا بك دكتور عمر، تحياتي.
2: خليك يا صباح النور.
0: هلا، هالمرة شوي إشي غير عن كل مقابلاتنا الماضية. لفت انتباهي اليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر اللي تحول المناطق الخضراء إلى صحراء. ليش هاي عن جد مشكلة عم بتصير؟
2: شو هاي المشكلة في الكرة على الكرة الأرضية؟ بس اليوم مش بس يوم التصحر العالمي، اليوم أطول يوم بالسنة كمان
0: طبعا.
2: إيه الانقلاب الصيفي لنصف الكرة الشمالي، إن الانقلاب الصيفي لنصف الكرة الشمالي أطول يوم، اليوم طبعاً 14 ساعة وشوي في حسب المناطق سطح الكرة الأرضية.
0: حلو.
2: كان الموضوع منشر.
0: وبالنسبة للتحول المناطق إلى صحراء يعني إلى جفاف.
2: نعم.
0: هاي بالفعل مشكلة عم بتواجهها الكرة الأرضية دكتور عمر.
2: 100% هاي المشكلة طبعاً، إنه التصحر في العالم اللي هو زحف الصحراء أو تحويل أراضي صالح للإنتاج الزراعي إلى صحاري، والسبب كلياته واضح جداً. أعمال الإنسان، وأكبر حدث حصل على سطح الكرة الأرضية هو اشتتات قطع الأخشاب في الغابات المطرية على سطح الكرة الأرضية اللي كانت هي الرئة الخضراء اللي تتنفس منها الكرة الأرضية.
0: نعم.
2: تصور الغابات المطرية لما الإنسان أطاح طمعاً بالاقتصاد والربح على اعتبار أنه يستفيد من الأخشاب كمورد طبيعي للصناعة، طبعاً تحولت الأراضي رأساً إلى أراضي قاحلة جداً بسبب كميات الأمطار اللي هطلت هناك وأدت إلى جرف المعادن من التربة وتحويلها إلى الصحاري.
0: هل هناك أي خطوات يمكن القيام بها من أجل يعني تدارك هذا المأساة اللي عم بتصادف الكرة الأرضية؟
2: مبدئيا نعم. إذا الإنسان اتنازل، والدول خصوصا اللي هي غنية تتنازل عن الطمع والجشع وراء الربح الاقتصادي وتحاول تحافظ على البيئة، ويكون عندنا تطوير بسموه باركيما اللي هو طبعا نحافظ على موارد الكرة الأرضية نستغل منها ونحافظ عليها طبعا للأجيال القادمة.
0: طبعا هاي خطوات تستوجب دول، بفهم من كلامك دكتور عمر.
2: طبعا دول اللي هي توجه، على سبيل المثال في الشرق الأوسط مثلا ما في غابات مطرية، لكن ظهر التصحر منتشر جدا بسبب الرعاية الزائدة وطبعا استغلال الأرض الغير سليم، أدى إلى طبعا تحول أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي صحراوية قفار. والعكس أيضا ممكن أن يكون صحيح، أن الإنسان مثلا على سبيل المثال في أغلب دول الشرق الأوسط وإسرائيل هي في المقدمة.
0: نعم.
2: طلع النقب العرفة طبعا، أنا مآمن أنك تجولتي في جنوب البلاد.
0: أكيد. نعم.
2: وأنا صير جولت وأرشدت هناك وتعلمت هناك. شوفي العرفة، البطيخ اللي بنأكله اليوم، البندورة، أي منتوج زراعي كلياته من الصحراء.
0: نعم.
2: الصحراء. ومنيح الأمر إنه مش بس عنا، كمان وادي العربة والأغوار الأردنية اتعلموا منا أو علمناهن أو في علاقة متبادلة.
0: نعم.
2: حتى في أيام لما كان السلام كانوا يساعدوا بعض.
0: ونقطة أخيرة باختصار دكتور عمر خطيب، لما إحنا بنقول إنه اليوم العالمي لمكافحة التصحر، لما بنفقد المناطق الخضراء وتتحول لصحراء، هذا كمان المنظومة كلها، الكائنات الحية، النباتات، هذا كله بتأثر.
2: 100% بس هي دائما نستعمل أنا وياك المصطلح المنظومة البيئية على
0: نعم.
2: المنظومة البيئية التي تشمل النبات، الحيوان، وحتى
0: الحشرات، الزواحف، كله
2: المنظومة البيولوجية، المنظومة النباتية، والمنظومة اللي هي صخرية طبعا، أتربة والصخور.
0: الدكتور عمر خطيب الباحث والمحاضر والمختص في علوم الكرة الأرضية والجغرافيا، شكرا جزيلا لك دكتور عمر. واليوم ذكرتني أطول يوم بالسنة، فأنا بحب الفضاء
2: طبعا اللي هو أطول يوم بالسنة.
0: حلو، شكرا دكتور عمر، شكرا، تحياتي. أهلا. إلى هنا أجندة اليوم، أنتجت البرنامج حين عزرة، كان معنا أحمد عويسى. الجلسات على راديو المصور رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: أنا زيك ماما.
13: كيف يعني زيك؟
12: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
13: يا روحي،
12: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
13: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
12: أنا زيك ماما.
14: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
16: عناوين الساعة من مكان. بن غفير يدعو إلى جعل الأراضي اللبنانية بأكملها ساحة ألعاب لدولة إسرائيل. استمرار مفاوضات سويسرا على مستوى الفنيين. قرار بتشكيل خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بدون مشاركة إسرائيل. اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهة الفساد. حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو تتجاوز 1000 والحرارة تنخفض قليلاً.
5: راديو مكان الأخبار.
16: العاشرة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. أكد رئيس عثمان يهوديت الوزير إيتمار بن غفير ضرورة ألا توافق إسرائيل على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أو على تقييد نشاطات جيش الدفاع هناك. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أضاف بن غفير أنه يجب جعل الأراضي اللبنانية بأكملها ساحة ألعاب لدولة إسرائيل وتدمير أي منزل يتواجد فيه عنصر لحزب الله حتى بثمن مقتل مدنيين لبنانيين عزل. وقد تقرر خلال جولة المفاوضات الأولى التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أمس تشكيل خلية لمنع الاحتكاك في لبنان بدون مشاركة إسرائيل. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان، وأكد أن الاختبار الحقيقي الأول هو هذه الخلية. هذا وبعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك. اعتقل صباح اليوم رئيس إحدى السلطات المحلية في منطقة أورشليم القدس بشبهة الضلوع في قضية فساد عامة والاحتيال وإساءة الائتمان. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه في إطار التحقيق في القضية تم استدعاء مسؤولين في هذه السلطة المحلية إلى التحقيق. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1003 من بينها 254 حالة وفاة. وعندنا رجح مركز طاقم معالجة الأمراض المعدية في وزارة الصحة البروفيسور تال بروش أن تكون نتيجة فحص الشخصين المشتبه في إصابتهما بإيبولا سلبية، أي أنهما غير مصابين. وأوضح أن الفيروس ينتقل من خلال الاقتراب اللصيق من الشخص المصاب.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 11.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين.
17: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
18: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
19: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
20: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
19: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
0: أمريكا ترحب بكم.
21: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
21: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
21: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
22: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. أنتوا على تلفزيون وراديو مكان. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، ناصر سعيد بالراديو المتلفز، وخين دهان بالهندسة الصوتية، وطبعا رفيقة دربي بالبرنامج وبكل محل ماريا دبينا.
1: عرين بسول.
2: حبيت
0: امبارح كيفوا المصريين؟
2: لا فازوا
0: 3-1.
2: ما تبعتش
0: والله. بتعرف هيك
2: ضد مين كانوا؟
0: ليه؟ مش حلو. خين مصر امبارح ايجيبت، مع مين لعبت؟ مصر امبارح 3-1 سخين بنقذني. الاشي مع مين؟ يا سبب
2: المهم مصر.
0: بالضبط
2: المهم مصر.
0: امبارح اسبانيا، امبارح اسبانيا لعبت مع السعودية.
2: اسبانيا مع السعودية.
0: طيب
2: وايران مع البلجيكية.
0: تفي عم بلعبوا ولادي بيشجعوا نيوزيلند.
2: نيوزيلند
0: امبارح مصر مع نيوزيلند 3-1.
2: 3-1. طيب. لمصر. حلو.
0: فامبارح الساعة 7 حضرنا اسبانيا والسعودية. ولادي كل الوقت يشجعوا يشجعوا اسبانيا.
2: اوكي.
0: ولامين يامال.
2: يامال.
0: بالاخر بقول لماما يعني هدول فريق عرب زينا، تعال نشجعن السعوديه. اكلوا كتير جوال. قال لي ليه ما قلت ليش اللعبه صارت تخلص؟
2: شفتي
0: كان شجعتن.
2: شفتي
0: الصوت العربي الأول. وين
2: شجع
0: بدي اقول لك اياه. عم بحضر كتير.
2: البوينت انك عم تحضري الالعاب كاملة.
0: كل الألعاب اللي على 7 و8 عم بحضرها.
2: أنا بشاركك إن إحنا حاطين المونديال يعني مفتوح كل الوقت، وطبعا هو مش خلص مهرجان ابني، بس رح أحكي بحب الفوتبول كتير. المهم أبوه مش هالقد كتير يعني حبيب فوتبول، بس بحط، ما هو العرس الرياضي
0: صح.
2: فداك بقول له شو كيفتا أنت بتفهمش إشي شو؟
0: أعطي فرصة
2: وبقاهر يعني وإيش فيه؟ ما أنت عارف مين عم بلعب ضد مين؟ عندك زعل
0: وبطل بدي يلعب.
2: قال له لا، هذا العرس الرياضي يعني نحن كل 4 سنين بنقعد بنحضر، فاهم مش فاهم بدنا نحضر.
0: مزبوط. بدي أكون جزء. بديش
2: بس الصراحة تروح أنا يعني شغلات. زي الأطرش بالزفة.
0: لا بس أنا عم بحب عم نحضر.
2: بركض ورا الطابة بحنا مش فاهمين وين رايحين.
0: ليه في ملان إشياء اللي انكسر اجره، اللي جابوا له امه،
2: حرام.
0: اللي اخذ كارت احمر،
2: حرام.
0: اللي نطح راسه.
2: اوكي
0: هاي القصص ملان راسه.
2: طيب بحاول بحب بس
0: الهوشي
2: لما كل المشجعين والالوان بالذات لما بيطلعوا كل مشجعين
0: عم تطلع قصص كتير حلوه من ورا هاي المونديال، كتير كتير مؤثر الصراحه. بقول لك
2: ما هو هذا قلنا، هذا هو من البدايه حكينا.

0: مارية بلشنا فرصة الصيف للإعدادي والثانوي.
1: ثانوي امبارح
0: كان اول الله يستر على فكرة عن جد بعرفش انا حاسة انه اسا كل انا هيك شيء
1: انت مش عندك ولاد
0: لا ثانوي واعدادي؟ في عندي ولاد اخو واخوات.
1: الجمعة الجاي
0: طيب والجمعة الجاي
1: طيب من ايش خايفة؟
0: حاسة هيك كلن عم بركضوا من البوابة المدرسة وعم بتفرعطوا بكل محل بالشط وبالشارع.
1: طب انت لما كنت تخلصي مدرسة ايش كنت تعملي؟
0: مش زي اليوم وحياتك مش زي اليوم. وهذا كان امبارح نقاشنا بالبيت انه زمان انه كنا نتمشكل وكان في عن جد مشاكل.
1: اوكي تمشكل تمام
0: أوكي.
1: يعني الخوف ونتمشكل والخناقات
0: كان
1: كان العنف اللي عم بيصير والاجرام اللي عم بيصير.
0: اليوم امبارح صرت اشوف كتير اولاد على الكوركينت
1: صح
0: بالشوارع وخطأ. بطريقه فظيعه
1: مجنونة.
0: وما تقولي ليش مش ابن عيلة وابن عيلة
1: لا لا لا,
0: لا, لا, لا كله
1: مزبوط.
0: اوكي كله مزبوط. صار اللي ولاد عيلة واللي مش ولاد
1: شو خاص يعني
0: لا لأنه مرات ممكن كنت تقولي مثلا هذا وين قاله هذا كيف سامحين له هذا من فئة هيك اليوم كله صار.
1: أوكي.
0: أهله متعلمين فاهمين عارفين الخطورة بمعلمين مدرسين بيوعزوا بيعملوا محاضرات مستشارين
1: بدن خلص بدن فرصة. أوكي هاي الحرية تبعتن هاي العطلة
0: مش بس براسل. كمان في ضغط اجتماعي كتير كبير
1: يعني ضغط الاجتماعي
0: في
1: لا أنا معاك إنه في
0: أوكي. شو بلشت أشوف كتير ناس مثلا بالشط بلشت أشوف كتير أولاد مثلا بالشارع بلشت أشوف كتير كوركينت بلشت أروح على مثلا على المول أولاد كميات بالمواصلات
1: وين شو بدهم يعملوا يعني مجبورين يطلعوا
0: بس عن جد
1: يعني بدك تحصريهن شهرين بالبيت ايش بدهم يعملوا؟
0: لا بس بعدنا بس بأول يوم
1: مزبوط
0: وعن جد
1: ومكمل
0: ربنا
1: شهرين.
0: يسترنا ويكونوا الأولاد بأمان والأهل ضل تحكي
1: مش بس تحكي تراقب وتشوف يعني ضل عارفة شو ولاد عم بيعمل
0: مع مين طالع وين
1: مع
0: رايح
1: شو عاملين إسا مش إنه
0: أعطيني أرقام تليفونات
1: إلا بطريقة يعني أنا بدي أطمن عليك. أنا كتير مرات بقول أنا بدي أطمن عليك بدي أعرف إنه كل شيء تمام نحنا بفترة صعبة
0: ولو قال لك عم بتبهدليني قدام أصحابي وزهقتيني وانت تتصلي لي
1: لا لا ابعت لي رسالة وقول لي وين انت بس فهو يعني صار اوتوماتيكيا بقول لي وين هو يعني مرات بكون اللي عم تتصل بقول بس هقول لك انه انا هيك هيك هيك
0: برافو فبليز كملوا كتير حكي كتير إرشاد كتير توجيه وشبابنا والصبايا كتير بحاجة لهذا الموضوع. احنا بعدنا بس بالأول
1: كتير مهم كمان يحسوا انه هن مش متروكين يعني كتير مرات اذا احنا بنتبهش في احساس انه اهلي مش مهتمين فيي فحلوة هاي الكلمة
0: ولما بيكون في
1: انا معاك انا حدك انا جنبك مش انا عم براقبك إلا أنا معاك بس
0: في إشي كان كل وقت يرافقني كنا كتير مجموعة وبتعرفي اللي طايش واللي بده يتجرى واللي بده يتجالى ولما بنكون مجموعة عن جد الإشي بصير يجار فكل الوقت براسي هيك إنه في أهلي بسمحوا ليش واللي حدود الحمراء بقدرش أتمادى كل الوقت هاي الكلمات يعني بتضل براس الولد
1: وهو الولد لازم يفهمها يعني مش إنه بس هذا إشي
0: من خوف
1: إلا أنا أفهم إذا بعمل إكس ممكن يصير واي وهذا الواي بدورني بدور غيري
0: وبدور أهلي
1: وبدور
0: يعني وأنا الخسران بالآخر
1: أول إشي بدورني أنا يعني أنا الفوكس أهلي تمام بس أنا الفوكس ممكن يأذيني أنا وممكن يأذي
0: أنا اللي بختار أنا اللي بقدر أبعد
1: بس
0: أنا لو اطلع علي لو حكاني لو جحرني
1: بحمل حالي بلف وبروح
0: زيح هاي مش رجولي لا إنك تناطش ولا إنك تخانق تأسف في هاش إشي ارجع خطوة لورا
1: يعني
0: خد نفس خلينا نقضي هاي الصفية على خير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم رسميا صرنا
1: بالصيف
0: العطلة الصيفية صارت على الباب خصوصا برياض الأطفال والمدارس الابتدائية اللي أيام قليلة يعني جمعة ونص وبتسكر أبوابها للسنة الدراسية الجديدة
1: جمعة ونص
0: فش
1: 30 الشهر الجمعة الجاي بالضبط يوم الثلاثاء
0: يعني جمعة ويوم
1: هيك إشي.
0: وطول السنة بنحكي كتير عن الطلاب العلامات الامتحانات الإنجازات بس مرات بننسى إنه في ناس اللي كانوا معنا كل يوم عم بترفقنا وبتساعدنا وبتوجهنا وهذا الإشي كتير مهم بفكر
1: وولادنا عند معهن أغلبية ساعات اليوم
0: صح
1: ما ننساهاش هاي
0: مزبوط
1: فهم المربيات والمعلمات وكل الأشخاص اللي رافقوا برافقوا الأطفال بخطواتهن الأولى وعلموهم أول حرف وأول أغنية وأول تجربة بالحياة خارج البيت
0: لهيك
1: قررنا نخصص هذا الأسبوع للأشخاص المميزين الناس اللي تعبوا وأعطوا تركوا أثر بمجالهم وحصلوا على تقدير وجوائز بسبب شغلهم وإنجازاتهم.
0: ومش شرط يعني بنطاقم التدريس، ممكن بأي محل اللي عن جد كل واحد أثر عمل أنجز حصل على تقدير معين بيستاهلوا أنه نعطيهم هاي المنصة.
1: بس الأغلبية رح تكون من مجال،
0: بس إحنا بنقول أنه في بعد،
1: في بعد
0: كتير محلات اللي فخر واعتزاز بكتير هاي الأمور، لأنه ورا كل جائزة وقصة يعني وراها كل إنجاز في سنوات من التعب والصبر والإيمان بالطريق، وفي عيال اللي دعمت،
1: في رسالة،
0: في رسالة،
1: في رسالة
0: صح،
1: يعني مننساها هاي انه في رسالة.
0: صبح الخير،
1: صبح النور عريني بسول.
0: 072-33-55-993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم او رسائل نصية وفقط نصية على
1: 050-970-1321. صارت وصلنا رسائل ولا
0: يلا جمعيهن،
1: عم بجمع
0: مبارح بعدك بتقولي لي بتحبي بحرية لا؟

0: حلوة الغنية
1: كتير حلوة، وواحد إذا بركز بكلماتها يعني بقول ما لين هدول قاعدين يحكوا البلكونة والشاي والهيكي
0: بحرية
1: والبحرية. وحضرت ريلة على واحدة مصرية اللي بتقول لما سمعت أول مرة الغناي ما فهمتش ما لين هدول التنين، ما حبتهاش، لإيش اللي كل عم بيحطها. تاني مرة، ها تالت مرة، أكتر رابع مرة صارت مدمنة تقدرش بلاها. ففي غناني لأول مرة بتسمعيها بتقولي شو السيري ما لنا دور،
0: بعدين بتغوص فيها
1: خلص.
0: تستوعب الكلام، اللحن، العمل
1: كتير حلو. أنا بحب
0: اللي فيه له مجهود كتير كبير، وهذا بخلينا نكمل بيوم الموسيقى اللي كنا نحكي فيه
1: في يوم بارح. بس في إشي كمان بالكلمات، يعني نحن مش متعودين مرات، كأنه الأغنية هي قصة بالآخر، والأغنية أنا برأيي اللي بتعطيكي تحبيها كتير هي اللي أنت بتشوفيها بخيالك،
0: بتعيشيها
1: يعني بتعيشيها
0: بكل الحواسين،
1: مقابل البحر، يعني في شيء حلو على البلكون مع كاسة الشاي.

0: تحدي الأسبوع. مبارح ما بلشناش بالتحدي، كان عنا يوم مميز
1: خاص. عيد الموسيقى.
0: عيد الموسيقى، بس مش متأخر نبلش تحدي
1: طبعاً.
0: حتى لو يوم تنين ولا مرة تستنوا بداية أسبوع، مهم إنكم تبدوا. فتحدي الأسبوع على فكرة رهيب، شكرا ماريا، فكرة جدا جدا حلوة. ماريا اختارت،
1: يعني صارت شغلي معي مبارح فعدت أفكر بالموضوع فقررت أن يكون هذا التحدي.
0: شو اخترتي؟
1: اخترت في ناس كبار بالعمر، كبار ولحالهن كتير مرات ومنسألش فيهن. كتير مرات بقولوا لي كل الاحترام إلك إنك أنت هيك بديري بالك على أبوكي، فأنا كأنه بالنسبة للعيش أنتوا عم تحكوا
0: مفهوم ضمن،
1: مفهوم ضمن هذا أبوي
0: ساكن معي،
1: ساكن معاي، بدي أدير بالي
0: من وقت ما رحلت أمك
1: طبعا. وقبل يعني هدول أهلي هني ربوني، هني اللي أمي وأبوي كانوا معاي كل الليل لما مردت، اللي هني علموني، اللي هني وصلوني لمين أنا اليوم. فإيش يعني
0: زتين؟
1: إيش أخليهن لحالهن؟ إيش في وين؟
0: بس هذا اللي أنا دايما بقولك إياه، ولا إشي بتعمليه مفهوم ضمن.
1: لا بس هذا يعني
0: في غيرك مش عن جد
1: فاهمي
0: بقادر.
1: فاهمي فاهمي كلياته فاهمي، بس كيف منقدر يعني لم نوقف، منوقفش للحظة منسأل حالنا أسئلة. نحن منوقفش لو ولا لحظة منسأل حالنا أسئلة عن تصرفاتنا.
0: زي شو؟
1: أي إشي يعني إنه مثلا الأهل، طب هاي الست قاعدة لحالها كل النهار مش حدا يسأل عليها، شو الشعور تبعها؟ هل أنا بدي أوصل لجيل معين وهيك أكون
0: لحالي،
1: لحالي ما حدنش يسأل علي؟ يعني هيك صارت.
0: مرات كمان، بس كمان مرات ممكن ماريا كتير مستمعين ومشاهدين عم بقولوا لك إحنا منروح وإحنا منزور وإحنا أغلب الوقت منكون هناك، بس مش عن جد،
1: مش نحنا منكون هناك،
0: مش عن جد منكون هناك. يمكن بيكون في حمل، يمكن بيكون في تقول، يمكن إحنا منروح مع أولادنا ومنكركش الدنيا. مهم منروح بالمعنى الزيارة تبعتنا بهذا التحدي اليوم، إن نكون خفاف، إنه نكون معطائين، نصغي، نسمع،
1: مركزين معها،
0: نتذكر ذكريات حلوة. بتعرفي في مرات ماريا بفكر أنا هيك، يعني لما باجي مثلا دي أزور حماتي بقوله أوكي بس أفضى أو بس يكون عندي كتير وقت، مرات نص ساعة
1: بزيادة،
0: نص ساعة
1: بس. بدي أقول له شغلة كتير مهمة، هاي مش تكلفة كيف بقوله إحنا
0: متكلفيش خاطر
1: متكلفة يعني، ولازم أعملها، مهمة لازم أعملها. أنا كتير مرات بوقع بالمصية دي إنه أنا أوكي مزبوط أبوي معي وإشي، بس ما كنتش مركزة فيه، يعني ممكن أقعد معه أنا مش مركزة،
0: يمكن معاكي بس كل وقت بقوته،
1: ممكن بقوته، ممكن قاعدين مع بعض بس أنا مش قاعدة بفوكس معه أو أسمعه
0: أو مالكيش خلاء أو عصبية أو خلص تسأل نفس السؤال مليون مرة.
1: بفهم لما هيك بنطوي على حاله المشكلة فيه أنا،
0: إنه بدي أتنشن،
1: يعني كأنه هو موجود معي كل نهار وأنا عاملة شغلي
0: في،
1: بس لا مش مزبوط، في وحدة، عندن وحدة. وبتعرف الأصعب من هيك بيصيروا يرجعوا الماضي، قول لو ما أصعبها
0: كثير وقت يعني هني لحالن، هني نهار كامل لحالن. فلما انت بتيجي بيكون نهار كامل هو عم بفكر فيه، انت بالنسبة لك راجعة من الشغل، انت مرهقة، انا تعبانة، انت تشو مرقات، مليون شغلة على راسي، انت شو عليك انت تكون بالبيت، بس هو كان كتير يفكر بهذا الوقت.
1: وزيارة يوم الجمعة او زيارة يوم السبت او زيارة يوم الاحد بيكونوا يستنوها بدقيقة، يعني
0: كتير اشخاص من المستمعين والشاهدين مثلا بقول لك انا بطلعش من البيت غير لما امر على اهلي
1: حلو
0: كاسة شاي، كاسة قهوة، بسلام، آي يما، آي يابا بدكو شغلي قبل ما أروح، في إشي، أنا هون. يعني مرات حتى فيش حاجة
1: إذا بعاد ولو التليفون مرة بالنهار.
0: أنا متأكدة إنه ظروفنا مختلفة،
1: أنا بعرف أكيد،
0: متأكدة إنه كل واحد ظروفه،
1: ما ننساش،
0: بس بالقليل اللي منقدر عليه. فبهذا الأسبوع بدنا نزور شخص كبير بالعمر، جد، جدي، عم، خالي، جار، أهل، أي شخص كبير اللي ممكن يكون عنده قصة وحكاية وخبر صغير وخبرة اللي ممكن حياة. تعلمنا ممكن دردشة بسيطة تعلمنا كتير. فيديو صوروين، فيديوهات ذكريات حلوة،
1: هذا توثيق مهم جدا،
0: صوروهن، تصوروا معهن، اضحكوا مع بعض، وثقوا هاي الشغلات، كتير كتير بتعني لنا لقدام. فمش زيارة سلام وبس، قعدي سؤال فنجان أو أي مساعدة صغيرة ممكن تساعد.
1: ومع بداية العطلة الصيفية يمكن تكون فرصة حلوة لأولادنا وأحفادنا يتعرفوا أكتر
0: ويروحوا يناموا عندهم
1: ويما أحلاها،
0: أو مثلا يكون عندهم مثلا يختاروا يوم بالأسبوع هذا اليوم أنا رايح عندنا أدي وقت.
1: بتعرفي ما أحلاه الدلاع الممكن، حب الجد والجدة أو حب الكبار فيش مثله هذا الحضن. في حضن دافي هني يعني هني المحل اللي نقدر نحط راسنا على.
0: وكتير بيكونوا محضرين لن بيكونوا محضرين لن هذا الكيس اللي مخبينه فوق أو البراد اللي فيه كتير شغلات اللي عم تستناهن بس لحتى ييجوا يعطوهن هاي الملبسات.
1: سؤالنا لكم اليوم كتير مهم، مين الشخص اللي كبير بالعمر اللي حابين تزوروه أو تسألوا عليه هذا الأسبوع؟
0: فاتصلوا فينا وشاركونا على 072-33-55-993. ممكن نتعلم كتير من تجربكم الشخصية وممكن كتير نساعد بعض لحتى نقدر نعمل هذا التحدي بهذا الأسبوع، وياريت يكون مش بس هذا الأسبوع. أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: وصلك رسائل؟
1: وصلني رسائل. رح أبدأ من رسالة لأنه كنت حاطة بحرية، فماجد بعتلنا بحرية معكم بحرية واستوديو مكان منور في وجودكم بحرية، مبسوطين معكم مريا وعارين نهاركم فرح مرح وسعادة.
0: شكرا.
1: من ماجد هاي رسالة حلوة طويلة شوي.
0: يلا.
1: صباح الخير مريا وعارين.
0: صباح القرنفل.
1: محلاكو شو تعودنا عليكو، أنا مبسوطة إنكو صرتوا تحضروا تتابعوا فوتبول
0: حبايبي.
1: ممنوع ما تحضروش هاي
0: صح.
1: اللعبة لو بتحبوش فيها معلومات وثقافة عامة، لعبة الفوتبول أنا بعتبرها أنا وبنتي متابعين كل إشي بالفوتبول، كاس العالم وأوروبي ومحلي وكل إشي بنحضره متابعينه.
0: حلو.
1: ففقنا الصبح الساعة 4 الصبح حضرنا لعبة مصر ونيوزيلندا، فظعت مصر، لعبوا على مستوى عالي وتصدروا البيت السابع مجموعتين، هاي أول مرة بوصلوا لهاي المرحلة بكاس العالم.
0: أحلى فخر.
1: بعد لهم لعبة مع إيران لهاي المجموعة البيت السابع لعبة فوتبول.
0: متابعين منيح المشاهدين مستمعين.
1: لولاها مش عارفة شو كنا بنعمل. بتنسينا هموم الدنيا خصوصا لما الفريق اللي بتشجعوه بربح. بيعطيكوا ألف ألف عافية يا حلوات. من فيرا.
0: فيرا شكرا كتير على الرسالة الطويلة اللي فيها كتير تفاصيل. معنا اتصالات بدك مريا. يلا. ألو صباح الخير، مين معنا؟
2: ألو صباح الخير.
0: أهلين. هلا مختار.
2: واضح الصوت؟
0: واضح كتير.
2: صباح الأنوار، صباح الورود.
0: هلا.
2: صباح مبارك لمريا والعريين لست الحبايب وللمستمعين. صباح مبارك.
1: صباح يا مختار.
2: صباح الورود.
1: شو طيب
2: بدنا نحكي بالنسبة للانتخابات، مولع فلفل الانتخابات. أنا شايف في الراديو 24 ساعة.
1: أوه.
2: احنا بدنا نرفع الفلفل منها. مختار بدي يحكي تواضع. تواضع. زي ما بدهم هو يحكي عن الفلفل بدي يرفعه وبتقدر عطوني فرصة أحكي. بدي أحكي بالنسبة لقائمة عربية مشتركة واحدة اللي بتمثل كل الأحزاب، هاي إشي بتمثل واحد اللي هو مسؤول عن كل الأحزاب لحد هون بسيده. لما يكون رئيس الحكومة، مين مكان رئيس الحكومة؟ سيبونا من نتنياهو، مين مكان أي واحد بدكم إياه؟ الدكتور أحمد الطيب. الدكتور أحمد الطيب رئيس الحكومة. هل أنت معاك وقت تقعد مع 10 أعضاء كنيسة كل واحد ساعة من وقتك وتضيعها وتسمع لكل واحد واحد منهم، ولا معاك وقت ساعة واحدة تقعد مع واحد رئيس عن كل الأحزاب وهم منك لإلهم تتخلص ويحكي معك كلمة؟ لأنه كل رئيس حكومة هيك. كل رئيس حكومة بده واحد مش عشرة اللي يحكي معهم هو مسؤول عن العشرة. إشي تواضع، إشي تواضع. بعدين إشي واحد الدكتور أحمد الطيبي 24 ساعة قائمة مشتركة، بحييه ومسيه. شو بدي أحكي لك؟ من أعماق قلبي كمان بحكيه وبحييه ببارك له. بس دكتور أحمد الطيبي إشي واحد، دكتور أحمد الطيبي إذا فيش قائمة مشتركة الكنيسة، الكنيسة دكتور أحمد الطيبي خدها من أخ إلك، من أخ إلك خدها مختار، خدها من مريض وأنت وأنت بتدوي نصيحة. الكنيسة مش مكان محترم لو واحد من مقامك يا دكتور أحمد الطيبي إذا فيش قائمة مش من مقامك اطلع خلصنا. أنا بدي أحكي
0: كتير يا مختار. شكرا.
2: بدي أحكي بالنسبة لامبارح بسيدر، خلصت انا بدي احكي بالنسبه لامبارح بسيدر. امبارح انا اتصلت وما شفتش الخط بسيدر.
1: ما فيش امبارح كان اتصالات. امبارح
0: ما كانش في اتصالات. امبارح كان عيد الموسيقى.
2: كان عيد الموسيقى. بدنا نعمل عيد. خلينا نعمل عيد بسيدر. يلا. عيني رايت غزاله واقفه مع الزيات.
0: موهوب.
2: لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات.
0: ايوه.
2: قلت لها يا حلوه تتجوزيني. قالت هات فلوسك هات. دفعت لها المية فوق الالف. قالت اشرب بهم شربات، ده غيرك تعمل لي سبع

0: دي بتاع دي ماري.
1: شكرا نارين ومريسة.
2: كمان مو مشكلة انه على الاهل الاب والام، الام بتخلي ست اولاد باكي عليهم كلياتهم، يعني بتصير ختيالة ما حدا بيطلوا عليها، ما حدا بيطلوا عليها قليل قليل. بس اقول شيء واحد، لان ظروف مهما كن الظروف من فضل اهلينا وامنا وابونا، مهما كن عندنا ظروف
0: اولويات تقسيم
2: اولاد ابو الابو عمل من جوزي عمل اولادي. انا بس اكلت هواي عيدي عشان انا مش مدي حدا، امي وابوي متوفين، بس اكلت هواي عيدي وجوزي هذا جوزي مش ابو امي. قعدت ابكي انه قعدت كم شهر ما زرتوش لجوزي، اتاثر سحر امي وابوي بيت افود يطلوا عليهم، حطيتهم بيت افود بنحكي على الدولي وبس بقولوا يخبوا على الدولي الاسرائيل، يطلعوا بيت افود وطلعوا المتبولين الفلبينيات العبدين لاهالينا. تعرفوا ليه؟ انه عارفين الولاد مش فاضيين وما عندناش وقت وما عندناش. طب ليه؟ الام تحمي ست اولاد تربيهم ولا وست اولاد على مر ام وابو فيش عندهم نظره يعيب السوم ويعيب السوم. انا كثير متضايقه عشان انا جوزي بيت افوت بشوف بحط امه بالبيت افوت بقعد ثلاث اشهر يزوروها. طب انا جوزي هذا جوزي انا عشان جوزي مجبور احطه بيت افوت ما يقعد بالبيوت. انا جوزي واتاثر عليه صار امه وابوي
0: معاكي.
2: امي وابوي كانوا امي وابوي وامي كنا نجن عليهم بس هني ماتوا يعني ماتوا.
0: الله يرحمهم.
2: بتأثر ولحديثة بتأثر عليهم قول على وكل ولا لو هن عايشين كان انا هني مسؤول عني. كان بابات عندهم فيش اغلى من ام وابو ولا خال ولا عم ولا اخو ولا اخت فيش حدا لحدا بس ام وابو.
3: مي بنت
0: شكرا شكرا يا مريسة.
2: اوكي حبيبه قلبي يعطيك العافيه. يلا باي باي باي.
4: أجا
5: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
6: هابي بيرثدي
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
9: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن برنامج ماريا وعرين.
1: في ناس بتتذكر معلمة عربي وفي ناس بتتذكر معلمة رياضيات أو معلم، بس تقريبا كل واحد فينا بتذكر أول مربية أو معلمة قابلها بحياته.
2: صح، لأنه بسنين الروضة والبستان مش بس بنتعلم أحرف وأرقام، نتعلم الثقة والمحبة واكتشاف العالم. ضيفتنا اليوم هي كفاح قيس دبور، مربي في روضة بستان الشمس في بيت جان، حاصلة على جائزة المعلم المتميز من وزارة المعارف على مستوى لواء الشمال لفئة البساتين والروضات.
1: كفاح قيس دبور، يعطيك ألف عافية وصباح الخير وألف مبروك أنك حصلتي على جائزة المعلم المتميز من وزارة المعارف على الصعيد لواء الشمال فئة البساتين الروضات.
2: وعلى فكرة خالتك كتير بتحبك، ولولا خالتك
1: ما كناش بنعرف عن هاي الشغلة.
2: نعرف عن هاي الشغلة.
1: صباح الخير كفاح.
3: هلا هلا، صباح الخير لكل جميع المستمعين، صباح الخير لجميع الأطفال، مع إنه أنا متأكدة إنه هن في الرياض هن الرسالة تبعتنا وهن أهم عنصر في حياتنا. صباح الخير لخالتي اللي عن جد أنا كثير هيك
2: نصرة.
1: قديش فخورة فيكي، مش بس نصرة فخورة فيكي خالتك، احنا كلنا فخورين فيكي. اليوم

0: نحن عم نحط أغلى ما عنا بين إيديكو 17 سنة ماخدي هذا الموضوع بقمة المسؤولية، ومش بالصدفة أخدتي هاي الجائزة لأنك قادرة تقومي بواجبك أنك تحافظي على هدول الأولاد بالروضات، وخاصة في روضة بيت جان. احكي لنا عن 17 سنة هدول.
1: أول إشي الواحد كل الوقت بتعلم، وشكرا للثقة، وإن شاء الله يا رب أكون قد هيك قد المسؤولية. ودايما بقول إنه كل ما هيك ازداد الإعجاب وازداد الدعم، وهيك كان اسم عن جدك بكل مسؤولية هيك بنيته، وبكل تعب وبكل حب وبكل سرور، زادت المسؤولية وثقلك إني أنا عن جد هيك أحمل هاي الرسالة. ودايما دايما دايما جوابي إنه حب المهنة نعمة، وأنا عن جد بحب أعمل شو بحب أعمل. وعلى فكرة أنا ما بلشتش في البساتين وفي الروضات، أنا فهمت إنه هذا المجال اللي أنا بدي إياه من كثر ما أنا صرت أفهم إنه عن جد هذا الجيل شو بقوله يعني محظوظة. كل معلمة بتحظى في إنها تكون معلمة روضة أو بستان أو مربية روضة أو بستان، لأنه عن جد عندها هيك الزخوت إن هي تربي جيل تصمم تثقل جيل واعي اللي إحنا كلنا عم نطمح لجيل جديد.
2: يعني هي الأساس عمليا إذا اسم نبدأ مشروع التربية،
0: أنت عم تبني حجر الأساس
2: التربية، فأنت الحجر الأساس. يعني غير البيت وغير الأهل،
1: إحنا بيقولوا تحضير للصف الأول، إحنا وظيفتنا مش تحضير للصف الأول، إحنا وظيفتنا نربي الولد للحياة. يعني زمان كنا نقول انه جيل الطفولة بتعرفي شو بده الواحد غير انه يحبه، لا اليوم مش بس محبة، اكيد الحب هو الاول اشي، لانه الواحد اللي بيقدرش يحب انسان بيقدرش يتعامل مع جيل طفولة. اقولكم بصراحة امي دايما بتقول لي انه انت اخترتي تكوني مربية اطفال لانك انت بدكش تكبري. زمان بقيت اوافق مع امي، بس انا اليوم كل يوم بكبر سنين على هاي في هاي المهنة، بكبر سنين مش بس عمر، بكبر حب وبكبر محبة وبكبر سعادة، بروح ملانة طاقاتي من البستان طبعا من الأولاد.
2: بس بتهلك يعني عزيزتي، متعب التعامل مع الأطفال.
0: يعني إحنا كأهل ولد تنين،
2: يعني عارفين في تنين
0: والواحد
2: يعني مش، وأنا بتذكر حالي مرق وقت
0: كيف الواحد يكون مسؤول نهار كامل على عدد يعني كبير من الأولاد،
2: قديه باخدوا منك طاقات
0: وانت كل وقتك تزود ويكونوا بأمان وما يصيرش إشي.
1: عقد ما باخدوا منك طاقات هن بيعبوكي طاقات أكثر على فكرة. يعني لما الولد بيجي بقولك أول يوم أنت بتتعلم، يعني في ولد بيعلمنا عن النيوتن، عندي صف جدا جدا جدا.
2: شو بعلمكم عن مين؟
1: مميز
2: عمين بعلمكم؟ عن نيوتن؟ أدى عمران؟
1: ولد صف بستان 5
2: سنين. أنا عندها
1: كان يوم بيجي بقول لي معلمتي أنت بتعرف نيوتن كان غبي؟ بقول له نيوتن كان غبي ليه حبيبي؟ قال لأنه التفاحة ملانة، فكيف بدها تطير؟ اسمعي هاي واحدة من أمثال القصص اللي أنا بكتبها،
2: نهفات ملانة.
1: يعني أنا بروح ملانة معرفة، ملانة نهفات حلوة، ملانة ضحكات، ملانة طاقات، ملانة أفكار من الأولاد نفسهم.
2: أعطينا كم من نهفة حلوة غير نيوتن. حابة أسمع نهفات الأولاد. ننسى
1: نهفة نيوتن. نهفة ثانية، كان عندنا حفلة يعني مثل التأثير، مثل ما في نهفات علمية في نهفات اللي مش علمية. كان عندنا هيك حفلة في البستان مع سامح شبون بتعرفي، وحفلاته إشي محترم.
0: حلو.
1: باجي بقول لها لبنت عدونا حبيبتي كيف كانت الحفلة؟ قال بتجنن، أنا نمت كل الحفلة.
0: كل الحفلة كانت نايمة.
1: لما الولد عم نصور بودكاست، كل ولد اختار يعلمنا عن عالم، عملنا العالم في دقيقة في بودكاست.
0: حلو.
1: تصوير جدا مهني، يسعدني إني أبعث لكم إياه.
0: يا ريت، نحب أكيد.
1: فقام تعرف من أحد الأسئلة اللي انسألت للولد، بقول له وداروين شو الرسالة اللي تركها للعالم؟ بقول له داروين ترك الرسالة وراح يراقب الحيوانات في الغابة.
2: ذكاء هذا، ذكي جدا
0: جدا.
2: حلو.
1: بس يعني مثل وامثال، يعني صار عندي انا مجمع كتاب اسمه نهفات من بستاني. بنفع نعمل عليه هيك لقاء كامل نحكي هيك قصص ونعطي تعليقات تربوية.
0: كفاح المواقف مش بس نهفات, في كمان مسؤوليات كبيرة كبيرة وتحديات. احكي لنا كمان, ممكن كتير نتعلم منك احنا كأهل وكتير ناس اللي كمان بيشتغلوا بمجالك.
1: يعني في
0: كيف ممكن تحدي ممكن اللي ممكن انت تيجي وتأثري وتثق لشخصية الطفل, تبني شخصيته اللي من هذا التحدي يطلع أقوى.
1: أول إشي إنك تحبيه.
2: أنت كمربي بس أنفر. المربيات بالحقوش يحبوا كلن, وفي أطفال بدي أقولك إشي كيف. في أولاد بتأثروا كتير, يعني في أولاد بتعرفي الأولاد مش مفروض يكونوا قاعدين ويعملوا ألات, تمام؟ وهني أنا بسميهن مسشيفيوس, هني مش مشاغبين, هني تعرفي بحبوا الحركات وبحبوا يعملوا هاي الشغلات. المربي كتير مرات أنا إيش بدي كله أمشي التكتك. الدرس
0: أتكتك
2: بديش إسا أتعامل معاه كيف بدي أتعامل معاه, وفي مثله كمان ثلاثة أربعة
0: اللي بيجوا بشوشوا مجر نهار اللي بتعبوا الفريق.
1: أول شغلة هوني أنت واليقظة تبعتك كمربية والخبرة وكل البستان المستقبلي والأركان البستان المستقبلي بيحكوا عن ولد مش ولد متلقي للمعرفة, ولد صانع المعرفة. المعرفة مش مفروض فيه أنا أروح أجيبها من الكتب, الولد المعرفة من لعبة بتيجي, سؤال من لعبة. لما الولد قاعد عم ببني عم بنقل مي من سطل لثاني بيروح بيجيب المواصية, عقلي بيروح بيجيب المواصية وبقولن للأولاد يلا تعالوا نعمل زي في البيت, وفي الآخر بيكتشفوا إنه هون بدنا نرفع شوي هون بدنا ننزله شوي عشان المي تجري. في الآخر بقول للولد بتعرفي شو معلمتي, لازم نبني مدار دائري زي في الخنفية عشان ترجع المي على السطل. بالنسبة إلي هاي هندسة مي, بالنسبة إلي هاي معرفة.
2: بس انت هيك مش هيك كل المربيات,
0: بس هيك بتقول إنه كل ولد فيه عالم
2: عالم. بس تمام, إذا مش كل الحضانات هن كفاح وفي المربيات أو الحضانة المستقبلية. يعني في كتير أطر الحلوة على الورق كتير حلوة وبتفرجيكي حلو, بس بالآخر يعني ما فيش فعالية المي والمواسير مثلا.
0: يمكن مش الكل كمان بتيح هاي
2: أو بتيح هاي الشغلات يعني وساعتها
1: مزبوط.
2: هناك وين التحدي إنه أنت موجودة, طب إيش الرسالة اللي ممكن تعطيها لا مربيات تانيات لا أطر.
1: أنا الرسالة اللي بدي أقولها, كوني يقظة لولاد عالم كامل من الأسئلة, أو كل سؤال استقبليه هيك في إعجاب بفلئة, كل سؤال هيك اعملي عرس عليه وطن, لأنه لما إحنا مننمي فيه حب المعرفة وحب الأسئلة هون الولد بيكبر بحب يعرف. وطبعا أنا لازم أآمن في الولد ولازم أتكل عليه. زمان قبل أنا بقول لك هاي خبرة السنين وأنا بتعلم كل يوم, أنا بتعلم وبقول لا لازم كنت أعمل هيك مش هيك. أول شغلة الولد لازم نآمن فيه وفي قدراته. زمان أنا كنت بلاقي دايما كل ما ولد يسألني سؤال أخذ الأمور بجدية وأحاول أجاوبه. اليوم أنا بجاوبش, اليوم أنا برجع الجواب في سؤال عشان الولد يروح متعطش.
0: أنت عم تتطوري مع التربية الحديث في مع ملائمة الولد لعصره لتفكيره. بس الأهل تغيرت كفاح, الأهل تغيرت كفاح. أنت حاسي إن بعد بتعاونوا معك تربية الحديثة
2: المستقبلية؟
1: طبعا ليكي أكيد أكيد مش 100%. والأهل إذا أنت بتكوني إنسانة جدا مهنية بتجاوب أجوبة مهنية, أنت بتهيك
0: بتزرع ثقة,
1: تتلهفي لشو عم تعملي, تفرجي الأهل إنك أنت عم يعني عم تحكي على أساسيات تربوية هيك يعني بيداغوجية تربوية اللي هي مهنية. فالأهل من يعني من هيك من حالهم بيحبوا يكونوا مشاركين في البستان. اليوم عنا افتتاح الملعب عنا في البستان من جمعية نسيج والمجلس, فالأهل جايين. ما أنا كتبت إنه أنتم مش مجبورين تيجوا بس هم حاسين حالك. وأنا قلت بعد شغلة رسالة, عنا البستان مفتوح للأهل. بارح كان أخ عنا في البستان يعطي هيك فعالية حلوة للأولاد. لما البستان مفتوح, لما أبواب البستان مفتوحة
0: كل الوقت, فيش ساعات اللي هو فيه مسكر
1: وقت لما نفيق طبعا
0: هتبدل يعني... قديش في شفافية ومصداقية وقديش فيش إشي اللي يتخبى ويتسكر الباب عشانه.
1: الحمد لله
0: هذا إشي مش موجود بالكل. بس حكيتي جملة بدأ اسمحي لي تلهف 17 سنة ولحد اليوم عندك لهفي, من وين هاي الطاقة؟
2: واضح مش سامعة من صوتها.
0: بس من وين 17 سنة تضلك
2: بعلموني وبتعلم منهن كل الوقت
0: مع تلهف فيهم طاقة إيجابية, من وين بتستمديها؟
2: بتحب شغلها؟ قالت أنا بحب شغلي
0: مش بس مش بس
1: لا شك إنه بيتي داعم. البيت داعم أكبر أكبر إثبات إنه خالتي اللي هي يعني تخلص بيتي جوزي ولادي أهلي مفتشتي اللي من أول يوم فاتت على
0: البيت محاطة ببيئة داعمة ومحبة
1: بالضبط. هيك نظرة هيك حست إنه نظرتي غير. المجلس هون الحمد لله شو ما بنطلب بكل قسم التربية عن جد يعني هذا يعني فيش إشي اللي يردك فيش إشي اللي يوقفك, بالعكس انت بتستمد طاقتك من الاولاد من عطس الاولاد من كلمة صباح الخير من
0: موافقك.
1: لما الولد بفوت بقول له انا صباح الخير في الاخبار بقول له نفس قل لي صباح الخير بقول له انا قلت صباح الخير في عقلي ما قلتش في صفحة
0: قديش كل واحد وعالمه قديش كل واحد عالمه.
1: والله مدعوات على البستان تعيشوا يوم كامل في البستان.
2: انا كنت بحب ارجع
0: تاني ارجع كمان
1: مع الاولاد اهلا وسهلا.
2: جائزة حكينا عن جائزة ايش بتعني لك؟
0: توقعتي انك تفوزي؟
1: صراحة طلعت من لجنة التقييمات وقلت الجائزة ما خذيتها.
2: واو
1: واو ليه
0: مأمنة بذاتك ولا
1: لا؟ اول شغلة ما يعني خفت وبدي احضر وهيك بعدين قلت كفاح روقي انت ماخذي جائزة اللي هي بكفي انك انت وصلت لهي المرحلة انه المفتش تفكر تقول لك قدمة على جائزة التربية واللوائية على فكرة. وهيك ترفعت للدولية ان شاء الله يا ربي هيك ناخد الجواب. بس اقول لكم شغلة, الجائزة صح شهادة بعتز فيها وبس بتفرجيني اني انا في الطريق الصح, بس مع هيك هي عن جد تثقل المسؤولية اني انا اظلني في نفس الطريق. بالعكس التجدد الدائم, احنا كثير عم نسمع كلمة حدشانوت وانا هون على الراديو بدي اقول الحدشانوت مش بس AI وتكنولوجيا هن حيلك هن جزء, بس الحدشانوت والتجدد والتجديد هن في النظرة التربوية للطفل, هن في اني انا بدي اعمل اشي خارج عن نطاق المألوف. بديش اعمل ورقة وقلم ولوح واقعد على الكرسي والطاولة, بالعكس بقدر اوصل لكثير مهارات من طريق اللعب من الولد نفسه. احنا بدنا ولد اللي هو صانع المعرفة مش متلقي. هاي هون النقطة,
0: صانع المعرفة ومش متلقي, هذا الولد اللي احنا بدنا اياه. كفاح قيس دبور حصلتي على جائزة المعلم المتميز من وزارة المعارف على صعيد لواء الشمال من فئة البساتين والروضات, مربي في روضة بستان الشمس 17 سنة. احنا حاولنا ناخد شوي منك ومن تجربتك من تلهفك في روضات بيت جان. يعطيك ألف عافية ومن هالأكبر, ودايما نطلب من نصرة نعرف تفاصيلك وجوائزك والإنجازات اللي عم تحصل عليها. وبالفعل حكيتي إشي كتير حلو, لما البيئة داعمة لما العيلة محبة لما كل الطواقم وكل الجهات عم تدعم وبتعطي ففيش سبب إنه الواحد يرتد لورا.
1: في شغلة هيك حسيت حالي قصرت فيها الطاقم اللي عندي في البستان معي
0: طبعا
1: طاقم اللي
0: إيد واحدة بتزقفش ولا لا
1: بالضبط. اسمعوا يعني أنا مرات بنجبر أطلع من الصف يعني بشتغل أحسن من ما أنا بكون حتى. فكمان شكرا إلان وشكرا لكل المستمعين, شكرا لأطفالي لأهل أطفالي
0: تستاهلي كفاح
1: للمعلمين للمجلس لأهلي لجوزي لكل عن جد, وشكرا لكم كمان على الاستضافة.
0: ألف مبروك من هلا الأكبر.
1: يعطيكم ألف عافية.
2: تسلم كثير.
0: وصلنا لزاوية جربناها بنهاية هاي الساعة, الساعة الأولى من برنامج ماريا وعارين. مفزعة اليوم بالزوايا,
2: شايفة
0: شو هاي الجملة؟
2: فكرت شوي قعدتك
0: دايما بتفكري
2: وأخذت وقتي, كنت صبورة عبال مع عقلي يشتغل وأشوف إيش بدي, لأنه نحن كتير مرات بين الزوايا بتصير يعني بتداخلوا بعض هن بيكملوا بعدهن. في كتير أشياء حكيناها وروح يلاقي إسا كمان إشي
0: هذا الإبداع.
2: بس باخذ منك وقت وبده صبر
0: اكيد.
2: ف شو طلع معك انه وفي جمله هيك وقفت للحظه افكر فيها. الصبر مش انك تستنى، الصبر انك تكمل وانت عم تستنى. او الصبر جميل، جميل الصبر لانه كتير اشياء حلوه بالحياه بدها وقتها. الطفل يتعلم، النبته تكبر، او حلم يتحقق. فنصحتنا اليوم ما تستعجلوش عشان توصل للنتيجه. مرات الاشياء الحلوه بدها وقت أكتر مما كنا متوقعين.
0: كتير مرات إحنا بالعصر اللي إسا عم نحكي
2: سرعة سرعة سرعة سرعة ريل ريل ريل ريل فهمت،
0: يعني هاي السرعة ممكن تدمرنا وصرنا بدنا حتى لما نروح لعلاج، حتى لما نروح على السوبر ماركت، حتى لما نستنى على الإشارة الضوئية، حتى ناصر مبارح
2: أربع دقايق لما أنت بتكوني محل وبدك بتطلبي أكل
0: بطل فيه الصبر.
2: أربع دقايق بدك طب الأكل بده يحضروه، بدك تروحي الطلبية للمطبخ،
0: مش وفي غيرك وفي غيرك
2: وين شو السيرة؟
0: بطل في صبر. فقديش إحنا بحاجة إله. يمكن هذا إشي كان إشي عادي بأيام تاني، اليوم إحنا بحاجة منه لا
2: يلا يلا نكس
0: بكميات.
2: واو.
0: بحاجة صبر. لصبر بكميات
2: صبر. صبر. الصبر جميل. جميل الصبر.
0: شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة، رفقونا للساعة تاني بعد أخبار الساعة 11، مكملين معكم برنامج ماريا وعرين. شكرا لرانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، ناصر سعيد من الراديو المتلفز، خين دهان هندسه صوتيه، ماريا دبينا،
2: علينا بسول،
0: مكملين بعد اخبار الساعه 11.
2: نعم.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
10: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
10: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
10: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
12: الحادية عشرة هذه العناوين من مكان. مصدر دبلوماسي أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. بن غفير يدعو إلى جعل الأراضي اللبنانية بأكملها ساحة ألعاب لدولة إسرائيل. تجدد محاكمة نتنياهو. ضبط كمية من الوسائل القتالية في يركا واللد والرملة خلال حملة للشرطة. حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو تتجاوز 1000 والحرارة تنخفض قليلاً.
4: راديو مكان الأخبار.
12: أهلا بكم إلى أخبار الحادية عشرة. فيما لم تصدر بعد ردود فعل إسرائيلية وأمريكية رسمية على نتائج مفاوضات سويسرا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. أكد رئيس عتصمة يهودية الوزير إيتمار بن غفير ضرورة ألا توافق إسرائيل على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أو على تقييد نشاطات جيش الدفاع هناك. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أضاف بن غفير أنه يجب جعل الأراضي اللبنانية بأكملها ساحة ألعاب لدولة إسرائيل وتدمير أي منزل يتواجد فيه عنصر لحزب الله حتى بثمن مقتل مدنيين لبنانيين عزل. وقد أوضح وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه ليس لدى إسرائيل أي نية للانسحاب من البوفور قلعة الشقيف، فهي جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان وضرورية لحماية بلدات الجليل وقوات جيش الدفاع. في المحكمة المركزية بتل أفيف تجددت اليوم محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الألوف. وتفيد مراسلة قناة كان تمار الموغ أنه بدأ التحقيق المعاد مع نتنياهو من قبل وكيل دفاعه المحامي عميد حداد. في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أعلنت الشرطة اليوم أنها ضبطت في قرية يركا مخزوناً لوسائل قتالية غير مشروعة، هي عبارة عن قطعة سلاح من طراز M16 وقنابل صوتية وأمشاط للذخيرة وكمية من الذخيرة وعتاد عسكري. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيد حرب أنه جرى اعتقال مشبوه وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة. وفي منطقة الرمل اللد تم ضبط 15 زجاجة حارقة جاهزة للاستعمال وقنبلتين يدويتين، وتم اعتقال 15 مشبوها من أبناء عائلتين متخاصمتين على ذمة التحقيق. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1003، من بينها 254 حالة وفاة. وعندنا رجح مركز طاقم معالجة الأمراض المعدية في وزارة الصحة البروفيسور تال بروش أن تكون نتيجة فحص الشخصين المشتبه في إصابتهما بإيبولا سلبية، أي أنهما غير مصابين، وأوضح أن الفيروس ينتقل من خلال الاقتراب اللصيق من الشخص المصاب.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
12: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 12 بإذن الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
13: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
18: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع الساعة الثانية من برنامج مري وعرين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: ريتا نادر تيودوري من الراديو المصور، رانيا رشيد ابو نمر من الانتاج، وروبي اوسنهول. صباح الخير انضمت لنا. هاي روبي، شو ماريا؟
1: شو عارين؟
0: حلو عقدك.
1: شكرا.
0: بتعقدي.
1: حلو، شكرا.
0: انت قلتي لي لازم الواحد ياخذ الاطراء.
1: انا اخذ الاطراء، ما قلتش شيء، ضحكت يعني انه حلو العقد. يعني لما اخترته مش هيك لله، اخترته لانه حلو.
0: تختاري اغلب الشغلات اللي بتتعلق بحياتك، عشان هيك الواحد
1: حتى
0: كتير مهم يعرف يختار. أدق التفاصيل،
1: بأدق التفاصيل
0: بأبسط الأمور.
1: وإيش بالبقلو، إيش بالبقلو، شو مش
0: شو مناسب يعني. أنت بتخلق الترند
1: بالضبط. هاي لازم نبدأ نفهم إنه نحن بنخلق الترندات،
0: إحنا الترند،
1: نحن الترند بالضبط، مش ندور ورا الترند.
0: هي دي
1: وين ساعتها أنت بتأثر،
0: وين أنت، وين تميزك عن غيرك.
1: بالضبط. أنت الأسيمون بده ينزل عند الكل
0: أصلا. وين هذا ترند خلق كل حياتنا؟
1: ترند موجود،
0: موضة.
1: ترند موجود كل الوقت كان. يعني إذا بنرجع على القرون اللي قبل، يعني كان في شخصيات اللي انت تمشي وراها،
0: تتأثري منها. صح.
1: الملكات، الملوك، الأمراء.
0: بتعرفي موضة انه ترجع للمينيماليزم، وترجع للبساطة، وتقيم الرموش، وتقيم الفيلر، وتقيم الاكستنشن،
1: الكل بقيمه،
0: وتقيم الأضافة.
1: برجع كمان سنة سنتين شهر شهرين، معلش بما انه السرعة، برجعوه. أنا عارف.
0: 072-3-5-5-9-9-3.
1: ده أسأل سؤال،
0: أسأل نصية.
1: وين الطبيعة؟ وين مين نحنا؟ وين نحنا؟ نحنا
0: فش.
1: وين هويتنا نحنا كإنسان؟
0: فش. فش طبيعة.
1: أنا المريا، أنا عارين، أنا وينها؟
0: وينها؟
1: وينها؟
0: مين؟
1: هي طبيعة. اللي أنا
0: بدون الكماليات والجماليات والمثاليات
1: بدون
0: والترندات وفيلرات.
1: إيش جاري وإيش جارتي وإيش هذا وإيش هذاك؟ وينه؟ وين أنا؟ كتير مهم. عم بسأل حالي وين أنا، وين نحنا،
0: وين الفصول،
1: معرفش راحت كمان، هاي راحت،
0: وين الربيع،
1: كمان هاي تغيرت،
0: وين الخريف،
1: معرفش
0: وين الشتاء،
1: ضاعوا،
0: وين المناخ، وين الشمس، وين الغيوم،
1: راكدين ورا ترند.
0: فش إيش هو وقفت علينا يا ماريا؟ هي الطبيعة والبيئة خربت. قصة تقول ليش خربت من وراكو كله تلخبط،
1: خربت من ورانا.
0: طيب
1: الأوزون
0: والثقة
1: الحراري والهذا كله،
0: الدنيا والتلوث والاستدامة والكهرباء والحروب والحروب.
1: طيب
0: الساعة الثانية،
1: أيوة،
0: اليوم ببرنامجنا رح نطلع شوي أبعد،
1: نطلع للفضاء
0: شوي
1: لفوق
0: للأرض، نطلع على الأرض بمنظور تاني. مش شو إحنا بداخلها. هاتوا مع بعض نتخيل هيك مخدين إسا مكوك فضائي،
1: أيوة، صاروخ.
0: إيه هاي
1: الصواريخ هذولا،
0: يا ما ياريت الصاروخ إسا ياخدني لفوق
1: لفوق، تطلع
0: من فوق ما يرجعنيش. بس
1: لا
0: خلاص،
1: شو دعمل بلاك يا عريم،
0: باخدك معي فيها. فكرة صاروخ بدر
1: ياخدني لنا تنتي بابا الصراخ.
0: نفحص وين راحوا الفصول. على حد علمي في 4 فصول. ماريا خلص، خلصت النكتة. على حد علمي في خريف، شتي، ربيع، وصيف. ايه كان متذكريت انا دولا كنت احضر بمحطة لبنانية.
1: انا اكبر منك بكتير.
0: كلنا سوا تعو تنقول ربيع شتي خريف شتي ربيع وصيف. بطل فيه،
1: بطل وراح.
0: الشتاء ما عادش شتاء،
1: اختفى.
0: الاكل ما عادش اكل، الخبازه ما عادش خبازه، النعناع بطلنا،
1: مهندس
0: كله العنب
1: ماله،
0: روحي.
1: لا اسمعي، جبت لك عنبات يوم السبت، انا خايف ياكلوا لي اياهم. شو عنب يعني
0: كلفوني بالفريزر.
1: لا لا،
0: كل شيء قال شو اسا بتخترعي لنا للصيف بالمخيم. بوزه طبيعيه، جمدوا العنبات.
1: المهم كتير زكياتي العنبات، شكلهم مش مهندسات، كلفوني يعني.
0: لأن زكياتي مهندسات، اعرفي. يكون لا يكون بعلمك.
1: بديش يقولوا لي اياهن.
0: امبارح بلشنا رسميا
1: فصل الصيف. 21/6.
0: كتير ناس حاسين انه ربيع وخريف وصاروا يمرقوا بالساعة وكأنه ضيوف خفاف. والصراحة بطلت اعرف صيفي شتوي اعمل لانه كتير كتير كتير كتير حم الصبح بعدين كتير كتير كتير كتير ساعة بالليل. ومش عن جد عارفين بأي موسم احنا موجودين. هل هذا مجرد احساس ولا عن جد فعلا الفصول تغيرت؟
1: مش موجودة. وسافري على اوروبا المرة كنا نهرب على اوروبا عشان بتعرف الكون نهرب من ال
0: طيب هي هاي من الحم.
1: درجة الحرارة 40.
0: انت شايفة بالمونديال شو عم بيصير؟
1: يا حرام،
0: يوم فيضان يوم حم يوم استنى طلعوا لفرصة بقولين ايش لسه طلعوا ليه وقفوا اللعبة قاعدين يشربوا مي. هاي ما كانتش نعرف احنا 45 دقيقة متواصلة بروح بلعب وقفوا عشان يشربوا مي شي 4-5 مرات بوقفوا يشربوا مي.
1: يعني بدنا نحكي نحن عن وين لو وين وين هربوا الخريف والربيع،
0: وين هربنا احنا؟ شو اللي عم بتغير حوالينا؟
1: انا عارفة.
0: هل احنا السبب؟
1: بدنا نطلع بالصاروخ ونشوف
0: احنا السبب بهذا كله التغييرات اللي عم بتصير.
1: بس نحن
0: كل الحق عليكي ماريا.
1: العلي انا حامله مشاكل العالم على كتافي ودايره.
0: كل الحق عليك.
1: الحق علي الحق علي.
0: خليكي كل عنب.
1: ايه شو زكيات.
0: صفر 072-3-5-5-9-9-3 072-3-5-5-9-3 على هذا الرقم اتصلوا لنا شاركونا أو رسالة نصية على واتساب مكان وبس
1: 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1 ويا صباح
0: الخير والياسمين والشمس نورت الغرفة وتسنى
1: خلاص خليه يحكي صوت لما

0: سانت ليفان وأبوه لما بيعرضوا مع بعض.
1: واو. واو. واو. شو بقولوا؟ فرخ البط عوام.
0: هي دي. صباح الخير. ألو مع مين؟
2: الخير.
0: أهلين جوزيفو.
2: أول شيء كل سنة وانتو سالمين.
0: شكرا وانتو سالمين.
2: كان امبارح آخر الربيع.
1: صح.
2: عندليب ينادي هذا ربيع بلادي. يا مرحبا بالربيع خلص. واليوم عند التصحر. اليوم الصحراء. إسرائيل صارت يعني مزروعة. أنا سمعت الصبح هذا البرنامج. نخون كيف حالكم؟
1: كيف كنت يا جوزيف؟
2: أنا صرت عندي 17 زر ورد.
1: ما أحلى
2: زهر بخلي العائل بس طاف. أنا بحب بغمة والنبيدي. نبيدي طلع يجنن.
1: حلو. أنا بحب نبيدي.
0: بالبقلك على فكرة. على فكرة كل أنواع الحمرة الموجودة لون نبيدي موجودة عند ماريا.
2: صح. الأحمر صنف وإنتو تنتين
0: عشانها سمرة وحلوة.
2: واحدة زهر وواحدة حمرة.
0: خلص. هي نبيدي. أنا بحبش نبيدي.
1: أنت الزهر. خلص.
2: وعدناك وبارح
1: عيونك الحلوة.
2: إن شاء الله. الله الكل يجوز أولاده.
0: خليكي.
2: ابني ابن بنتي وحداني وأبوه كان وحداني.
1: ماله
2: جواز.
1: جواز أمتى كنت بالعروس؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: كنت بالعروس؟
2: والله رحت ساعتين بس على الغسل ورجعت. وانت يوم ما جبت سيرة اللي بتضل حالها 24 ساعة. أنا أستل حالي من الصبح. صدقوا
1: حبيبتي ام جوزفيه كي معنا
2: معك عشان
1: ما انت معنا
2: عدة مرات اطفي واطفل
0: بس ام جوزيف انت جدعة ودايما قوية
1: بتعلم منك كل الوقت
0: بتلهي حالك بتعملي ورد
2: منجزي كيف المجاز لا المجاز آلت شعرين
0: رانيا
2: كل العائد بقول مين هاي اللي صوتها رفيع يا رب
0: رانيا بمجاز شو آلت
2: قلت هاي صوت رانيا
1: ايوه
0: ايش قالت بمجاز شو عجبك
2: بعرفش ليش انا حبيتكم
1: حبيبتي
0: حبيت شعرين حبيتي
2: السنة بدي اغني الله يسهل عليها سودان هاي الإيطالية بس هي ليلى نجار هي سوتها بالعربية
0: عم بتغني لسوزان
1: حجار
0: يا ريت عم تسمعك الله يسهل عليك
2: بقول أنا جاي من الألبانة حامل البنج بإيدي أنا جاي من الألبانة يا حبيبتي استنيني هاي سوزانا ما بخافش من الأدغال أنا بس الشيطة والأنطار كان جدي في الحال
0: هاي أمريكية.
2: أنا كنت مريضة بالمستشفى في واحدة إسبانيولية.
1: أيوة.
2: صارت هي تغنيها بالإسبانيولي وأنا أغنيها
0: بالعربي تردوا لبعض.
2: كنت تتعلم طبخة شيء؟
1: طبخة هات أطبخ. أنا بارح طبخت البامية.
2: طبخة المدفوني.
1: واو. واو النصراوية ما أسكاها.
2: أسكى منها امبارح عملتها بنتي شاطرة صارت.
1: واو احكي لنا.
2: أنا على عند عبيرة.
0: عشانك ضريرة
2: اول اشي بتجيب البصلي بتكتريها بتضلك تمشي فيها تتصير قبل ما تصير حمراء
0: اوكي
1: بتبور
2: السمك. انا المزبوط بحط كوباية مي على شو اسمه بعد بقى باهر بجميع البهارات على البصل بصفت السمك فوق جنب بعضه بكون مصول الرز محضرته بس بسفت الرز في طبيعة
0: سمك
2: السيوم بقى حط ملح وكل شيء كمان شوية مرق
0: زي البيايا
2: طلع كيف بتساوي المي بتنزليه على المعلقة مي سخنة على المعلقة عشان ما يتنفطرش الرز زي كوي تضلك تسويها تقصير
0: فوق الرز
2: 2 سنتي أو 3 سنتي كيف بتحبوها يعني تبربر ولا كيف وبتغطي يا حبيبتي وتضلك تستني فيها تتنشف شيء اللي بتعمل ايه بتعجلي فيش مي كتير منيح، بتجيبيها الصينية الكبيرة بتقلبيها. أنا بس قلبها بحطها برضو بالصينية من تحت على الغاز. في ناس تحطها في ناس ويوم تنسحتين وهنا يوم تلاتة
1: ترزاك المدفوني ولا
0: شكرا شكرا يا أم جوزيف.
1: من وقت ما ستي توفي
2: أعطيني من طرف اللسان حلاوة وأروغ فيه كما يروغ السعلب بهمشة.
0: طبعا احنا معي. باي باي باي أم جوزيف.
1: باي باي شكرا لك
0: شكرا لمشاركتك يا رانيا وصل حلو الجميلة. شكرا حبيبتي أم جوزيف. باي باي. ألو صباح الخير مين معنا؟
3: يعطيك العافية إن شاء الله.
1: زيدة
0: مين؟
3: مين؟
1: أهلا مين معنا؟
3: مين معاكم؟ محمود خطيب.
1: أهلا محمود شو الأخبار؟
3: والله الحمد لله مشتاقين دائما احنا على السمع يعني
1: نعرف
3: بس بنحب بس ايش بديش اخذ كل الوقت على حسابي يعني
0: لا برنامج برنامجك ولا برنامجكم وال
3: تسلم تسلم فسمح اليوم كلها مطربين ومطبخ
0: تسمعنا صوتك يعني
3: لا بتكون ناس تسكر الراديو
0: احنا بنضلنا معك لا احنا مع المواهب
3: خطرت في بالي بطلع اغنية بالبربري
0: يلا بدنا نسمع
1: بدنا نسمع محمود
3: بالبربرة هاي بتقول بس أنا مش راح أغنيها بس
1: قولها قولها قولها نحب نحن
3: قول يا الله دخيل لغة صعبة
1: يلا
3: يا الحبيب هيك بتيجي صغت في العفيت يا ماري يا بوا صغت في العفيت يعني ايش بتقول هون يا الحبيب اشعلت في النار اسا هنا المهم انه هون هي اهل مرتي امازيغية اطلقية بربرية اسا بحبوش يتعلموا حدا لغتي
1: صح بحفظين على ثقافتنا وهويتنا
0: ورح الامازيغ يعني ورح محمود اتعلمها
3: مش اتعلمت اتعلمت من كلمة مثلا اورا يعني تعال
1: اورا تعال
3: يعني حصلت دكتي معايا عند دكتور اسنان هناك وقالت لها بفهم مغربي لاخت مرتي قالت لها قلت لها حتى انا شلوحي بربري قالت لي شو قلت لها طلع اورا
1: اورا
3: قالت لي عارف شو ها قلت لها قالت لي طيب قالت لي اذا بدك تروح بدك اياني اروح شو بتقول قلت لها بروح الناحيه الثانيه بقول لك اورا
1: حلوة
0: حلو دمات ما خف دماتك يا محمود محمود شو رايك بالمغرب والمونديال وعم بتتابع ولا بتشجع
3: انا بس عندي المغرب مش لانه مرتي مغربيه يعني لانه بيرفعوا الراس بيرفعوا الراس يعني احنا بنتامل اي فريق عربي انه يرفع راسه انا بس الفوتبول انا ممكن من 40 سنه ما حضرتش ولا لعبه
0: لا هذا المونديال ملاقي حالك عم بتتابع
3: كل مونديال انا بتابعه
0: حلو
3: فبالنسبه لهون قصه الباميه والاخت من جوزيف
1: صياديه من جوزيف انا عملت بامي امبارح
3: بس هناك بالمغرب بعرفوهاش باميه
0: الا شو بيقولوا لها
3: ملوخيه
1: اسمها ملوخية بال
3: عندنا
1: والملوخية ايش؟
0: بامي
3: لا ما صارت نكتة عليها انا بكرهها للبامي بحبهاش
0: لا زاكي الماس
3: بحبهاش بعرفش من وانا صغير هسه مرتي قالت لي يوم طب شو بدك اطبخ لك مش عاجبك الاكل المغربي وانت بتعرف تسوي ملوخية قالت لي بيجي هون منها روحت على الدار سويت ملوخية كيف بالطاوة يعني بالطنجرة رحت فتحتها ولا ما قلت طب هاي بامية وين الملوخية قال ما هاي الملوخية قلت من شاء الله من شاء الله حوافتك
1: بس محمود بتحبش الأكل المغربي ما فكر من أسكر الأكل العالم والمغربي كتير زاكي
3: اسمع في مكان أكل مكان يعني أكلات اللي هي بالفعل انت مهما تاكلي منها ما بتشبعيش
1: صح.
3: زي مثلا اكلي اسمها رفيصه
1: رفيصه ايش هاي
3: هاي رفيصه عباره بجيبوا الخبز الرقيق احنا بنقول له خبز الدروزي بحطوه تحت وبقوا مساويين مرقه عدس مع دجاج بحطوا فيها 72 عشبه تيجي جاهزه بتشتريها محل بهارات وبالفعل هاي ما فيش في عندك مثلا برضو أكل اسمها بسطيل هاي إيش بجنن
1: إيش هي
3: فاهمين احنا لا بالعكس انا حبيت كل شيء موجود في المغرب زي سمعتكم تحكوا على الصبر. طب اللي بحب ياكل صبر يروح على المغرب هناك جميع الفصول. بس ايش مش رايحين يفهموا عليك
1: ليه ايش بقولوا له للصبر؟
3: بقولوا له هنديه.
1: ايه
3: هنديه
0: هنديه
1: هنديه
3: اه
0: طيب تعلمنا كثير منك يعني شغلات. هي
1: دائما نتعلم من محمود.
0: الدليل الى المغرب مع لازم محمود
1: لازم نضمه ايش اسمه
0: للمخيم
1: صيفه معنا.
3: انا دعيتكم وبعدني بدعاكم انا موجود الي هناك بحدود يعني بيتين جاهزات والسالف على الطريق
1: ان شاء الله.
3: انا بدعي اي انسان بحب يزور المغرب يزورني هناك في بيتي
0: ان شاء الله. شكرا يا محمود على المشاركة ودائما هيك بخفة دمك تشاركنا
1: وقصص المغرب
3: ان شاء الله. بس بعدين باخرى كلمة بدي اعلق عليها سمعتكم تحكوا على وانت الفصول وش هذا. اسألي لي اي واحد لحديك بين 30-35 سنة وانت موسم البندورة. اذا بعرف ليش ياخذ من عندي جائزة
0: موسم البندورة.
1: انت موسم البندورة في كل الوقت
0: وانت
3: على كل حال. شكرا لكم على
0: حسن محمود. شكرا محمود دائما شاركنا.
3: تحياتي ان شاء الله تحياتي لمريا وعريين من المغرب لحد حطين.
1: اوه حلوه يا حبيبي.
0: باي باي
1: باي محمود.
0: باي.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
8: رجاء الهدوء.
7: كون وين ما تكون. راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن برنامج مريا وعرين.
0: رجعنا لكم برنامج مريا وعرين. بعرف إنه سمعنا شيرين بس أنا معلقة معاي تباعاً كتير بحبها لهي الأغنية.
1: شيرين إيش شيرين؟
0: شيرين رجعت لنا بكل قوتها ومش إحنا دائما منقول إطراء وفخر فمنبعت لها شيرين. شكراً شكراً لك
1: شكراً
0: لأغانيك يعني عم بتقوي
1: وبتوقفي وبتوقفي وبتكا وأحلى وأحلى وأحلى.
0: شيرين تعالي عنا على البرنامج.
1: يا ريت

0: حلقة بالعالم تبعك بتحلقي انت بتعيشيه حتى لو انت بتحلمي فيه، بس انت
1: واقعية. كوني واقعية
0: أكتر من أنا لا لا واقعية لا لا لا. بس بحب أحلم بأحلام.
1: معلش ماريا، فرقي بين واقعي لمنطقي. أنت جدا منطقية بس مزبوط. مش واقعية. شو يعني؟ يعني أنت إسا بتقولي لي تحت الأغنية أوكي أنه بالوراء الكلين أغنية بدك تصلح العالم.
0: ديش أصلح العالم؟ ما قلتش بدي أصلح العالم، بدي أغير العالم.
1: بدك تغيريه؟
0: أمين أنا أصلحه، بدي أغير.
1: اوكي، فانت اجيتي قررتي بدك تغيري العالم. هذا إشي منطقي.
0: وانا قلت لك انه انا وصغيري كان عندي هذا الحلم اغير العالم، وإسا فهمت الواقع
1: انه
0: مش حقدر اغير العالم.
1: فانت انسان جدا منطقي مش واقعي.
0: رجعت لنقطه بحياتي انا بدي اغير اللي انا عم بشوفه إسا، بدي اغيره ولو بشخص واحد.
1: حلو، تمام
0: تمام.
1: نتعي نقول انه ماريا إسا معك العصا السحري وبتقدر فيه تغير العالم. لشو ديك تغيري؟ لأي عالم؟
0: عالم الواحد يوقف للحظة ويسأل فيها أسئلة، عالم يكون طبيعي ومش
1: طبيعي،
0: مش من جر زي ما هو، زي ما ربنا خلقني أنا مع كل هذا على صورته. على فكرة بدأ أكون ومش مش مش نسخة من أشخاص تاني اللي هي إني مش أنا. هذا التغيير اللي أنا بدي إياه، صغير كتير وحلو الحلم، ممكن يصير حياة ممكن ولو بشخص واحد
1: واقعي.
0: ممكن إحنا بتأثر أنت بالآخر، ما أثرتش فيك أنت، ما أثرتيش فيه شغلات
1: بلا. بس أنا شو باجي باخد الحلم الخيالي
0: تبعتي
1: حلو وبجسدها بالصغير. انت بتفكري بالماكرو، انا باجي باخده باجيش بحلق.
0: بس فاهمه انه انا حلمت وانت اجيتي
1: جسدت
0: فانا عملت
1: بالتريتوري تبعتي.
0: تمام، في هاي اللحظه انا

0: بس الناس كتير بتقارن حالها بغيرها,
1: كتير ناس
0: خصوصا بالصيف. لما بنفتح السوشيال ميديا ومنفكر انه كل الناس مسافرة ومبسوطة واحنا لا, لما كل الناس عم تشتغل على حالها واحنا لا, لما كل الناس محضرة جسمها للصيف واحنا لا. مش كل صيف حلو لازم يكون بالمطار بمشوار, مش كل فرحة لازم تكون بصورة على الانستغرام. الفرحة مرات لازم نخليها إلنا لحالنا. اللي بفرحنا بفرحكيش, اللي بفرحك بفرحنيش, كل واحد فرحته على مقياسه. شو بقولوا؟ مد إجريك إيش بقولوا؟
1: عدي لحافك.
0: مرات أجمل إشي بالصيف إنه يكون بلمة العيلة, مشوار قريب, بعدي مع الصحاب منحبن, تحضر لعبة مع عيلتك, تجيب الحاف وتكعنش.
1: أنا حتى الحاف دنيا
0: لا, ما هي في مكيف.
1: أمسك تحطي على 18, جيب الحاف. انت نايمه بالتخت قاعده مع العيله بتحضري فوتبول, هاي عصيرة الحلم.
0: تجدد
1: تجدد.
0: خلينا مريا تجدد. خلينا عن نقارن حالنا مع غيرنا ووصلنا لانه نتجدد.
1: شو نتجدد
0: مريا؟
1: هلا اسبوع بدنا نروح على محل اول مره منزوره.
0: عن جد؟ وين
1: شو ممكن يكون؟ حديقة, أي حديقة أكيد سمعنا عنها,
0: مش شاطئ جديد, مش صرف مصاري ويلا ما إلا إسا افتتحوا هذا المطعم ما كنتش فيه. كيف بعدك مش زي ريتو؟
1: وبطلع الأكل أبصر أطباق رجحهم
0: مهم الزاكي. أقول إنه كنت فيه, لما يسألوني عنه هقول إنه أنا كنت بهذا المحل افتتحوه.
1: طيب تمام,
0: فمش شرط تزوروا محل حديقة شاطئ,
1: قرية حيث أكلة سليم مثلا. في كتير عم بلف أكلة سليم عنا
0: بمحلات جديدة تقعدوا فيها,
1: محلات جديدة نزورها,
0: تاخدوا معاكوا الزوال من البيت. مش شرط تروحوا وتصرفوا كتير مصاري. اطلعوا شوفوا العالم, بستناكوا على فكرة برا, مش لازم نسافر لمحل بعيد
1: عشان نحس بإشي جديد عملناه.
0: لا
1: لا, المشكلة إنه لما منسافر
0: مش عن جد ننبسط,
1: مش بس منسافر على نفس المحل
0: إلا
1: ونفس المحلات
0: اللي ومنسافر عشان نسبح بركي ومالها البركي هون
1: مالها,
0: لازم
1: مش انه احنا نكتشف بلدي جديد.
0: لا, معالم جديدة. حضارات.
1: فمرات التجدد ممكن يكون هيك حد البيت كتير قريب من البيت, فتعالوا نتجدد, نتعلم, نتعرف على محلات جديدة قريبة منا عشان نسافر
0: هون. مالها السفينة
1: مالها السفينة
0: نروح لف فيها بعكة,
1: أحلى إشي
0: تفكر في سفينة سريعة. في سفينة سريعة تروح أنا وياك فيها.
1: لا
0: سريعة بتطلع مبللة كلك مي.
1: ليه؟
0: بعرفش
1: بديش
0: زي البنات.
1: بس مرة أخذت ابني ورحنا بهاي السفينة بعكة, كتير حلو, كيفنا هيصنا يوم كامل ورجعنا فيها.
0: صح,
1: ما ألزو كان أحلى يوم, أحلى مشوار بفكر متذكره,
0: بديش كتير.
1: صح,
0: تعال دلعك.

0: كنا زمان بدون ما يقولوا لنا على تاريخ معين نعرف وينت الفصول بتبلش، وينت ببلش الربيع، وينت اجى الخريف، وينت بدي الصيف. ومبارح عن جد بدي الصيف
1: رسميا،
0: احنا حسينا انه هو بدي كتير قبل او بدي كتير بعد او ما بديش عن جد يعني، او مخلوط او بعده الخريف مرافقه
1: الشتاء كمل بالربيع يعني هيكي.
0: وكان لكل فصل طعمته وفي مار وشكله. بس اليوم فكتير ناس حاسين انه ضل عنا تقريبا فصلين، صيف طويل شتاء طويل، بس كل شيء مخلوط ببعضه. الثمار صرنا ناكلها بكل كل المواسم.
1: يعني عن جد موسم البندورة امتى؟ سأل محمود.
0: بعرفش،
1: مش عارفة.
0: فهل عن جد هذا مجرد احساس ولا فعلا عن جد تغيرت الفصول؟ وشو بصير مع الحم؟ مش معانا،
1: معانا
0: ضيف جدا مميز على التليفون، دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الفضاء الناصرة. صباح الخير دكتور عبد الله.
2: صباح الخير لكم جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك دكتور.
1: دكتور عبد الله، عن جد امبارح بلشنا فصل الصيف ولا
0: بلشنا زمان ولا متأخر ولا شو؟
1: ولا جاي علينا
2: رسميا؟ نعم، احنا حسب المعتاد نعم، ولكن طبعا بالسنوات الأخيرة وكل سنة للأسف الإشي عم بزيد أكثر، انه ما عاد في فصل، ما عاد في عنا أربع فصول. يعني احنا صار عنا فصلين اللي هن فصل الشتاء وفصل الصيف، مرحلة انتقالية، صراع ما بين الفصلين سواء في البداية أو في النهاية، وهذا وهي مشكلة طبعا كبيرة جدا جدا للأسف.
1: إذا بنرجع تاريخيا كيف قسموا الفصول؟ حسب شو؟ حسب الحصاد، حسب الزرع، حسب الفلك، حسب
0: كوكب،
1: حسب دوران،
2: حسب الفلك، حسب دوران محور الأرض. الفصول بتعتمد على، مش على دوران الأرض حول الشمس، بل على دوران محور الأرض، طبعا خلال دورة الأرض نفسها حول الشمس. فإحنا مثلا إحنا نعتبر بالمناطق الشمالية لخط الاستواء. لما بيكون المناطق الشمالية، يعني كوكب الأرض لما بيكون خلال دورته حول محوره، بتكون جهة المناطق الشمالية متجهة إلى جهة الشمس. يعني أول شيء لما تبدأ تكون من جهة الشمس بتبدأ عنا فصل الربيع. لما بتكون متجهة تماما إلى الشمس بيكون عنا فصل الصيف. لما بتبعد أو خلال دورانها بتكون مائلة بالجهة بالزاوية البعيدة عن الشمس فبيكون عنا فصل الشتاء. فعمليا هي الحركة الفلكية اللي بتأدي إلى الفصول الأربعة. وطبعا هذا إشي مميز جدا لكوكب الأرض إذا ما اطلعنا على دوران عدة كواكب أو الكواكب المجموعة الشمسية الأخرى.
1: طب فهي اللي بتحدد. طب شو عم بيصير إسا ليه فجأة
0: الحق علينا دكتور عبد الله؟
1: عمين الحق على الشمس؟
2: الحق علينا بالأساس. الحق علينا يعني احنا ما عم نرحم الكوكب. الكوكب للأسف يعني إذا بتطلع على تاريخ الكوكب احنا جدا عم نخاطر، عم نلعب بالنار. يعني اللي دمر الحياة على الكوكب الحياة أبيتت على الكوكب تقريبا 5 مرات. الخمس مرات كان السبب الأساسي هو احتباس حراري وعصور جليدية. يعني طبعا في كمان المذنب، بس كمان المذنب يعني المذنب أدى إلى احتباس حراري بالنهاية.
1: يعني نحن صفينا عنيفين قد ما نحن عنيفين، حتى على الأرض نحن عنيفين.
0: أنانيين. أنا بفكر هي أنانية.
2: طبعا أنانية طبعا، مع يعني سواء يعني البشر كبشر برهنوا إن هنا أنانية بعدة زوايا، بس أنا بتحكي عنها بالزاوية اللي بتهم الموضوع نفسه. يعني لما إحنا منشوف ونعرف إنه الانبعاثات الغازات اللي عم تطلق من قبل المصانع، السيارات، كل ما يستهلك الطاقة، إحنا عم نعمل حساباتنا ونشوف إنه الكميات اللي عم نبعثها اللي بعثناها بآخر سنة للغلاف الجوي أدت إلى ارتفاع في درجة حرارة الكوكب، ارتفاع مخيف في درجة حرارة الكوكب نفسه، مش بحكي عن بس إسر غلاف الجو. هذا بيؤدي إلى كوارث واختلالات. ولما بتيجي الدول بتجتمع كذا مرة وبتاخذ قرارات، والمحافل العلمية كلها مش مجرد بتنبه، لا بتقول إنه إحنا مقبلين على كارثة، وبيدت الحياة كذا مرة بسبب هذا الشيء اللي كان من الطبيعة ما كانش منا، بينما إحنا عم نعمله بيدينا. ف ما في معالجة للانبعاثات هاي، ما في استثمار جدي. يعني لو الحروب هاي اللي عم بتصير
0: يستثمروا بأمور تاني تحمينا احنا،
2: تمويل فعلا لو ربع التمويل يذهب
0: وتكون مصلحة جماعية
2: مليون في المية بصير. يعني مصلحة شو؟ مصلحة حياة او موت. احنا يعني الدول مش قادر تستوعب يمكن انه مع انه هذه الحكومات بتعرف، بس الشغله هون انه كل رئيس حكومي مع كل الاحترام وكل اللاعب باي دوله بهمه الاربع سنين او الخمس سنين تبعون يضل الاقتصاد ماشي ويضل
0: الهي
2: ماشي بالضبط. لكن هذا عم بيؤدي الى احنا عم نشوف يعني احنا بمنطقه الشرق الاوسط اللي المفروض تكون منطقه اللي فيها اربع فصول، نحكي عن منطقه جميله من ناحيه طقس من ناحيه مناخ، بنحكي حتى على القاره الاوروبيه لا يعني احنا بطل في عندنا حتى انتقال للفصول
1: صح.
2: وهذا بلش شوي شوي، انتوا حكيتوا بالمقدمه عن الموضوع المزروعات والمحاصيل، يعني اذا انا بقدر اتخبى بالمكيف في البيت النبتة برا مش ما بتقدر تتخبى بالمكيف وهي رح تتاثر
0: بالانتقال، وكانه في شغلات عم بتسهل علينا مع التطور بس احنا مش عارفين البيئه برا مش
1: عم تعمل الطبيعه نفسها.
0: طب دكتور عبد الله خطبه، انا حاسه انا وماريا بقطار جدا جدا جدا سريع من مصانع للتطور للسيارات جديده تاتا، طب كيف بنفع اسا نوقف شوي ننزل من القطار ونقول اوكي هوب ستوب تعالوا ما نمشيش بكل هذا عصر السرعه، كيف ممكن نوقف شوي القطار؟
2: لا ما حدا بيقول نوقف عصر السرعه، بالعكس التقدم لازم يمشي، لكن الانبعاثات على سبيل المثال واحده من الامور التقنين يعني قدر الامكان ايجاد طرق ل يعني يعني في مدن على سبيل المثال في اوروبا انا عشت في اوروبا في سنين يعني في
0: قد ايش؟
2: في 10 سنين
1: واو واو
0: واو وين وين؟
2: في ايطاليا
1: إيطاليا. اوكي
2: ففي في مدن يعني بتسكر ساحات السيارات ما تفوت، في بيعملوا تقنين للاضاءه، في بيعملوا تقنين لحركه السيارات في ساعات معينه، يعني هاي المحاولة
0: في شو نسوي اوكي
2: ولا في شيء اكبر شو نسوي هذا بالحكومات مصنع بيطلق ثاني اكسيد الكربون، يجب ايجاد طرق لاخذ ثاني اكسيد الكربون هذا اللي بيطلع من من المصنع ومعالجته.
1: كيف ممكن يعالجوه؟
0: في في
1: لا بس عارف
2: في
1: كيف
2: في عدة طرق، بس الإشي إنه إنها مكلفة يعني والمصانع يعني إذا ما
1: إذا الدولة بتدعمش بالمصنع بيقدر يقوم يوقف
2: ما هذا هو
0: إنه في حلول حدا يقول فش
1: وفي بلدان اللي قدرت تقدر
2: في بلدان يعني بس للأسف أنا أخذ ألمانيا على سبيل المثال. ألمانيا على سبيل المثال كدولة اللي اهتمت جدا في كل ما يتعلق في الانبعاثات وبدأت تحط خطة طموحة ورائعة ومتقدمة، لكن لما صارت حرب أوكرانيا وقف النفط عنها على سبيل المثال عن يعني صار في ضرر في الاقتصاد الألماني، الدولة رجعت العصر الحجري يعني رجعت كمان مرة كأنها يعني حتى طول فحم استهلك الفحم والفحم الحجري مضر جدا في البيئة، فألغوا كل الخطوات اللي تقريبا اللي كانوا بدوا فيها
0: ألغوها يعني كل الخطط عم تتغير
1: بسبب حروبات يعني نحن
2: بسبب حروبات اللي أنا كمان مرة برجعوه لو تم لو بتم استثمار ربع التمويلات اللي في الحروبات بيكون وضع الكوكب آمن وبشكل رائع يعني بتحل كل المشاكل.
1: دكتور إذا بنكمل هيك لوين رح نوصل؟ إيش رح يصير فينا؟
0: وين رايحين؟
2: إذا بتدرس تاريخ الأرض بيقول إنه إحنا رايحين لكارثة، أول شيء ارتفاع في درجة حرارة مستمر قد يؤدي إلى عصر جليدي يعني مفاجئ. الأرض اللي بدرس تاريخها بيشوف إنه كان عندنا من 12 ألف سنة كان عندنا عصر جليدي لحد اليوم بعدين مش فاهمين مبرراته الحقيقية يعني، وما إجا بالتدريج، الإشي إجا هو واحد يعني بفترة قصيرة صار عندك عصر جليدي تقريبا الإنسان بهذيك الوقت الإنسان الهومو سابينس تقريبا اختفى يعني راح يكون في إبادة. فاللي إحنا إذا كملنا بهذا الطريق أقل ما يمكن أن يحصل إنه هو عصر جليدي يعني كمان مرة
1: خلال قديش فترتنا نحن رح نعيشها يعني بفترة جليدي
2: يعني أول شيء هتشي بقى ما صعبني أتنبأ فيه إنه إذا كملنا بهذا النمط أوكي مع تطور يعني اليوم كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بيزيد استهلاك الطاقة عشرات المرات، فممكن خلال 100 سنة اللي جاي يكون عندنا فعلا كوارث غير متوقعة.
0: دكتور عبد الله خطبة، كل شخص مشاهد إسا عم بسمعك شو نقول له؟ شو يعمل؟ الفرد
2: عنا كوكب مميز جدا، الكوكب هذا مش مفهوم ضمنا ومش أكيد إنه هذا الكوكب إذا ما درنا بالنا عليه
0: وإحنا مسؤولين عنه، ما حدا يقول أنا مخصنيش أنا فرد بالزبط. صغير
1: إحنا جزء منه يعني
0: لا كل يعني واحد صغير كبير كبير
1: نحن إله
2: الحمل اللي إحنا شايفينه النبتة اللي برا اللي بطلت تزهر بوقتها واللي أنت بديت تشوف إنه ثمرتها اختلفت هذا بس البداية. أنا بقول دائما بقول لو كل واحد يطفي لمبة ببيته مش ضرورية أنت بتكون عملت أو بتكون أديت واجب. تطفي لمبة مش ضرورية.
1: مش ضرورية.
2: اتأجل أو ما تستعملش السيارة لمكان اللي هو أنت بتقدر توصله بإجرك أو كل تقليل في الاستهلاك كل تقنين في الاستهلاك وعمليا بيعود بالفائدة لكوكب الأرض.
0: بتفكر إنه مش من المناسب نبلش نربي أولادنا من جيل صغير هذا الموضوع حاجم نكبر وبنستوعب هاي الأمور وبصور صار متأخر إني أنا أجي
1: وصلت المية سنة
2: وكل هاي
0: عم بتحس إنه مدارسنا عم تشتغل على الموضوع أولادنا عارفين وين رايحين.
2: للأسف إنه الموضوع بنمر عليه على إنه مشكلة مش بإيدنا يعني كل المدارس
0: وكأنه في مسؤولين كبار هني خاصة
2: وإنه كأنه في مسؤولين كبار بالضبط لكن المخيف هون إنه فعلًا ما عم تنبنى ثقافة معينة اللي تكون نهج لا تطوير كل ما يتعلق في قضية
0: دكتور عبد الله خطبة أنت عم تعمل محاضرات لجيل صغير
1: أكيد
2: طبعا احنا هذا الموضوع جدا بيسلم أولوياتنا كمركز فضاء الناصري بالعكس حتى عنا اليوم عنا مسابقة علمية تكنولوجية في كل بلاد أو من كل بلاد مجموعة طلاب اللي بيشتغلوا على أبحاث اللي هي كمان واحد قسم من هاي الأبحاث بيروح لأنه شو ممكن فعلا نساهم في حل مشكلة الانبعاثات هاي أو الغازات وكل ما يتعلق في هاي الأمور لكن برجع بقول الإشي لازم يكون على مستوى أوسع وأكبر لأنه الموضوع فعلا إحنا بدينا أو عم نعيشه يوم يوم ومنحسه والموضوع بده ثقافة أنت لازم تبني ثقافة شو يعني أنه أنا بهمني يعني أنا كفرد قاعد بأي مكان معيش ولا إشي بس بهمني أنه كوكب الأرض يكون بخير فلما أنا بقول بهمني وبربي ابني على أنه بهمني بطفي لمبة لما يكبر بهمه فعلا انه سيارته تمشي على الفاضي او بدفش على الفاضي تحرك طاقه على الفاضي اي شيء يعني عم بحاول اجي امثله بسيطه بس اذا انا بوجه ثقافه معينه اللي بتقول لا في هنا موضوع اللي لازم دائما نهتم فيه من واحنا صغار احنا كبار ممكن ادي لانه نوجد جيل فعلا اللي يفرض اصلا على الحكومات انه هذا الموضوع مش جانبي.
0: واو دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الفضاء الناصري شكرا انك كنت معنا اليوم مادي للتفكير وكل واحد فينا هو فرد اللي ممكن يأثر كتير وياخذ مسؤولية على كوكب الأرض هو إلنا وعشاننا وممنوع نكون أنانيين ونأذي يعطيك ألف عافية
2: شكرا
1: دكتور
0: باي باي دكتور واو ماريا خدي نفس
1: أنا باخذ نفس شهيك زفير
0: ولازم ناخذ مسؤولية أكبر على اللي عم بيصير
1: على حوالينا ما هي نحن هون جزء لا جزء من هذا الكوكب نحن إله هو إلنا فكيف نحن يعني هذا إشي بخصنا كيف نعتنيش فيه
0: اتفى الضوء اللي مش ضروري
1: كم المرة بقولها بالبيت
0: حدا برد عليك
1: تعرف إيش بقول شو أنا أبوي بيشتغل بشركة الكهرباء
0: مش من ناحية ماديات من ناحية
1: لا بإيه يعني إنه بمزح
0: مثلا شكرا لكل مين تبعنا اليوم لقاءنا اليوم خلص بدك تقولي يلا قولي
1: في بعد وقت
0: يلا قولي رسائل هاتي أشكر أنا الطاقم بعدين قولي رسائل شو رأيك رانيا رشيد أبو النمر ريتا نادر تيودوري روبي أوسن هولز شكرا كتير أنه كنتوا معنا رفقتونا بهذا البرنامج شكرا لكل مين شارك تابع اتصل بعد تصلولنا بكرة بنفس الموعد 10 إلى 12 راديو تلفزيون مكان ماريا وعرين مش رح نقولكم باي استنوا في رسالة ماريا دا تقراها
1: يسعد صباحكم ماريا وعرين والله كل شيء تغير ما ضل ولا شيء ما تغير حتى الناس صارت تغير شكلها
0: صح
1: كمان
0: أشكالنا تغيرت
1: صباح الخير عرين ماريا عدم الوضع صعب جدا في بلدي كل يوم إطلاق الرصاص وقنابل على البيوت وحركة السيارات بكثرة الوضع صعب جدا لا يطاق نحن منعيش في حالة الحرب عشان عصابات الإجرام والخاوة وتهديد وعدد كتير من الناس يعني هذا إشي يومي عم بيصير
0: بوجع الألب يا ريتي
1: أدي سيرين حتى تجاه الطبيعة نحن عنيفين
0: تجاه نفسنا
1: في كمان موضوع لازم نحكي كلمتين وبس موضوع نقوط الأعراس هناك اللي بيقولوا قبل أو بعد العرس إنه الوجبة كلفت 300 شيكل والعرس
0: أنا مالي
1: والعروس خسرت والعريس خسر من جيب
0: كل هالتقلة هذا بأول
1: يا
0: طريقة
1: يا أخي مين قال لك تنفش ريشك ومعنين الدنيا
0: هالفشخرة على حسابي
1: يعني هذا كمان موضوع
0: شكرا
1: لكل مين بعت لنا
0: رسائل رح نكمل نقرأ رسائلك واتصالاتك ونستقبلها بكرة برنامج ماريا وعرين شكرا تابعونا باي

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
5: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: عناوين الساعة من مكان: رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه، محادثة هاتفية بين فانس وكوشنير وعون والثاني لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، إيران تقول إن نقاشا مقتضبا جرى بشأن ملفها النووي مع الولايات المتحدة، مصدر دبلوماسي أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. وفي أحوال الطقس: الحرارة تنخفض قليلا.
6: راديو مكان الأخبار.
11: الثانية عشر ساعتنا الآن، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل قليل استقالته من منصبه، وقال إنه سيظل في منصبه حتى انتهاء عملية اختيار خليفة له. جرت اليوم مكالمة هاتفية بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جارد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم الثاني، وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. وفي وقت سابق من اليوم أعلن عن الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. وأفادت معلومات ليبانون ديبيت أن عون أبلغ موافقته على خلية وقف إطلاق النار وكل من يسهم في تنفيذه. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إيران تقول أن مفاوضات سويسرا شهدت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي. هذا وفيما لم تصدر بعد ردود فعل إسرائيلية وأمريكية رسمية على نتائج مفاوضات سويسرا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي أمريكي تأكيده إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الرمال في مدينة غزة. في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أعلنت الشرطة اليوم أنها ضبطت في قرية يركا مخزونا لوسائل قتالية غير مشروعة، هي عبارة عن قطعة سلاح من طراز M16 وقنابل صوتية وأمشاط للذخيرة وكمية من الذخيرة وعتاد عسكري. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه جرى اعتقال مشبوه وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة. وفي منطقة الرمل اللد تم ضبط 15 زجاجة حارقة جاهزة للاستعمال وقنبلتين يدويتين، وتم اعتقال 15 مشبوها من أبناء عائلتين متخاصمتين على ذمة التحقيق. في تل أفيف أصيب اليوم شاب عمره 37 بجروح خطيرة من جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة، وتم نقله إلى مستشفى إخيلوف في المدينة للمعالجة.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الواحدة بإذن الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
14: بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.
15: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
16: يا صباح الهيل من صبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
17: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي،
17: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
18: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: الله الله يا أبو الورد.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: البروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان رئيس الجمعية الإسرائيلية للقانون العام، تحية لك بروفيسور، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: نتحدث عن أزمة انتخاب مراقب الدولة التي تتفاقم بعد انتخاب ميخائيل رافيلو قبل أسبوعين. رئيس الكنيسة أمير أوحانا يرفض إجراء تصويت جديد على خلفية شبهات بحدوث مخالفات إجرائية أثناء عملية التصويت. العليا وضعت تحذيرا للكنيسة، أولتيماتوم كما يقال، وطالبت بتفسير القرار بعدم إعادة الانتخابات. كيف ترى الصورة في هذا الجانب أولا؟
2: يعني غريب ومستعجل موقف رئيس البرلمان في إسرائيل. المحكمة بتحاول تدافع عن المؤسسة اللي هو يترأسها، وبمس في شفافية ومصداقية هذه المؤسسة، لا بل كان بالحرب القوانين الواضحة والصريحة. يعني المفروض هو يطلع على نفسه إنه هو رئيس السلطة التشريعية، مش عضو بالائتلاف، هذا مش تعيين ائتلافي، إنما على أرض الواقع هو كذلك، ويحاول يدافع. القانون واضح وصريح أن الانتخابات يجب أن تكون سرية لمراقب الدولة، هذا ينص عليه قانون الأساس مراقب الدولة. في نفس الوقت هناك أدلة واضحة وصريحة أن الانتخابات لم تكن سرية، لا بل كان هناك طلبات ائتلافية أو شروط ائتلافية للتصويت، كل شخص يصوت نفسه، التخوف هنا من الأحزاب الحربية المتدينة إنها تحاول تستغل الموقف لتسقط الانتخاب هذا المرشح. فلذلك يعني المحكمة أجت ومن باب الاحترام لها السلطة التشريعية، وقالت لبدل ما أنا أعطي أمر احترازي خلينا أطلب منكم عيدوا الانتخابات مشان نفسكم، مشان وقاركم، مشان احترامكم.
1: ولكن في النهاية أعطت بروفيسور، أعطت أمر احترازي.
2: صحيح، لأنه رئيس البرلمان رفض هذا الاقتراح، رفض الدبلوماسية هذه. وفي نهاية المطاف أعتقد اعتباراته هي مش أول مرة، ويعني يرى نفسه ممثل للائتلاف الحكومي وليس للبرلمان، فهو بنهاية المطاف يرى نفسه بهذا المنظر أولا، وثانيا هو في عشية انتخابات، فبالنسبة له هل هذه فرصة يعني اقتنصها من أجل مناكفة السلطة القضائية؟ ونحن نعلم أن هناك الكثير من السياسيين يرون في المناكفة هذه وكأنه تجلب لهم الأصوات لاحقا في الانتخابات.
1: إذن في 28 من الشهر الجاري ستكون هنالك مناقشة في العليا طبعا بحضور وبتركيبة 5 قضاة، ماذا يعني ذلك بروفيسور؟
2: نعم، يعني هذا أولا يدل على شيء، فهو بدل على أهمية القضية من ناحية دستورية، فلما بتوسع المحكمة هيئة القضاء اللي بتسمع القضية هذا فيها مقولة معينة أولا، ثانيا عشان يكون في هناك نوع من يعني يعني الأقطاب المختلفة من النظرات القضائية من المحافظين والليبراليين، ولكن كل من يعني استمع للمداولات وإلى آخره يعني بشكل واضح وصريح إنه هالقضية هذه قضية نتيجتها باتت واضحة، إنه هناك سيحرز أمر عملي وليس فقط احترازي، أمر مطلق بإعادة انتخابات لهذا المنصب مراقب الدولة. والتخوف كمان مرة من الأحزاب الحرديت، الأحزاب الحرديت ترى بهذا المنصب ممكن يكون بطاقة يعني للمناكفة نسميها أو مداولة أو المناقشة أو المتاجرة في كل موضوع التصويت على أمور أخرى، الأمور التجنيد طلاب المدارس الدينية وإلى آخره، ومن التخوف. ولكن يعني أعتقد أن هذه القضية ليست بالقضية الصعبة قضائيا دستوريا وإلى آخره، نسبة لقضايا أخرى ونسبة طبعا لأسبقيات كانت قد بدت فيها محكمة العدل العليا بإبطال أمور تتعلق في السلطة التشريعية. طبعا المحكمة لا تسارع بهذا العمل احتراما لما كانت السلطة التشريعية وإلى آخره، ولكن لما الأمور تصل إلى يعني الضرب عرض الحائط لأمور أساسية بديهية ما يسمى بالأسس الدستورية البسيطة، فهنا يأتي دور المحكمة للحفاظ على هذه الأمور من منطلق طبعا أنه المحكمة هي حارس للبوابة. طيب، بكل أطياف على فكرة.
1: طيب بروفيسور، طبعا من المداولات أيضا التي سرقت العناوين في المحكمة العليا حول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء للتماسات التي قدمت، وأيضا هذا الاقتباس الكبير على لسان رئيس المحكمة عميت الذي قال إسرائيل أمام تغيير نظام الحكم. يعني لم نستمع لهذا من قبل بهذه الصورة وبهذا الأسلوب. أولا تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء، أين نحن، في أي مرحلة، وكيف ستؤثر أيضا التطورات السياسية الحاصلة؟ الكنيسة قد تحل هذا الأسبوع على ما يجري من مداولات.
2: يعني هنا وش رئيس المحكمة أعتقد أنا كان يتحدث ليس فقط للمتداولين أمامه، إنما أيضا للجمهور اللي شاهد ببث حي مباشر القضية ليفهموا معنى التعديل الدستوري هذا في القانون أساس السلطة القضائية، إنه المسألة مش مسألة السلطة القضائية أمام السلطة التشريعية أو السياسيين أمام القضاء ومين بقرر من القضاء، إنما سؤال مهني ودستوري من الطراز يعني من العيار الثقيل. هذا أولا. ثاني شيء حاول يبسط الصورة ليشرح أنكم أنتم تتطلعوا فقط على ما سيحدث اليوم أو غدا، ولكن يجب أن ننظر على القضية هذه بمنظور عشرات السنوات، 15 سنة 20 سنة 30 سنة، لتفهموا أنتم اللي موجود اليوم بالإئتلاف أنه بكرة ممكن تكون أنت بالمعارضة، واللي بكون بالمعارضة ممكن يكون بالإئتلاف. فلذلك هذه الأمور تطلعوش عليها من منظور ضيق جدا أنه شو مفيد إلي اليوم، إنما تطلعوا عليها هل بتكون القضاة تبعينكم في المحكمة العليا يكونوا قضاة اللي عليهم صبغة سياسية لما تمثلوا أمامهم تكون تقولوا هذا من المعارضة هذا من الإئتلاف، هذا القاضي عينه فلان وهذا القاضي عينه علان. هون احنا بنحكي عن تعديل دستوري على فكرة لقانون أساس. احنا نعلم ان المحكمة سبق وأبطلت قانون أساس في دولة إسرائيل في كل ما يخص حجة المعقولية، فهو ليس بالجديد، ولكن في نهاية المطاف هذا هو يعني إذا تحدثنا في التحليل اللي الاقتصادي للقانون، فهنا في عنا تحليل اقتصادي بمعنى انه القوانين الدستورية كيف مين سيحكم في محكمة العليا وإلى آخره ستغلب. فلذلك مهم جدا أن الصورة تكون متوازنة. يعني اليوم الصيغة الموجودة ليست بالمثالية، ولكن هي فيها نوع من الموازنة بين جميع المركبات لها للسلطات المختلفة بما في ذلك طبعا نقابة المحامين. ولكن ما يريدونه من خلال هذا التعديل هو أن تحول هاللجنة هذه لجنة سياسية اللي كل القوى موجود في إيدين السياسيين،
1: مع أنه فيها ممثلين سياسيين طبعا.
2: نعم، ولكن هم يريدون قوة، يعني يريدون حق الفيتو وحق النقد لهالسياسيين، واخذين كمثل أعلى الولايات المتحدة الأمريكية. هلا أنا دائما بقول هالنظرة هاي للقانون المقارن وكأنه بوفيه هيك مفتوح وبيأخذوا منه اللي بدهم إياه اللي بحبوه واللي بحبوش. لا، يعني إسرائيل دستوريا مش ممكن مقارنتها بالولايات المتحدة، لا في دستور في إسرائيل ولا دستور مع سيروري كبيرة ومع تاريخ ومع أسبقيات، ولا مكانة المحكمة العدل إسرائيل مثل ما كانت محكمة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما في وجه للمقارنة. فلذلك المحاولة وكأنه بما أنه هذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون هذا الحال في إسرائيل مغلوط تماما.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات البروفيسور محمد واتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان، رئيس الجمعية الإسرائيلية للقانون العام. شكرا جزيلا لك. إعلانات ونعود.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: الثانية عشرة وثمان وعشرون دقيقة. ضبط أسلحة وذخيرة في يركا. الشرطة تقول بأن هذه العملية هي ضمن حملة خاصة أطلقت عليها الشبكة الحديدية. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد.
9: أهلا بك يوسف. نستطيع نقول بالفعل حملة أخرى تقوم بها الشرطة للكشف عن أسلحة ووسائل قتالية في القرى والبلدات العربية، والتي تستخدم في النزاعات الجنائية بين عصابات الجريمة المنظمة، وأيضا لارتكاب جرائم القتل التي وصلت إلى حد لا يطاق في الشارع العربي وفي سياق تمكن أفراد شرطة مركز الجليل الغربي بالتعاون مع قوات من حرس الحدود في لواء الساحل من كشف مخبأ للأسلحة في منطقة مفتوحة في قرية يركا، وتم العثور على بندقية من نوع M16 قنابل صوتية، وأيضا تم العثور على بندقية من طراز كلاتشنيكوف، أيضا كمية كبيرة من الذخيرة، سترة واقية ومعدات عسكرية. وقامت الشرطة بمصادرة هذه الأسلحة ونقلت إلى المختبر الجنائي لفحصها. الشرطة اعتقلت مشتبه للاشتباه فيه بحيازة هذه الأسلحة للتحقيق معه، وفي نهاية الأمر أفرجت المحكمة بشروط مقيدة عن هذا المشتبه. والشرطة تقول بأنها تواصل التحقيق لمعرفة من أين وصلت هذه الأسلحة إلى هذا المخبأ في مدينة يركا. وفي مدينة ليد يوسف عثرت الشرطة الليلة الماضية على 15 زجاجة حارقة جاهزة للاستخدام، كما عثرت على عبوتين يدويتين خلال النشاطات العملياتية التي قامت بها في مدينتي الرملة والليد. وأثناء هذا النشاط كانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول سماع دوي انفجار في أحد الأحياء في مدينة الليد، فسارعت إلى الموقع وباشرت عمليات البحث، وتم العثور على بقايا عدة زجاجات حارقة يشتبه بأنها ألقيت باتجاه أحد المنازل، كما يبدو على خلفية نزاع دموي عنيف بين بعض العائلات في المدينة. وتم العثور على الزجاجات الحارقة في أحد المباني في المنطقة. الشرطة اعتقلت 15 مشتبها من طرفي النزاع، وتم إحالة المشتبه بهم إلى التحقيق لدى الشرطة حول العثور بعد العثور على الزجاجات الحارقة والنزاع الذي كان بين الطرفين. إليك.
1: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. شكرا لك.

0: الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. تحية لك حسن، أهلا بك.
1: مساء الخير يوسف.
0: مساء النور. حماس وورقة ميلادينوف وتوقعات بتدخل أمريكي بعد تصريحات الرئيس ترامب، هذا جانب. جانب آخر أيضا، العمليات العسكرية تتواصل في قطاع غزة، وهنالك استهداف من قبل طائرة استطلاع لسيارة في شارع أحمد عبد العزيز بعدة صواريخ طبعا في قطاع غزة، هنالك أيضا تطورات مختلفة.
1: نعم يوسف، مصادر فلسطينية مطلعة على مجريات الاتصالات السياسية الجارية في كل ما يتعلق بغزة، قالت إن حركة حماس تتجه نحو تقديم رد إيجابي على الورقة المعدلة التي طرحها المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف، وذلك قبل نهاية هذا الأسبوع بعد سلسلة من المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة مع قيادات والفصائل الفلسطينية المشاركة في المباحثات. حسب المصادر يوسف، التعديلات التي تضمنتها الورقة الأخيرة لاقت اهتماما داخل أوساط الحركة. في هذه الفترة يتم تقييمها باعتبارها أرضية مناسبة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل الجوانب الإنسانية، الإدارية، الأمنية والسياسية. المصادر أوضحت أن قيادة حماس تواصل دراسة البنود النهائية للورقة بالتنسيق مع الفصائل بهدف بلورة موقف موحد يراعي المصالح الفلسطينية ويأخذ بعين الاعتبارات أيضا التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف الفلسطيني، ونحن ربما على وشك لإنهاء الملف الإيراني أو على الأقل الحرب الإيرانية الأمريكية. في السياق وكما ذكرت في الافتتاحية يوسف، تشير التقديرات داخل الحركة إلى وجود فرصة لتحرك أمريكي أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، كل ذلك خاصة في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب والتي تضمنت إشادة بسلوك حماس خلال الاتصالات والجهود الجارية المتعلقة بملفات التهدئة والترتيبات الخاصة. أوساط في حركة حماس والفصائل ترى أن هذه التصريحات قد تعكس توجها أمريكيا نحو الانخراط بصورة أكبر في الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في منطقة القطاع ودعم التفاهمات التي يجري العمل عليها عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين. في الشأن الأمني يوسف، كما أشرت اليوم، نعم، طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في شارع الوحدة بمدينة غزة. مصادر فلسطينية تحدثت عن مقتل فلسطينية طالبة في الثانوية العامة وإصابة ثلاثة آخرين. حتى الآن لم يصدر أي تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع. مصادر فلسطينية ذكرت أيضا أن هنالك قصف إسرائيلي للمنطقة الشرقية من خان يونس، قصف مدفعي، وهنالك حديث عن عدة إصابات.

0: أبارك لك أم إنه بكير بعد؟
1: بنقدر نبارك طبعا،
0: نعم
1: ولكن
0: مبروك.
1: التعيين الرسمي بده يتم اليوم الساعة 6 مساء من خلال الإقرار على كوني نائب رئيس بلدية عن يافا بالساعة 6 مساء بالمجلس البلدي.
0: طيب أنت ستكون العربي الثاني في تاريخ مدينة تل أفيف نائبا للرئيس البلدية. طبعا الأول كان رفعت ترك لاعب كرة القدم، نجم كرة القدم الأسبق. الآن أنت ستكون في هذا المربع. ما الذي قدمته الجبهة من أجل الدخول، أو ما الذي حصلت عليه الجبهة من أجل الدخول إلى هذا الائتلاف أستاذ أمير؟
1: أولا نأتي بشعار واضح بأننا نستحق أن نكون شركاء بحق، بأن المجتمع العربي هو شريك وليس عدو، والمهم أن البلدية وموقع اتخاذ القرار نحن نكون جزءا من هذا الموقع كمجتمع عربي. فهذه رسالة يعني مزدوجة، الأولى الداخلية للمجتمع العربي في تل أبيب يافا وفي المدن الأخرى بأننا على جدارة ونستحق أن نكون صناع القرار، نستحق أن نكون من يبادر بجدول البحث وطرح الأمور التي تخصنا. والأمر الثاني اللي هو ليست أقل أهمية يخص الجانب القطري بهذا المجال، بأننا يعني نرى ما هي السياسة المتبعة قطريا، إن كان في البرلمان، إن كان على صعيد الوزارات المختلفة والحكومة. وهذه رسالة لكل هؤلاء الفاشيين الذي يعتبروا أن 21% من المجتمع العربي هو ليس شريك. لا ولا، ونحن نقول نحن شركاء، نحن صناع القرار، ونحن نريد أن نؤثر من خلال هذا الموقع الخاص، وهو نائب رئيس بلدية تقريبا لأقوى بلدية في البلاد تل أبيب يافا، ونائبها هو عربي من يافا.
0: طيب أمير، طبعا أنت ستصبح نائبا للرئيس البلدية مع راتب، طبعا هذا المنصب مع راتب. صلاحياتك شو؟ صلاحياتك على مستوى الصلاحيات احكي لنا.
1: مستوى الصلاحيات اولا كوننا
0: يعني أنا ملف طلبت مثلا،
1: نعم،
0: في البناء، في
1: يعني
0: تربية التعليم، في كتير امور.
1: احنا هناك فجوات كبيرة جدا ما بين الامور اليومية بين تل أبيب ويافا، وهذه الفجوات يجب هي يعني تتعدى الأقسام، بمعنى أنها يعني ممكن تلاقي فجوات كمان في كل ما يتعلق في التربية والتعليم، فجوات في مشاكل الإسكان، فجوات في موضوع الجريمة والعنف والتعامل معها من خلال الغير منهجي. فالأمور يعني عديدة متنوعة، ولذلك يعني نحن اخترنا ملف يافا ككل. نحن نضع أصبعنا على كل ما يحتاج إلى تقليص الفجوات والتصليح. نأتي بمقترحات على جدول البحث. يعني
0: أعطينا واحد من المقترحات أمير.
1: يعني في مثلا إن البيت الأخضر. البيت الأخضر علم من أعلام يافا، يعود ملكيته لعائلة فلسطينية الشيخ علي، ومؤخرا هذا الجيش طلع من هذا المكان، ونحن نطالب بأن يكون البيت الأخضر يعود للمجتمع العربي اليفاوي ليروي التاريخ الفلسطيني العربي ويروي النراتيف الآخر بكل ما كان من جاليات ومن أقليات موجود عندنا في يافا.
0: طبعا هذا من المقترحات الموجودة.
1: هذا أحد المقترحات، في هناك مقترحات أخرى يعني إذا مش رح نسردها كلها، بس يعني إذا بدك يعني شغلة اللي هي عينية الآن. البيت الأخضر هو مطلب من المجتمع اليافاوي أن يعود هذا المكان، يفتح أبوابه، ليس يكون هو كان مغلقا 53 سنة أو 54 سنة. يعني أنا كطفل كنت أمر هناك صباحا ومساء حينما كنت أروح على المدرسة، وهذا المكان مغلق، هناك سور كامل لا تعلم ما يرى ما موجود وراء هذا السور وهذا القصر الجميل الذي لا يسمح لنا بأن نرى ما داخله أو نزوره.
0: بديت جلس نبض مع رئيس البلدية، يعني كيف يقابل هذا المطلب؟
1: طبعا طبعا نحن نتكلم عن أمور عينية، يعني المطالب هي ليست مطالب.
0: نعم.

0: وهميه او يعني هيك مبعثره، ولكن هناك مبادئ التي اتفقنا عليها، وهذه المبادئ هي اساس اي اتفاقيه. انت انا في مهنه الخاصه انا محامي، انا اعلم ما معنى الكلمه المكتوبه، ولكن اعلم ايضا كيف تدار الامور في البلديه، وليس كل ما هو مكتوب ممكن التحصيل عليه ان لم يكون هناك حنكه ومهنية وتعامل ما بين الإنسان والإنسان لكي تحصل على الأمور وتحقق الأهداف التي توضعها أمامك. ونحن بارعون في هذا الأمر، وهذا ما سنفعله. المنصب هو الباب، هو البداية، ويعني هو من يسمح لنا بطرح المواضيع من منطلق شريك على طاولة اتخاذ القرار.
1: من أراد أكثر هذا الائتلاف، أنتم كجبهة أم رون خلدائي؟
0: هذا الائتلاف يخدم الجميع، يأتي بمصالح الجميع. طبعا نحن نرى أهمية هذا التحالف والائتلاف من خلال الموقع الجديد، وهو نائب رئيس بلدية له الصلاحيات بالتعامل مع أمور يافا، من يفهم يافا بشكل خاص، من تربى في يافا، من كبر في يافا، من يتعامل يوميا مع الناس، مع احتياجاتهم، مع الحلقات المستضعفة، وهذا أمر لن يكون حتى الآن. ونحن نأتي بهذا الميزة، ونحن سنقدم أن يكون هناك أمور أفضل لمجتمعنا. من الجانب الآخر رون خلدائي يريد أيضا أن تكون هناك، تسجل له نقطة في التاريخ، فلربما سينهي ينهي الموضوع تبعه بهذه السنتين الأخرانيات، ولن يكون له دورة إضافية، ويريد أن يقول أنا أنهيت وبرأس مرفوع وتعاملت مع يافا ومع الأقلية العربية بجدارة كمثال لباقي المدن.
1: شكرا لك المحامي أمير بدران الذي سيعين مساء اليوم نائبا لرئيس بلدية تل أفيف يافا، شكرا جزيلا لك.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: هدي العزام جلاجل مديرة شريكة لقسم العمل الجماهيري في جمعية سيكوي أفق، تحية لك هدي، أهلا بك.
3: تحياتي يوسف لك ولجميع المستمعين.
1: اليوم جلسة في لجنة مراقبة الدولة في الكنيسة بعد عريضة لجمعية سيكوي التي طالبت بالتحقيق مع الشرطة طبعا في مختلف اعتداءات تمت على مواطنين عرب. أولا، انطلقت الجلسة أم لا؟
3: انطلقت وانتهت.
1: وانتهت.
3: نعم صحيح، بس هيك للتقطير يوسف اسمح لي أوضح بخصوص العريضة. يعني العريضة اللي احنا اطلقناها في جمعية سيكوي أفق وايضا بالتعاون مع زازيم مجتمع ناشط، كانت فعلا طالبنا فيها من اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة الدولة بانها تطالب مراقب الدولة بفتح تحقيق في تعامل وسياسات الشرطة تجاه المجتمع العربي، واللي تطرقنا فيها لشقين. الشق الأول هو كل ما يتعلق في مكافحة الجريمة المنظمة وجمع السلاح وما إلى ذلك وأسباب الفشل المستمر في هذا المضمار، والشق الآخر هو التعامل والسياسات المتعلقة بالملاحقة وبالقمع، ويعني يمكن أن نقول إنفاذ القانون بشكل مفرط وعنيف في جوانب أخرى. ومن هون فعلا احنا قدمنا هاي العريضة، يعني بعد ما وقع عليها اكثر من 2000 شخص قدمناها للجنة بالشهر الماضي، واليوم فعلا كان في مناقشة في اللجنة اللي اتطرقت يعني فعلا للأمرين، أيضا كل ما يتعلق بتنفيذ الخطة الخمسية لمكافحة الجريمة المنظمة اللي هي قرار الحكومة 549، وأيضا ما يتعلق بتعامل الشرطة بشكل عام وأجهزة إنفاذ القانون.
1: ما الذي تغير بتعامل الشرطة هديل؟
3: يعني لربما الشرطة كانت دائما يعني دعنا نقول عدائية بعض الشيء تجاه المجتمع العربي، ولكن نحن نرى أن في الثلاث سنوات الأخيرة ويعني تحت الوزير بن غفير نرى أن هناك عنف أكثر وقمع أكثر واعتقالات عشوائية. يعني مثلا بعد 7 أكتوبر خلال الشهر الأول من الحرب كان هناك أكثر من 200 اعتقال خلال أقل من شهر لمواطنين عرب، وهي الاعتقالات 70% منها كانت على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي. يعني هذا أمر غير مسبوق. وأيضا إذا يعني نظرنا إلى مثلا يعني هذا معطى يعني من المعطيات القليل اللي نجحت جمعيات بالحصول عليها في ملفات التحريض. يعني أكثر يعني نتحدث عن 96% من الملفات كانت ضد مواطنين عرب، فقط 4%. يعني رغم أننا نرى كمية التحريض يعني في شبكات التواصل وحتى يعني من قبل سياسيين والإعلام الإسرائيلي، نرى أن هناك تحريض كبير ضد المجتمع العربي، ولكن فقط 4% من ملفات التحريض في الثلاث سنوات الأخيرة كانت ضد مواطنين يهود.
1: 96% من ملفات التحريض كانت ضد عرب منذ 7 أكتوبر.
3: صحيح،
1: وهذا معطى رسمي.
3: يعني نعم، وأيضا يعني هناك ممارسات اللي هي يعني نعتبرها يعني جديدة أو زادت في السنوات الأخيرة، مثل مثلا العقوبات الجماعية. يعني كان في إغلاقات لبلدات بادعاء جمع السلاح ومكافحة الجريمة، ولكن يعني من خلال ذلك أيضا تم المساس بحقوق أساسية لمواطنين، يعني مثل حق الحرية بالتنقل، حق بكرامة الإنسان. يعني
1: شفنا هذا طبعا في الفرديس، شفنا ذلك أيضا في جسر الزرقاء وفي بلدات مختلفة في النقب. صحيح. وضع المكعبات الإسمنتية، إغلاق حارات، وطبعا جمعيات حقوقية كانت تتدخل.
3: صحيح 100%. فيعني هي عدة، يعني حتى كمان لما نتحدث على الاعتقالات الإدارية، يعني من بداية هاي السنة فقط أكثر من 30 اعتقال إداري ضد مواطنين عرب. فيعني هناك يعني دعنا نقول يعني مجموع أمور اللي هي تدل على أن هناك سياسات اللي هي تأتي يعني من فوق يعني من المستوى السياسي. واضح لإلنا يعني شو توجهات الوزير المسؤول عن الشرطة، فهي يعني نراها تتجلى بعدة ممارسات من قبل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون اللي يجب أن يتم التحقيق بها واستخلاص عبارة وتوصيات لخطوات عملية.
1: نعم هديل، هل هنالك صلاحيات للجنة مراقبة الدولة بفرض خطوط حمراء على الشرطة، أم أنه هالنقاش يعني قد ينحصر فقط في هذه اللجنة، تخرج توصيات ويتجاهلها المسؤولون؟
3: نعم، يعني للجنة شؤون مراقبة الدولة هناك صلاحية حسب يعني بند 21 لقانون مراقب الدولة، بأنها يعني تأمر المراقب بوضع أو بالتحقيق بأمور معينة وتقديم توصياته. الآن التوصيات التي يقدمها المراقب يعني هي ليست دائما ملزمة، ولكنها لها وزن كبير بتأثير على أيضا على أجهزة الدولة وأيضا على الوزارات. فبالتالي يعني نحن يعني ربما يعني يجب التوضيح أن العريضة أتت بعد توجه كمان رسمي من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية اللي انضم له هذا التوجه أكثر من 30 مؤسسة اللي فيه يعني نفس المطلب. يعني هذا التوجه كان مع نفس المطلب، ونحن يعني ارتأينا أنه من المناسب أيضا الضغط بوسيلة جماهيرية زي العريضة. فيعني جلسة اليوم يعني هي خطوة إيجابية ولكنها الأولى، يعني ليست كافية. الآن في الجلسة نفسها يعني استمعنا أيضا لممثلي الوزارات، ويعني رأينا أن هناك يعني قصور بكل ما يتعلق بتمرير وكشف المعطيات، يعني حتى بما يتعلق بتنفيذ الخطة، خطة مكافحة الجريمة اللي هي خطة حكومية والمفروض أن الوزارات عندها المعطيات توفرها، ولكن يعني هناك في تحفظ على نشر المعطيات لأن هناك تقصير كبير أيضا في مكافحة الجريمة. يعني ممثل مكتب رئيس الحكومة يعني ذكر هناك أن بكل ما يتعلق في مثلا الملكات للشرطة أي تجنيد رجال شرطة، يعني هناك تقدم كبير، ولكن لم يكن لديه معطيات بكل ما يتعلق ببقية جوانب الخطة اللي هي أيضا ليست أقل أهمية، يعني وربما أكثر أهمية من موضوع تجنيد عناصر شرطة، لأنه ما الفائدة بأكثر رجال شرطة إذا لم يكن هناك سياسات فعلا تنوي محاربة الجريمة والحماية وحماية المجتمع.
1: نعم، اجتماع كان ببالغ الأهمية. شكرا جزيلا لك هديل عزام جلاجي، المديرة الشريكة لقسم العمل الجماهيري في جمعية سيكوي أفق، على هذه المداخلة معنا. شكرا جزيلا لك. كما استمعتم، أكثر من 30 معتقلا إداريا في المجتمع العربي في هذا العام، و96% من الملفات التحريض كانت ضد مواطنين عرب منذ 7 أكتوبر، كلها معطيات كانت على طاولة لجنة مراقبة الدولة في الكنيسة صباح اليوم بعد عريضة لجمعية سيكوي.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ومسرح فانكوفر صباح اليوم كان على موعد مع انتصار تاريخي لجمهورية مصر العربية. منتخب مصر حقق فوزا تاريخيا، هو الفوز الأول له في المونديال. عن ذلك نتحدث مع الإعلامي الرياضي جودة عودي أيضا الذي يتولى التعليق على مباريات المونديال على قناة مكان. أهلا بك جودة.
4: أهلا بك أخي يوسف وبجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني كمراقب للكرة المصرية على مدار لا يقل عن 50 عاما، أنت سعيد اليوم؟
4: لأنه أول فوز يعني من خلال 4 مشاركات، أول فوز يتمكن من، مش بس أنه أول فوز اللي وضعه في قمة المجموعة، وقمة المجموعة ب4 نقاط، بلجيكا المرشح الأول في هذه المجموعة مع 2 فقط. يعني المباراة الأخيرة لمنتخب مصر مع إيران يكفيه التعادل، وباعتقادي بالتعادل ممكن أن يحتل المرتبة الأولى. أنت عارف أخي يوسف
1: صحيح
4: أنه هناك فرق كبير بين أن تحتل المرتبة أولى أو ثانية أو ثالثة في المجموعة حتى تعرف من ستلاقي في المرحلة القادمة دور 32. فهيك ممكن يكون عندك منتخب أقل قوة من المنتخبات الكبيرة اللي فيما لو كان منتخب مصر سيحتل المرتبة ثانية أو ثالثة. فبالتالي بدون شك فرحة كبيرة لمصر والمصريين ولمنتخب مصر بدون شك.
1: نعم جودة، إذن مصر تحقق الفوز 3-1 على منتخب نيوزيلندا في فانكوفر. محمد صلاح يسجل هدفا ويصنع هدفا آخر لمحمود حسن ترزيكي، ومصطفى عبد الرؤوف زيكو عادل مؤقتا للمنتخب المصري. طبعا المقارنات تحدث الآن ما بين هذه المشاركة والمشاركة الأخيرة في أمم أفريقيا. شو تغير جودة؟ يعني المدرب ما زال حسام حسن. الانتقادات قبل المونديال، يعني قبل أسبوع كنا نستمع إلى نفس الانتقادات ونفس السؤال، شو في بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ كل هذه الإثارة حول المنتخب، في النهاية المنتخب وضع ممتاز.
4: أمل أنه هذا الفوز ما يكون غطاء لأشياء كثيرة موجودة داخل المنتخب. لا، هناك نوع من الاحتكاك بين الاثنين. التبديل الأخير لصلاح كان في المباراة السابقة أمام بلجيكا غير مفهوم، لأنه شفنا أنه في مباراة الأمس أو فجر اليوم طبعا محمد صلاح، يعني خلينا نقول الشوط الأول كان منتخب مصر غائب تقريبا كليا عن المباراة، انقلب 200% في الشوط الثاني، وذلك أيضا بفضل محمد صلاح اللي صحى على نفسه على ما يبدو، شاف أنه يعني هاي ربما الفرصة الأخيرة أنه حقق شيء لمنتخب مصر، وبالفعل تمكن كما أنت ذكرت أنه سجل هدف وصنع هدف لتريزيجيه. فإذا صلاح قوة لا يمكن الاستغناء عنها، وهناك من يقول وهناك من سمعته يقول منذ ساعات الصباح بعد الفوز أن محمد صلاح أثبت اليوم على أنه واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، مع أنه بنحكي على ميسي وكريستيانو نعده أو واحد عد 40 واحد عم بيقرب للأربعين، صلاح 33-34، ولكن بدون شك واحد من كبار اللاعبين. وأعتقد أنه حسام حسن يجب أنه يغير من نظرته وتعامله مع هذا النجم الكبير.
1: طيب الأنظار إلى إيران، مصر وإيران، أنت فاهم شو ممكن يصير في هذه المباراة؟ حرب كروية.
4: تابعت المنتخب الإيراني في مباراته مع بلجيكا امبارح أو الليلة اللي فاتت، منتخب عنيد قوي صعب جدا أنك تفوز عليه، وبطبيعة الحال منتخب إيران عنده نقطتين،
1: عنده جودة، عنده حارس علي رضا برانفاند، حارس رائع امبارح شفناه،
4: رائع جدا بالفعل، تصدى لكل محاولات صحيح. المنتخب البلجيكي، وتنساش أنه نقطتين، فبده يصعد للمرحلة القادمة على أنه يفوز. فإذا فاز عنده 5 نقاط، مصر مع 4 نقاط أكيد ستتأهل من مرتبة ثالثة أو ربما ثانية، يعني بتعلق شو ممكن تعمل، مع أنه بلجيكا مرشح للفوز على منتخب نيوزيلندا، ولكن بدون شك مباراة يوم السبت الساعة 6 صباحا، يعني مباراة من الطراز اللي الكل، كل من يحب كرة القدم
1: العالم العربي كله راح نعم سيجلس أمام الشاشة الصغيرة ويشاهد هذه المباراة التاريخية.
4: بس ما يقولوش أنه السنة ضد الشيعة في هذه المباراة.
1: توقع كل التعليقات جودة. طيب الليلة ميسي الساعة 8 الأرجنتين أمام النمسا، تعرف الجزائر 3-0 ثلاثة أهداف أوكي طوينا الصفحة، الآن امتحان أوروبي حقيقي. وأنا قرأت يعني بعض التحليلات أنه خط وسط النمسا يعتبر من أفضل خطوط الوسط في العالم، على الرغم من أنه منتخب النمسا يعني يصنف من المنتخبات في الصف الثاني في العالم جودة.

0: صحيح، منتخب النمسا يوصلنا في المرتب في الصف الثاني من منتخبات، لا تنسى منتخب اوروبي عنيد، يعني ليس من السهل انك تفوز على منتخب النمسا، وفي لاعبين كبار يعني اثبتوا وجودهم في الدوريات الاوروبيه، مش شرط في الدوري في النمسا نفسها ولكن في الدوريات الاوروبيه. فاعتقد انه لن يكون من السهل على ميسي والارجنتين انه يفوزوا، مرشح بدون شك مرشح للفوز على النمسا وتحقيق النقطة السادسة وطبعا التأهل من المرتبة الأولى، ولكن كما أشرت منتخب خاصة وسط المنتخب النمساوي رائع وكبير وعظيم، ممكن أنه يكون سبب في منع ميسي طبعا كحاجز أول قبل الدفاع وقبل الحارس أن يصل إلى مرمى النمسا ويسجل، بانتظار مباراة بالفعل شيقة ومهمة للطرفين.
1: معي دقيقة وأنا يعني مهم إلي أسألك جودة عن تصريح أنشيلوتي حول المنتخب الأرجنتيني، هل قصد به انتقادا أم ربما أراد أن يقدم إطراءات المنتخب الأرجنتيني، لأنه سكالوني في المؤتمر الأخير قبل ساعات قال إنه لا، هي إطراءات من أنشيلوتي على الأرجنتين.
0: شوف انا لا اعتقد اخي يوسف انه انشيلوتي كمدرب كبير ومعروف يعني، وحتى يعني اذا دمث الاخلاق هو مش من نوع المدربين
1: صحيح.
0: اللي يتسرعوا في باصدار اي جمل ممكن يكون تفسيرها شوي خاطئ، لا اعتقد
1: يعني
0: انه
1: الارجنتين
0: انشيلوتي
1: لا تلعب كرة حماسية هكذا قال.
0: كلنا نشاهد المنتخب الأرجنتيني ولا تلعب كرة حماسية تعتمد كثيرا على ميسي، هناك بعض اللاعبين المجربين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية بدون شك، وأعتقد أنه كلام صائب بالنسبة لأنشيلوتي، ولا
1: شكرا.
0: لا يمكن له أن يتهجم على خصم أيا كان.
1: مدرب البرازيل أنشيلوتي في هذا التصريح المثير للجدل، شكرا لك الإعلامي الرياضي جودة عودي، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك مني يوسف شداد معد ومقدم حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا في كل مكان. أنتجت حديث الظهيرة شريان حجير بيكي وإيلان هولساوزن، كان معنا في الهندسة الإذاعية وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاع في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: عناوين الساعة من مكان. هيرتسوغ يؤكد وجوب حل النزاع في لبنان عبر التفاوض المباشر بين أورشليم القدس وبيروت. محادثة هاتفية بين فانس وكوشنير وعون والثاني لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. إيران تقول إن نقاشا مقتضبا جرى بشأن ملفها النووي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه. وفي أحوال الطقس، الحرارة تنخفض قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الواحدة ساعتنا الآن، طاب يومكم. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ وجوب حل النزاع في لبنان عبر التفاوض المباشر بينه وبين إسرائيل وليس من خلال ابتزاز إيراني. وقال خلال مؤتمر لوكالة الأنباء اليهودية GNS في أورشليم القدس اليوم إن ربط إيران بلبنان لا يبقي إسرائيل معارضة لتهديدات مستمرة فقط، بل يجعل اللبنانيين أنفسهم ضعفاء ويمنع من الرئيس والحكومة في بيروت من تحقيق تقدم. وشدد هيرتسوغ على أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي حل في لبنان، وأنه لا يمكن لإيران أن تملي مستقبل هذا البلد. وقد جرت اليوم مكالمة هاتفية بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جارد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم الثاني. وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري والخطوات الواجبة اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. وأفادت معلومات لبنان ديبيت أن عون أبلغ موافقته على خلية وقف إطلاق النار وكل من يسهم في تنفيذه. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم اختتم بنجاح، وأشار إلى أن المناقشات عقدت في جو إيجابي وبناء وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وأضاف شريف أن المناقشات أسفرت عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية. وقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إيران تقول إن مفاوضات سويسرا شهدت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عزمه الاستقالة، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال إنه سيبقى في منصبه لحين انتهاء إجراءات اختيار خلفه المتوقع أن تحسم بحلول سبتمبر القادم. وأوضح ستارمر أن حزب العمال سيبدأ فتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 يوليو المقبل، تمهيدا لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وغدا يبقى الطقس على حاله. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار. نشرتنا القادمة في الثانية بإذن الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
11: بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور.
0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار الرقمي، لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة اليومية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في الحفاظ على الصحة وتعزيز جودة الحياة. ومع ظهور المجسات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، أصبح بإمكاننا متابعة مؤشرات الصحة الحيوية بشكل لحظي، بدءا من معدل نبضات القلب ومستويات النشاط البدني، وصولا إلى جودة النوم والتنبيهات الصحية المبكرة. وفي هذا العصر تبدو صحة العائلة أكثر ترابطا ووعيا من أي وقت مضى. عن صحة العائلة في عصر المجسات الذكية، كيف نكتشف المرض قبل أن يظهر، سنتحدث اليوم في برنامج الصحة غالية. وضيفنا شخصية مميزة تركت أثرا محليا وعالميا وقطعت شوطا كبيرا، ولكن ما زال المشوار في بدايته. أهلا بك بروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا، المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. شرفت البرنامج طبعا، هذا لإلنا يعني، إحنا منقدر طبعا حضورك، وشكرا جدا على حضورك.
1: شكرا على الدعوة، ومرحبا لإلك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن إحنا هيك دكتور، يعني عن ذكرت طبعا غني عن التعريف البروفيسور حسام حايك، بس للأشخاص اللي ما بيعرفوا هذا المجال وما بيعرفوا شو يعني مجسات ولا كل التكنولوجيا وكل هاي الأمور، اليوم هيك كلمة أو كلمتين عن بروفيسور حسام حايك.
1: حسام حايك بروفيسور في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون، ورئيس مؤسسات في الاتحاد الأوروبي لوشيا وفولا بايوس في تطوير المجسات والتقنيات الذكية. بعمل كتير سنوات على تطوير طرق بتساعدنا على قراءة إشارات الجسم بطريقة بسيطة غير اجتياحية، يعني من دون أي إبرة أو عملية جراحية، وقريبة من الحياة اليومية تبعية الناس، اللي بأساسها مبنية على أسس النانو تكنولوجيا، واللي هو عبارة عن التكنولوجيا اللي بتعمل على أبعاد اللي هي 1 مليار من المتر. يعني التكنولوجيا اللي هي أصغر من قطر الشعرة 100,000 مرة. فإحنا بنتعامل مع هاي المواد، بنبنيها على شكل مجسات، ومن ثم بنسخرها لصحة الإنسان بما يخص التشخيص وعلاجات الأمراض.
0: طب إيش اللي جابك على هذا المجال؟ إيش اللي خلاك تفوت في مجال الكشف المبكر للأمراض؟
1: صراحة اللي دفعني لهالمجال هو وجود معضلة حقيقية في الطب الحديث. يعني اليوم إذا بنطلع على مجمل أدوات التشخيص والعلاجات، نقدر نشوف إنه في هناك تقدم جدا وسيع، وفي هناك نجاعة في التشخيص وفي العلاجات، ولكن المشكلة الأساسية اليوم إنه اكتشاف المرض غالبا ما يكون في مراحله المتأخرة، وقت ما يكون إمكانيات العلاج أقل نجاعة. فإذا بنطلع على أمراض مثل أمراض السرطان أو السكري أو القلب أو الالتهابات، هي ما بتبدأ فجأة، هي بتبدأ سنوات كثيرة قبل ما تبدو العوارض الجانبية تبعتها، وقبل ما يشعر الإنسان. وهون تكمن المعضلة، الجسم ببلش بهذيك المرحلة يرسل إشارات كيميائية بسيطة وإشارات مبكرة، ولكنها بشكل عام ضعيفة، اللي إحنا اليوم بواسطة التكنولوجيا ما بنقدر نجسها. فلذلك بالرغم من وجود المرض ما بنقدر نكشف عن وجوده، ولذلك إحنا هنا من بيكون في عنا مشكلة من ناحية العلاج الناجع. من هون بيجي للسؤال العلمي والإنساني في هذا الموضوع، هل ممكن أنه نلتقط هاي الإشارات الخفية بواسطة التكنولوجيا النانو اللي ذكرتها مسبقا بشكل واضح، لنخلي الخلل الصامت يكون مكشوف لإلنا؟ يعني خلينا نقول نتنصت عليه، أو نتنصت عليه ونتنصت
0: يعني على المرض. تحكي تتنصت عليه، تتنصت في مراحله الأولى اللي بعدنا عم نحكي على جزيئات صغيرة جدا اللي بدأت تتطور.
1: نحكي على مراحله الأولى جدا، حتى في مستوى الخلية الفردية. ومن هناك إذا عرفنا أنه في خلل، بنبلش نراقب صحة المريض لتنا نعرف هل بتطور لمرض ولا هي مجرد نويزس، يعني مجرد يعني إشارات كاذبة.
0: طبعا وإحنا عملنا نحكي على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، أولا ندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية. طبعا طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج حين دهان، في هندسة الصوت وفي الأعداد والتقديم، معكم كما دائما غالية الناطور قدور. هيك بروفيسور حسام حايك، انت ضيفنا طبعا اليوم في البرنامج، يمكن هيك نسينا حتى نرحب في الطاقم قبل ما نبدا جرنا الحكي طبعا لكل هذا الموضوع. بدي احكي معك اليوم، انت بتحكي على مجسات، بتحكي على امور اللي ممكن تقيس طبعا شو عمله يحدث في جسمنا. اليوم نعرف انه اغلبنا اليوم مثلا مع ساعة ذكية، شو الفرق بين لما انت بتحكي على مجس وبينما على اجهزة زي الساعات الذكية؟
1: كلمة مجس أو باللغة الإنجليزية سنسور هي ممكن تكون كمان موجودة في الساعات الذكية، وممكن تكون في أدوات قابلة للارتداء. أنا اليوم بدي أحكي على مجسات اللي هي بسموها مجسات كيميائية، يعني اللي بتجسي الكيمياء تبعية الجسم أو البيولوجيا تبعية الجسم المتعلقة في الكيمياء. الساعات الذكية اللي بنعرفها اليوم واللي بنحطها على شكل ساعة تقريبا، هي غالبا ما بتقيس مؤشرات فيزيائية أو سلوكية. على سبيل المثال نبضات القلب، على الحركة، النوم، عدد الخطوات. على سبيل المثال الساعة الموجودة في إيدي كونا، طبعا مش شايفين
0: الشركة خبيناها عشان ما تكونش دعاية
1: لكن هاي ما بتعطينا صورة الجسم بشكل كامل. الجزيئات أو المجسات الجزيئية اللي أنا بحكي عنها الكيميائية هي تروح على مستوى أعمق بهذا الصدد. هي لا تكتفي بالسؤال أكم من نبضة قلب فيه أو كيف تحرك الإنسان أو أكم من خطوة خطأ، إنما بتحاول تقرأ الإشارات الكيميائية النابعة من الجسم، مثل مركبات النفس أو الجلد أو العرق أو مركبات متطايرة في الجسم.
0: يعني هذا هو السؤال، يعني سوري على المقاطعة، يعني كيف مثلا العرق ممكن يعطيك إشارات إنه في مشكلة؟ كيف يعني أي إشي الجلد إذا في أي تغيير أي إشي، كيف يعني إيش يعني بيحمل لك؟ إيش أنتوا الأشياء اللي بتقيسوها؟ يعني
1: لما ببلش يتطور جسم غريب بداخل جسم الإنسان، ممكن يكون مرض أو يكون ورم سرطاني على سبيل المثال، ببلش ينثر مواد كيميائية بيولوجية احنا نسميها مواد متطايرة أو ميتابوليزم، ببلش يشغل الميتابوليزم في الجسم. وهدول المواد بشكل عام لازم يطلعوا برية الجسم، لأنه خواصاً الفيزيائية الكيميائية هي بقول لازم يتطايروا، لازم يتطايروا على الجو، فهن بتطايروا عن طريق إشي اللي هو بغلف الجسم. اللي بغلف الجسم بهاي الحالة هو الجلد على سبيل المثال، فبيطلع عن طريق الجلد، وفي حين ما يطلع عن طريق الجلد احنا بناخذ هاي المساحة لنكتشفهن بواسطة المجسات اللي احنا بنطورها بطريقة غير اجتياحية. وهون تكمن الأهمية، ما بدي إبري ولا بدي أجرح الإنسان عشان أساوي العملية التشخيصية. أمر ثاني اللي بيطلع معنا يعني بشكل حر ومباشر من هدول المواد الكيميائية عن طريق النفس، لأنه كمان هو مصدر يطلع لنا إياها. ممكن أشدد أنه كمان ممكن نلاقيهن في البول كمان نفس هاي المواد، أو عن طريق العرق. وهون بحب أشدد على اختلافين الجلد والعرق. لما بنحكي على الجلد انه في مواد معينه للجلد لا مش موجوده بالعرق، في مرات موجوده بالعرق اللي هو موجود على الجلد. هذول المصطلحين مختلفين تماما. لكل واحد في له نوعيه من المجسات اللي هي تطور لمراقبه صحته.
0: طبعا احنا بنحكي هيك على مجال اليوم، احنا دائما هيك في برنامج الصحه غالي عندنا موضوع طبي بنحكي عنه، بنحكي على اعراض، بنحكي على امراض، بنحكي على علاجات، بنحكي على تطور. اليوم احنا حاسه انا هيك انه ماخذين المستمعين الى ما وراء كواليس الطب، يعني خلونا نشوفوا شو اليوم الابحاث، شو الاشياء اللي احنا عالم الطب اليوم قديش تطور في ظل كل ما يتعلق ايضا في الاي اي، واحنا بنحكي على كل الذكاء الاصطناعي. واليوم بلا ادنى شك بروفيسور حسام حايك، كل موضوع الذكاء الاصطناعي له دور وله دور كبير. السؤال ما بين الطب التقليدي وما بين التجديدات اللي انتم عم بتعيشوها وعم بتشوفوها، بتحكي هون على مجسات، على مجرد العرق اللي بيخرج منا ممكن يعطيك مؤشرات على صحتنا، يعني احنا كيف انتم بتسخروا اصلا موضوع الذكاء الاصطناعي في كل العالم اللي انتم عندكم اليوم؟
1: اليوم متعارف عليه عند المجتمعات انه دور الذكاء الاصطناعي هو لتحليل بيانات او ترتيب ارقام، ولكن دوره في مجال الطب هو بكتير اكبر من هيك. عشان اشرح الموضوع، اذا بنطلع على الطب التقليدي هو يعتمد غالبا على قياسات متفرقه احنا بنسميها سناب شوت في اللغه الانجليزيه، يعني مرات ممكن الواحد يسوي فحص دم في يوم معين ويساوي نفس فحص الدم باشهر متفرقة.

0: متفرقة. ممكن ناخذ صورة مثل الاكس راي او السي تي في فترة معينة ونرجع نسويها في فترة معينة، فاحنا بنسميها هاي تفرقات، او مرات بنزور الطبيب مش كل يوم انما بفترات متفرقة. وهون بشكل عام اللي بنتج عنا انه في عنا لقطات عن مراحل الصحة في الحياة، مش اشي اللي هو مباشر ومتواصل. وهون يكمن أهمية الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بيقدر حسب هاي النقاط الموجودة يعطينا استمرارية ما بين نقطة معينة من التحليلات لنقطة أخرى من التحليلات، فبعطينا احنا بنسميها continuity، يعني استمرارية للصحة. فبصير عنا الصحة تراقب مش كل أكم من شهر إنما كل أكم من ساعة بناء على الذكاء الاصطناعي. والأكثر من ذلك أنه بحاول يربط ويساوي علاقات معينة ما بين الباراميترز المؤشرات اللي بنفحصها. على سبيل المثال في أمراض كثيرة وخصوصا السرطان والأمراض المزمنة اللي الإشارات المزمنة مش موجودة فيها بس مادة واحدة اللي بتقول أنه هذا هو المرض، إنما في عدة مؤشرات. ولكن الأهم إنه ما نكتشف المؤشرات فقط كل واحد لحاله، إنما نربط بيناتهم، لأنه المرض هو مش عبارة عن مسار واحد، هو عن عبارة عن عدة مسارات متوازية، والمسارات المتوازية متشابكة ببعضها. الذكاء الاصطناعي هو اليوم الأداة الوحيدة اليوم ممكن تشبك تعطينا هاي الشبكة عن طريق العينات اللي إحنا والمؤشرات اللي إحنا منكتشفها عن طريق الفحوصات أو التحاليل اليومية،
1: يعطينا بصمة صحية لكل شخص ولكل فرد
0: بالضبط
1: نوعا ما،
0: فبعطينا بصمة صحية لكل شخص. والأهم من ذلك اليوم في مجال الطب احنا منقارن الرقم اللي احنا بناخده من التحليل مع مجمل الناس الموجودين حوالينا. الذكاء الاصطناعي بسوينا ايش بسموه personalized اكتر على المستوى الفردوي او الشخصي، اللي بقول انا مرات ما بهمني شو بصير عند باقي الناس، انا بهمني شو بصير عندك هون التغيير. يعني التغيير اللي بصير عندك ممكن يأثر عليك سلبيا في مجال الصحة، نفس التغيير ممكن يصير عند إنسان تاني أوكي، ولكن ما يأثر على مجال صحته. وهون تكمن اللي احنا بسميها personalization and precision medicine في اللغة الإنجليزية، دقة في الطب. وهون يكمن قوة الذكاء الاصطناعي
1: طبعا. وبلا أدنى شك اليوم الذكاء الاصطناعي عم بغير كثير شغلات، بس حكينا هون هيك بروفيسور حسام حايك على كل ما يتعلق بمتابعة الأمور الصحية. بنعرف بنروح على يعني صناديق المرضى، بتابعوا لك ضغط الدم، بتابعوا لك فحوصات الدم اللي احنا بنعملها، بينما انت إذا حكيت في المجسات هي بتتابع التغييرات الكيميائية اللي بتصير. طب ايش الفرق بين المتابعة العادية خلينا نسميها اللي احنا بنعملها او عن طريق كل الساعات الذكية، لبين المجسات اللي بتقيس التغييرات اللي عم بتصير حتى بدون ما احنا نشعر فيها بعدنا؟
0: المتابعات العادية بتعطي تحليل ومؤشرات ممتازة بلا شك، ولكن كونها موجودة اليوم في صناديق المرضى أو في مستشفيات فهي مقيدة من ناحية القدرة على الاستمرارية في الفحص. فأنا ما بتخيل أنه اليوم في عنا شخص اللي بحب يساوي فحص دم كل يوم على مدار السنة. فإحنا منقول هات نأخذ القوة الموجودة اليوم في المستشفيات في صناديق المرضى في المختبرات ونجيبها على جسم المريض لتقدر تعمل نفس التحليلات أو تعطينا نفس المعلومات ولكن بشكل مباشر، ولكن في دقة أكبر بكثير وفي استمرارية أكبر. هذا فرق كبير جدا، لأنه بدك تتخيل أنه بدنا نأخذ كل المختبرات الكبيرة الموجودة وكل البنية التحتية الموجودة حواليها ونصغرها لشيء اللي ممكن يكون قابل للارتداء، wearable device اللي ما بنحس حتى بوجوده على جسم، يعني ممكن يكون حتى مرات على شكل تاتو تحطيه كلاصقة على جسم اللي يكون موجود هناك، انت ما تحس بوجوده ولا تعرف النتائج اللي بطلع لك اياه، ويبث النتائج مباشرة من جسم الانسان الى طبيب العائلي. طبيب العائلي من بعيد اذا حصل على يعني رسالة مقلقة هو لازم ياخذ القرار. وهون مهم لإلي أنا أنوه، لا الذكاء الاصطناعي ولا المجسات الكيميائية ولا المجسات الفيزيائية راح تحل محل الطبيب. الطبيب مركزه ومكانه مهم ومش راح يتغير. هاي بس أدوات بتساعد الطبيب، بتساعد الطبيب أكتر إنه كمان يشوف النتائج بشكل أدق أكتر عشان يأخذ القرارات الصحيحة ويشوف عيانين مرضى أكثر اللي ما بيقدروا يجوا على العيادة، ولكن هو بيقدر من بعيد يشوفهن بواسطة التواصل اللاسلكي الموجود ما بين المجسات القابلة للارتداء لبين الحاسوب الموجود عنده في المكتب.
1: طب هاي في المرحلة الحالية، احنا طبعا بدنا نحكي كمان على المستقبل شو التوقعات. حاليا انت بتقول ما في اشي يستبدل الطبيب، ولكن احنا شايفين كمان حتى في مجال الهايتك، حتى في مجالات اخرى اليوم، انه في ظل الذكاء الاصطناعي كثير اشياء عم تتغير. يمكن الواحد بيروح على مجال، بينتقل من مجال لمجال، ولكن في تغيير على ارض الواقع. بنتأمل انه في الطب بظل الاشي يحافظ طبعا على اللي زي ما بقولوا على مكانته. حكينا على انه هاي المجسات انه بتكتشف اشياء والجزيئيات، اللي التغييرات المؤشرات الجزيئيه اللي ممكن تصير الكيميائيه على اي امراض. احنا بنحكي انه هذا الاشي ممكن يكتشف كل هاي المجسات،
0: احنا بنحكي على غالبيه الامراض، ولا ربما ما في اثبات علمي حاليا على الامراض الاخرى. عندنا في المختبر احنا قدرنا نثبت ولا اول مره في التاريخ انه لكل مرض في بصمه كيميائيه بتميزه من الامراض الاخرى، بتميز الانسان من الاخرين. وهي البصمة الكيميائية موجودة اليوم، أثبتت على 17 نوع مرض، منها 8 أنواع أمراض سرطان، منها سرطان الرئة، المعدة، سرطان الثدي وإلى ما ذلك. الأمراض العصبية أو أمراض الأعصاب مثل الباركنسون والألتسايمر أو تصلب الأوعية الدماغية، بنقدر كمان نشوف انه اثبتت في اطار الابحاث انه امراض مثل امراض المعدية مثل السل ومرض الكوفيد 19، وكمان امراض اللي هي التهابات مثل الاي بي دي واي بي اس والكرون ديزيز اللي هي الامراض المعوية
1: جهاز الهضمي
0: الموجودة هناك، ممكن يكون لها هاي البصمات. ممكن كمان
1: تشخص. لما انت بتحكي على بصمة، خلينا هيك يعني نشرح للمستمعين والمستمعات شو معنى بصمة لمرض معين.
0: بصمة معناها مجموعة من المواد الكيميائية والبيوكيميائية اللي بتتغير تركيبتها أو التراكيز تبعونها، وبتشكل الإطار تبع المرض. اليوم في كثير بمجال الطب احنا بنروح بندور على مؤشر، على سبيل المثال تروبونين او كرياتين في الكلى. هذا المؤشر لحاله على سبيل المثال بنقول اذا في عندي تغيير في هذا المؤشر ففي عندي مرض معين، ولكن اذا بنطلع بشكل ادق في كثير من المؤشرات موجوده بعده امراض في الجسم. يعني على سبيل المثال اذا بناخذ احنا شيء بنسميه نيتريك اوكسايد NO، هو مؤشر اذا في انسان عنده أستما ولا لا. ولكن إذا بنأخذ نفس هاي المادة بنطلع على أمراض أخرى بنشوفها إنها هي كمان متصلة في أمراض أخرى. ففي مرحلة معينة إحنا ممكن نشوف تغيير في هذا المؤشر، ولكن مش شرط إنه يعطينا مؤشر للمرض المعين اللي إحنا بدنا نراقبه. فلذلك إحنا بنقول هات نأخذ كمان مؤشرات أخرى اللي مع بعض بتعطينا أكتر بصمة نادرة لنوع المرض المعين، اللي بعطينا إمكانية للتشخيص الأدق، ومش بس للتشخيص الأدق للمرض إنما للمقارنة بين الأمراض المعينة الموجودة بقلب جسم الإنسان.
1: وعادة بماذا يختلف يعني كل هاي البصمة اللي انت عمالك تحكي عنها لتغييرات جينية مثلا في نص الجسم، أو لكل العلم الجينات اليوم اللي احنا بنحكي عنه؟
0: هون لأشرح الموضوع بشكل سهل، إذا إحنا بنطلع على التغييرات الجينية الموجودة بجسم الإنسان، هن بشكل عام مركبات من جزيئات كبيرة. هدول الجزيئات الكبيرة بتفاعلات معينة بالجسم اللي بتحصل من ناحية بيولوجية وبيوكيميائية بتبلش تبث شرائط صغيرة جدا اللي ممكن تطلع ونلاقيها من بعيد. هدول الشرائط احنا بنقدر نربطهن بواسطة الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية، نقول في عنا طفرات جينية معينة في جسم الإنسان أو جينات معينة في جسم الإنسان. فلذلك اللي احنا منطوره في الأساس هو جهاز متعلم learning device، اللي منقول له الجين المعين الموجود هنا عنده بصمة كيميائية معينة اللي احنا منوديها لبصمة رقمية، في المستقبل إذا بشوف نفس البصمة الرقمية بمية معناته بيرجع على الماضي الموجود عنده بالذاكرة وساعتها هو بعطينا إيش هو نوعية الجين أو الطفرة الجينية، وهيك نفس الشيء بنقدر نعمل مع الجينات مثل ما بنعمل مع الأمراض في أسس التعليم لنوعية المرض.
1: طيب إحنا هيك عمالنا نحكي وأنا محاولة كأنه الواحد يقدر يستوعب كل الأشياء اللي أنت عمالك تحكيها، مرات هيك زي مرات بتشوفها زي إشي زي العلم الخيال. يعني اليوم الطب وصل لمرحلة، يعني مش الطب التقليدي اللي كلنا بنعرفه اليوم، عملنا نوصل لمراحل انه نحكي على مجسات، انه اشياء. حتى انت ذكرت هون الكوفيد 19 وكل الكورونا، كان كل الخوف في هذيك الفترة من التطعيمات انه انت فوتوا لك اشياء صغيرة على جسمك اللي تقرأ كل هاي الامور. فايش الفرق يعني اذا احد عمله بيسمعنا وبيسمع على كل هاي التقنيات والنانو تكنولوجيا؟ يعني أكيد إحنا كمان رح نحكي على أخلاقيات كل البيانات وكل هاي التقنيات الجديدة، ولكن يعني إيش الفرق؟ يعني واحد اللي بيسمعك ممكن إنه يخاف شوي من كل هذا التطور بروفيسور حسام.
0: بالفعل في صراحة خطر حقيقي في هذا الموضوع، وخاصة لما بنحكي على الذكاء الاصطناعي. ولكن لما بتكون التكنولوجيا غير دقيقة أو لما بترسل كتير تنبيهات ممكن يشعر الإنسان بأنه بعيش تحت مراقبة دائمة، وممكن يتحول الاهتمام بالصحة لقلق يومي. فلذلك بدل ما يكون راحة نفسية بيكون في عبء نفسي بواسطة هاي المجسات، مش بس من الواقع إنما كمان من التفكير الزايد اللي إحنا البشر موجودين عنده، من المخاوف الموجودة اللي إحنا نسميها conspirations في اللغة الشكوك في اللغة الإنجليزية. لذلك الهدف تبعنا إحنا هون لما بنحكي على هالموضوع إنه ما يكون جمع أكبر كمية من ممكن من البيانات على صحة المريض بواسطة هاي الأجهزة، إنما نجمع بس البيانات المفيدة لجسم الإنسان ونفسرها بطريقة مسؤولة. والذكاء الاصطناعي الجيد ما لازم يضخم كل تغيير صغير موجود في جسم الإنسان، إنما لازم يعرف يساعدنا إذا هذا التغيير هو طبيعي وراح يمرق
1: ولا إشي خطر،
0: أو إشي خطر لازم يتدخل فيه المريض. وبهاي النقطة كمان مرة برجع بشدد على أهمية الطبيب، وهون مركز الطبيب. الإنسان والطبيب لازم يتضلوا في مركز القرار، والذكاء الاصطناعي هو بس أداة مساعدة. فلذلك عشان نزيل كل الشكوك شخصية مسؤولية الطبيب لازم تضلها محلها، وهيك إحنا بتضل عنا في الراحة النفسية وكل الشكوك الموجودة ما تكون قائمة. بالنسبة للمثال اللي أعطيتيه في الأول على اللي صاب الكوفيد 19 ومفوت روبوتات، أنا بآمن في العلم في إشي بسموه بيانات ومعلومات، ما بآمن بالشكوك ولا
1: بالمؤامرات.
0: ممكن كمان 10 سنين يبدو أنه الأشياء صحيحة، ولكن طول ما أنا ما فيش عندي معلومات في إيدي وما فحصت الأشياء وما كان في تقارير اللي أطلع عليها بشكل موضوعي ومهني، ما بقدر أقول عنها شيء. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا في موضوع الذكاء الاصطناعي إحنا من الأول بنشتغل في أشياء بسميها أخلاقيات التعامل في الذكاء الاصطناعي لصحة الإنسان.
1: طبعا وهذا مهم جدا، وإحنا رح نركز بعد شوي على كل موضوع الأخلاقيات وكل ما يتعلق بهاي البيانات. خلينا هيك بروفيسور حسام حايك نطلع لفاصل قصير ومن بعده نرجع نواصل الحديث.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
5: والراديو
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
8: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: الآن
5: الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
1: حب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. إذن نحن في هذه الحلقة الخاصة ضيفنا هنا في الاستوديو البروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا، المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. موضوع حلقتنا اليوم صحة العائلة في عصر المجسات الذكية وكيف نكشف المرض قبل ظهوره. وقبل الفاصل البروفيسور حسام حايك تحدثنا عن كل ما يتعلق بهذه المجسات، عن كل هذه التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي وتسخيره طبعا في مجال الطب وفي مجال صحة الإنسان. السؤال يعني لما احنا بنحكي على فحص النفس أو فحص الجلد أو كل هذه الفحوصات اللي احنا ذكرنا انه هي ممكن تكتشف الانحرافات الجزيئية اللي شرحناها طبعا في القسم الأول ماذا تعني، هذا الاشي رح يكون دارج؟ هذا الاشي هاي المجسات مين بحطها على نفسه؟ هي بس في مجال الأبحاث ولا إحنا اليوم موجودة كمان في مجال صحة الجمهور اللي في البلاد؟
0: حاليا غالبية هاي الأجهزة موجودة في مجال الأبحاث المتقدمة. اليوم في أبحاث سريرية clinical studies، يعني اللي بتأخذ هاي الأجهزة وتجربيها على مرضى حقيقيين في مستشفيات حول العالم، موجود نجاحات كبيرة جدا. فمن المتوقع أنها تطلع على حيز التنفيذ عند الناس قريبا، ولما بقول قريبا أنا بحكي على 5 إلى 10 سنوات على الأقل. مش بسبب التكنولوجيا، إنما بسبب كل الرقابة الصحية نحن نسميها regulation، FDA، CE mark وإلى ما ذلك، لأن هناك بدهن يتأكدوا قبل تصويق هدول الأجهزة إنه هدول الأجهزة ما بضروا نفسيا ولا صحيا في جسم الإنسان ولا بسببولهن أمراض أخرى، عشان ما يكون أي مكان لمؤامرات حول يعني دور هدول الأجهزة في حياة في قلة استخدام أو الاستخدام الغير صحيح لهدول الأجهزة.
1: طبعا وإحنا عملنا نحكي هيك على أنه استخدام طبعا يكون استخدام آمن، وهون الفرق يعني، وإحنا ركزنا على هذا الحديث يمكن ما قبل البرنامج، أنه ما بين الفترة هاي ما بين بداية البحث لبين تطبيقه على أرض الواقع، على أرض الواقع هي سنوات طويلة،
0: هي سنوات طويلة. وبغالب الأحيان مش بسبب التكنولوجيا بتكون متطورة وتطويرها أنجز بنجاح، إنما بسبب البيروقراطية الطبية الصحية، واللي شيء مهم جدا بنظري في هذا الأيام عشان نضمن صحة التعامل الصحيح.
1: ولكن كل تجربة هي بحاجة للسنوات، يعني بلاش إنه بس البيروقراطية، يعني أنت لتعمل تجارب على أشخاص ولا يكون عندك العدد الكافي، ومش أنت تقدر تقول إنه اللي أنت عم تعمله هو إشي مضمون وآمن، أنت بحاجة لهاي السنوات يمكن مرات.
0: أكيد إحنا دائما بحاجة لسنوات، لذلك ما في بحث اليوم بنتهي خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة، وخاصة لما نروح على الأبحاث السريرية. والهدف هنا اليوم إنه نأخذ إحصائيات كبيرة عند الناس لنأخذ الاختلافات ما بين الناس. للشخص الموجود اليوم في الدولة هنا هو مختلف عن الشخص الموجود في فرنسا، ومختلف عن الموجود في المكسيك أو في دول أخرى في العالم. حتى أشخاص اللي هن توأم اللي خلقوا يعني ولدوا لنفس العائلة في فترات متقاربة هن مختلفين من ناحية المركبات، بكثير من المركبات الجينية والمركبات الجسمية. فلذلك مهم جدا انه ناخذ هاي الاختلافات في عين الحسبان لما احنا بنطور، وهي بدها احصائيات اللي تاخذ كل هاي الاختلافات في اطار البحث وفي اطار التطوير. يعني اذا ما فوتنا احنا هاي الاختلافات على قلب الجهاز بواسطه الارقام او بطرق رقميه، ما بنقدر احنا نشخصهم في المستقبل بالطريقه الصحيحه. فلذلك احنا بنقول دائما مش مهم كيف انت بتكتشف، إنما وين أنت بتكتشف، شو هي البيئة اللي أنت بتكتشف فيها، وهذا هو أكبر تحدي اليوم.
1: بلا أدنى شك عنكم تحديات كثيرة، مش بس تحدي واحد، أكيد التحديات هي كثيرة. وذكرنا قبل أنه ممكن اكتشاف أمراض عصبية، ممكن اكتشاف أمراض مثل السرطان، مثل كثير شغلات أخرى. إذا بدنا نيجي نحكي هيك على فئات معينة في المجتمع، مثلا في صحة المرأة، كيف ممكن لكل هذا الموضوع أنه يساهم مثلا
0: في صحة المرأة؟ في عنا هناك مراحل كتيرة بحياتها بصير في تغييرات مثل تغييرات هرمونية، تغييرات جسدية ونفسية، مرات أكتر بعد سن الأربعين، أو بالتحديد ما بين سن الأربعين لبين سن الستين. المجلسات الذكية ممكن تساعد مستقبليا طبعا في متابعة هاي التغييرات بطريقة غير مؤلمة، وكمان بطريقة مستمرة non-invasive،

0: في سن الياس، وهي بتعطينا طبعا مراقبة للاختلالات الموجودة في اشياء اللي مرات المرأة ما بتحسها، ولكن احنا مجلسات تبعونا بنحسها، فلذلك احنا بناخذ خط اللي احنا بنسميه prevention، يعني انه نمنع حصول المرض قبل ما تشعر فيه المرأة. اليوم في الواقع يعني اليوم في شركة أقمناها، شركة هارموني، اللي هي تأخذ الأجهزة الذكية القابلة للارتداء اللي بتراقب صحة المرأة بالضبط في نفس الطريقة اللي تحدثت فيها. وهون كمان مرة الأهمية أنه تكون التقنية داعمة للمرأة، مش مركز لخوف المرأة ولا مصدر ضغط عليها. فلذلك احنا بنحاول كمان مرة، وبرجع على نفس الرسالة، التكنولوجيا لازم تشتغل هنا خاصة عند المرأة وعند الأطفال في سياق طبي إنساني واضح في ضمن الأخلاقيات الملائمة بدون ما نشكل ضغط عليهم.
1: طبعا انت ذكرت هون الأطفال، في الأطفال في اشي خاص اللي انتم بتفحصوه؟
0: في الأطفال في أشياء خاصة، في أمراض معينة موجودة عند الأطفال إحنا منراقبها، فلذلك هنا إحنا كمان الأجهزة القابلة للارتداء الwearable devices بنستخدمها لأمراض خاصة أمراض رئوية عند الأطفال أو لتطور ومراحل النمو تبعون الطفل، لأنه في مراحل النمو خاصة في السنتين الأولى ممكن يتطوروا كتير من الأمراض، فلذلك مراقبة صحة الطفل في هذول السنتين هو إشي أمر جدا هام
1: طبعا.
0: فلذلك عشان نطور الجهاز لازم يكون الجهاز يكون مريح للطفل. مريح للطفل يعني بده يكون على شكل لاصقة زي التاتو الموجودة اللي بنعرفها، التاتو تبع الأولاد الصغار اللي ما يقدر يقيمها طفل أو ما تأثر عليه ولا تأثر حتى يعني من ناحية بث الإشارات على نومه أو على طريقة تعامله أو على صحته. وهذا بتطلب شغل وتطوير عميق جدا في المختبرات، كيف تبني المواد بالشكل الصحيح وتبني المجسات عليها وتصغري مختبرات كبيرة الموجودة اليوم بحجم غرف كاملة لشيء دقيق جدا الموجود كأنه كمان غير شعرين فيه انه موجود على جسمنا.
1: يعني كمان انت بدك تاخذ انه كل التكنولوجيا بدك تحطها في إشي صغير، وكمان بدك اياه يكون إشي مريح، يعني
0: مريح
1: غير انه بدون ما انت تشعر فيه، بدون ما يضايقك، بدون ما انه يعني يعمل لك اي ضرر كمان.
0: وانا دائما بقول في المحاضرات تبعوني خارج البلاد انه اليوم تطور جهاز سهل الاستعمال وغير باهظ الثمن هو اصعب بكثير من انك تطور جهاز كبير وباهظ الثمن.
1: أكيد يعني هي الواحد لازم يفكر فيها شوية، ما بس تفكر فيها شوية بتفهم المغزى من وراها أكيد بالأدنى شك. وإنت ذكرت هون، ذكرت المرأة وذكرت صغار السن، خلينا نأخذ شريحة كبار السن. يعني ممكن نوصل لمرحلة مثلا إنه إحنا يعني عند كبار السن، طبعا كل ما الواحد كبر في العمر كل ما صارت عنده المشاكل أكثر، مثلا إشي زي جلطة دماغية، يعني هاي إشي ممكن تتنبؤوا، ممكن تشوفوا أشياء اللي بحكي الأشياء الطارئة اللي الجسم ممكن يعني إنه يعطيك أي إشارة ما قبل.
0: أكيد 100%. على سبيل المثال نبلش من المثال اللي أعطيتيه، جلطة دماغية هو ما ببلش بشكل فجائي، هو بيكون له تبعيات الموجودة في جسم المريض سنوات على سنوات قبل ما يصير هاي المرحلة، وإحنا بالضبط بدنا نفوت على هديك الخانة. فكبار السن بشكل عام هن بمروا بتغييرات صحية بشكل تدريجي، بالبداية ما بتبدأ بوضوح، مش بسبب عدم وجود إشارات، إنما بسبب عدم قدرة التكنولوجيا الحالية إنها تجسها. في عنا إحنا تقييدات اليوم بالتكنولوجيا للأسف الشديد في دقتها، فلذلك أحياناً بحدث التدهور خلال أيام وأسابيع، والعيلة بتلاحظ إنه في تغييرات جدية، مع إنه كمان مرة هاي مشكلة اللي بتتعلق في التكنولوجيا أو في القدرات الموجودة عنا اليوم إحنا كبشر نشوف الأشياء قبل ما بتصير. فلذلك أهم شيء هنا اللي بدنا نطلع عليه مش تشخيص في نقطة زمنية معينة، إنما مراقبة مستمرة اللي بترصد كل التغييرات بشكل مستمر، يعني يوم بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع، اللي بتتضمن ممكن النوم، المؤشرات الحيوية أو المؤشرات الجزيئية. وإذا ظهرت إشارة غير عادية أوكي من الأساس اللي إحنا بنعرفه عند هذاك المريض أو الكبير في السن، فممكن للأسرة أو الطبيب أن يتدخلوا في هذيك المنطقة. إسا هون بحب أوضح أنه هاي المراقبة

0: ممكن أو التغيير ممكن يكون خطأ كأي تكنولوجيا اللي ممكن تخطئ، ولكن أفضل أنه أشوف الخطأ وراءه وأتأكد أنه مش مرض من ما أخليه بشكل اللي هو إحنا باسيف أخليه على جنب. وكمان مرة هون مهم أنه تبقى هاي المراقبة محترمة لكبير السن والحفاظ على خصوصيته، كمان مرة ما يشعر أنه مراقب. إحنا ما بدنا أجهزة اللي يكون زي جواسيس علينا
1: فعلا.
0: فلذلك قسم كبير من التكنولوجيا المطورة هو كيف نحافظ على خصوصية المريض في هذا الإطار وكيف ممكن يكون شاعر براحة، وهي موضوع بحد ذاته. يعني في مجال الـ AI، مجال الذكاء الاصطناعي، شيء بسموه Explainable AI على سبيل المثال، اللي بيقول لك حتى لما أنت بتاخذ قرار اليوم ليش أخذت القرار؟ أنت كذكاء اصطناعي ليش أخذت القرار؟ شو هي الأسئلة اللي سألتها لحالك لطلعت فيها القرار؟ يعني الطبيب بتقدر تتجاوب معاه، ليش يعني الدكتور أنت
1: شكيت في هذا الموضوع
0: هذا المرض وإلى ما ذلك؟ وهيك إحنا بدنا الـ AI يعطينا التفسير لقراراته.
1: وانت ذكرت هون نقطة كثير مهمة، انك انت تشعر كإنسان انك انت مراقب. هذا بذكرني في برنامج الأخ الأكبر، انه كل اشي انتو شايفينه، كل اشي البيانات تبعتنا هي بتوصل لمحلات معينة، ان كان عن طريق الساعة الذكية، ان كان عن طريق التطبيقات اللي معنا احنا في الجهاز الذكي، اللي كل واحد فينا ماسك جهاز ذكي، فكثير بيانات وكثير اشياء بتروح. احنا كيف بنعرف كأفراد، بحكي على مستوى الفرد اليوم بروفيسور حسام حايك، كيف بنعرف انه هاي البيانات تبعتنا مش عمالها بتروح على اشياء غلط؟
0: هذا سؤال صعب للأسف شديد، مش كل العالم خير، ولكن اللي بدي أحكيه أنا إسا هون على الجانب الإيجابي، البيانات الصحية ممكن تكون نعمة إذا استخدمت بحكمة، ممكن تصير مصدر قلق إذا استعملت بشكل غير صحيح اللي حكيتيه. على سبيل المثال ممكن بعض الحكومات تسخر هاي البيانات بدون إرادة المريض أو المرضى بشكل عام كمجمل، وتسخرها لدراسات معينة، وهون بصير خطر حقيقي. ولكن هون هاي الأخلاقيات اللي الدولة بتتعامل فيها أو مراكز البيانات اللي بتتعامل فيها. الذكاء الاصطناعي مش المفروض يستعمل بشكل غير أخلاقي. للأسف شديد شفنا حالات غير أخلاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي مؤخرا، ما بدي أحكي إسا على أسماء تحدثنا عليها قبل البرنامج، ولكن مهم جدا اليوم التعامل الصحيح. كل مركز البيانات والمؤشرات التابعة للمريض هي خصوصيته وملكيته الخاصة فقط، وأي استعمال لإلها لازم تأخذ تصريح منه بشكل رسمي هل يستعمل أو ما يستعمل.
1: بس أنا اليوم إذا بنزل تطبيق بمضي على أنه أنا يعني طبعا بيحكوا لك كل الأشياء في الكلمات الصغيرة صغيرة جدا اللي أنت حتى ما بتقراها، صفحات طويلة من كل الأشياء القانونية، أنت في الآخر بتمضي أنا بدي نزل التطبيق وأنا موافق على كل الأشياء وأنا بتقبل شو مكتوب هناك، بس إحنا مش فعلا نقرأ كل هاي التفاصيل، وممكن في هاي الأحرف الصغيرة والأشياء تتخبى كثير أشياء ممكن يعني شو يعني مضرة، هي مش راح تخرب علينا، ولكن هون مسألة الأخلاق والخصوصية.
0: الأخلاق والخصوصية هون تقسم لثلاث طبقات، الطبقة تبعيت المريض أو الشخص، الطبقة تبعيت الشركة، والطبقة تبعيت الدولة. الشركات للأسف شديد دائما عندها مصالحها التجارية الخاصة، وممكن تساوي أي شيء عشان تأخذ البيانات وتستغلها لتطوير وتحسين الموديلات تبعون الذكاء الاصطناعي والمجسات. فلذلك هون المهم الرقابة، والرقابة أهم مصدر فيها هو الدولة. فلذلك احنا بنبلش يعني من راس الهرم، الدولة اذا في عندها اخلاقيات وحاطة اسس واضحة فالشركات لازم تشتغل في شكل صحيح. يعني اذا بنطلع هنا، اذا بتطلع على سبيل المثال على الفرق بين اوروبا وامريكا، في كان شركات امريكانية تعاملت باخلاقيات معينة في امريكا وكان مصرح عليه، ولكنها اخذت مخالفة مع كارت احمر في اوروبا لانه ما تعاملت بحسب الاخلاقيات الموجودة في اوروبا. فهون مهم جدا كمان إنه الدولة كدولة تكون مسؤوليتها إنه تعطي الوعي للأخلاقيات في استعمال هاي البيانات للشركات، والشركات تتعامل باحترام. فلذلك لما الشركة بتطلع إصدار مثل اللي حكيت عنه بالأحرف الصغيرة لازم تكون عارفة إنه في الأخ الأكبر اللي برائبة اللي هي الدولة والمؤسسات الحكومية. بعد عن ذلك للأسف الشديد يعني من تجربتنا مع الكوفيد 19 مع اللي صار هناك، مرات انت تجبري يعني على استعمال هذا الجهاز بطرقهن لأنه ما في عندك حل بديل.
1: طبعا هون طبعا بصير الأشياء اللي أنت بتحشرك في الزاوية، خلينا نحكيها في الكلمة العامية. طبعا السؤال يعني أنت هون بتحكي على أنه الدولة هي اللي بتراقب كل هاي الأمور، اللي طبعا بتراقب كل هاي الأخلاقيات اللي إحنا عملنا نحكي عنها في نهاية المطاف. في ظل كل التطور اللي عم نشوفه، أنت بتقدر تطمئن اليوم كل مستمع أو كل واحد متلقي لهذا المحتوى أنه إحنا على الأقل ماشيين حاليا في مسار صحيح والإشي ما رح ينحرف مستقبلا؟
0: ما بقدر أطمئن 100% لأنه الإنسان عنده للأسف مرات غريزة استثنائية اللي إحنا ما عم نحب نشوفها، ولكن بحب أطمئن أنه في منظمات صحة
1: اللي تعنى
0: في العالم
1: بهذا الشأن.
0: على سبيل المثال الـ FDA الـ Food and Drug Administration الـ CMR الـ WHO اللي هن بأخذوا كل هاي الأمور اللي بتخص الملكية الصحية تبعية الإنسان والخصوصية تبعته والأخلاقيات المتعلقة بذلك بالحسبان، وما بتصرح في استعمال تكنولوجيا بدون ما يكون كل هاي الأمور يعني مصادق عليها بشكل واضح. فلذلك أنا اتكالي على هدول المؤسسات بشكل كبير، والشواذ للأسف الشديد لازم إحنا نحاربهن بالطرق سلمية ولكن بطرق اللي تضمن سلامة المرضى.
1: طبعا وإحنا عنا بعد كثير نقاط وما ضلش عنا كثير وقت، فبدنا نحاول هيك قدر الإمكان أنه نحكي على كل الأشياء اللي حضرنا أنه نحكي عنها. بدينا الحديث على أنه الكشف المبكر، وحكينا أنه كل هاي المجسات وكل هاي الأمور مرات هي تتنبأ وضع قبل يكون أنه في إشي اللي هي بتكتشفه. يعني خلينا ناخذ إنسان بسيط اليوم، أنت أو أنا أو أي شخص عمله يستمع لأنه في جيل اللي هو مقبول في صحة منيحة، إيش اللي أنا الدافع تبعي كإنسان أنه أعرف أنه بيتنبأ لي للمستقبل إشي معين اللي ممكن يشكل خطر على حياتي؟ إيش اللي بده يخليني أنا يعني لازم أعرف هذا الإشي؟
0: التنبؤ هام لأنه هو طريقة للكشف المبكر عن الأمراض، والكشف المبكر عن المرض معناه أنه أكتشف وجود المرض قبل ما أحس بعوارض المرض. مثال، غالبية أنواع السرطان بتكون بجسم الإنسان ما بين 5 سنوات ل15 سنة قبل ما إحنا نشعر فيها. لهذه الفترة كلياتها إذا عالجنا المرض قبل ما نشعر بعوارضه الجانبية أو ما نشوفه في التقنيات الموجودة اليوم، نسبة نجاعة العلاج بتكون عالية جدا. على سبيل المثال مرض سرطان الرئة، إذا بنكتشفه في مراحله الأولية الكشف المبكر، نسبة الناجين بالمرض بواسطة العلاجات الموجودة اليوم هو حوالي 70% في خلال 5 سنوات من مرحلة اكتشاف المرض. إذا استنينا على نفس المرض لمراحله المتأخرة ولما انتشر، احنا بنسميها مرحلة 3 و4، نسبة النجاة بتنزل ل10%، هتفرق شاسع
1: أكيد.
0: فلذلك هنا الأهمية اللي عند الشخص إنه يكشف المرض مش للقلق، إنما
1: ما هي موضوع القلق. يعني إحنا بنعرف اليوم إنه ستريس والضغوطات النفسية هي سبب كثير من الأمراض. سؤال، لما إحنا بدنا نعيش في هذا ستريس إنه ممكن يكون في عندي إشي وأنا بدي حاول في عن طريق هاي المجسات إنه أفحص، أنا بسألك يعني أسئلة فلسفية هون أكثر، يعني لما إحنا بنحكي على هذا على هذا الموضوع، يعني إنه ما بين القلق ويصير عندي هوس معين لصحتي، ما بين أنا مسهل الأمور واللي بيجي زي ما إحنا بنعرف، هاي ما بين المسير والمخير.
0: مظبوط، بس هنا أنا بدي أحاول أفصل ما بين شغلتين. الشغلة هي التنبؤ المسؤول والتشخيص النهائي. في هدول موضوعين مختلفين تماما اللي بجاوبوا على سؤالك. الأجهزة الموجودة اليوم يعني ممكن تكتشف على إشارات مبكرة ومخفية مش موجودة هنا، ولكن هدفها أنه تعيد المراقبة بشكل مستمر عند الإنسان. بطريقة اللي هو مرات ما يعرف النتيجة عنده. يعني هو بده يكون عندك جهاز اللي يكون موجود على جسم المريض اللي أنت ما بتعرف شو النتيجة اللي بتطلع منه، ولكن هاي النتيجة بتروح على جهاز أو على صندوق المرضى أو عند الطبيب، والطبيب هناك بقرر هل يدعيك لإله بطريقة معينة أو بطريقة اللي هي ملائمة نفسيا اللي بدون ما تشكل ضغوطات عشان تكمل المراقبة أو العلاج نفسه. فالأهمية هنا إنه نعرف كيف نستعمل الجهاز. ولكن من ناحية تانية إذا البني آدم هو مريض عنده مرض سكري على سبيل المثال ومنعرف إنه بأخذ دواء السكري وبدك تراقب فعالية دواء السكري ما في غلط إنه البني آدم يشوف المتابعة هو بعيونه، ولكن طريقة الاستعمال هي بتتعلق من نوع المرض، مرحلة المرض، وهل هو مراقبة المرض أو لا. التنبؤات كمان مرة إحنا بنخليها هنا في إطار أوسع بكثير، لأنه الكشف المبكر هو الأداة لإنقاذ الروح
1: أكيد،
0: ومش بس هيك.
1: والطب الوقائي اليوم هو يعني طب اللي احنا بحاول انه احنا ما بدنا نوصل للمرض، احنا بدنا نوصل انه نمنعه قبل ما يصير كمان، حتى في كل الميت
0: نمنعه قبل ما يصير. ولكن كمان بحب اقول كتير من العلاجات اليوم اللي تستعمل في علاجات امراض مثل الامراض الخبيثة فيها للأسف الشديد بتعالج المرض ولكنها بتهدم كل حياة المريض. أكيد. احنا نسميها quality of life، نوعية أو جودة الحياة. فلذلك حتى ما بدنا نوصل لمرحلة اللي فيها مرات علاج اللي ممكن يكون ناجع ضد السرطان، لأنه هو كمان مش بس بيأثر على
1: طبعاً الخلايا السليمة والخلايا
0: إنما كمان بيأثر على جودة الحياة لإله ولأفراد عائلته.
1: السؤال هيك يعني في ظل كل التجربة اللي انت عندك اليوم بروفيسور حسام حايك، يعني اذا تصورك احنا اذا بنحكي على صحة العائلة من هون لعشرة 15 20 سنة كيف بتشوفها بتتغير؟
0: بتخيل انه كمان 10 15 سنة في بيوت اكثر وعي بالصحة، ولكن مش مستشفى، بيت فيه ادوات بسيطة متنقلة وصامتة ما منحس بوجودها في البيت، اللي بتساعد الأسرة على متابعة الصحة اليومية والمهم من دون خوف ومن دون تعقيدات. هاي الأجهزة ممكن تراقب النوم اللي احنا بنعرف انه مسبب كتير لأنواع مرض، أو الخلل في النوم بيسبب لكتير أنواع مرض، الحركة، المؤشرات الحيوية، ولربما بعض المؤشرات الجزيئية الموجودة واللي بتخرج وبنقدر نجسها في البيئة الموجودة في البيت اللي احنا بنسميها الاندور انفايرومنت. وهي الأجهزة بتساعد على كشف المراحل المبكرة من المرض، اللي بالمجمل العام البيت بده يكون هو بيت ذكي اللي يكون باتصال مع الجهات الصحية المعينة اللي هي هناك لتأخذ القرارات. القرار ممنوع يكون في قلب البيت، القرار في يد الطبيب والطاقم الطبي،
1: والقرار مش في أيدي الجهاز الذكي اللي أكيد. احنا لابسينه، مش الساعة بتقول إجا الوقت انه لازم تتحركي او إجا الوقت انه تنامي او اشياء عن هذا، يعني هون قرارات اللي رح تيجي من جهة مسؤولة مش أجهزة،
0: قرارات بجهة مسؤولة. والفكرة كمان مرة بيش نعيش في بيت الأخ الأكبر، يعني نظام اللي هو بيراقبني أنا ساعة بعد ساعة وبفوت على الحياة الشخصية تبعتي،
1: بس هو بيشجعك في شو إشي لما في مراقبة وفي متابعة، في تشجيع معين،
0: في
1: تحفيز معين،
0: نسميها بيئة داعمة للصحة. وهي اللي احنا بدنا ناخدها بيئة داعمة وواقية للصحة. فلذلك هنا البيت والصحة بدها تكون أكثر قرب من الحياة اليومية، أكثر شخصية وأكثر على الوقاية بدل الاكتفاء بردة الفعل. اليوم إحنا عندنا ردة فعل لما بصير مرض، وإحنا بدنا وقاية مش ردة فعل.
1: فعلا، وهذا الإشي اللي الواحد حتى بنحاول إنه كمان قدر الإمكان يأجل الأشياء، يمنع الأشياء. بالنسبة لإلك يعني إذا لكل عائلة عملها تستمع لإلنا، ما بين التكنولوجيا والحفاظ على الصحة وبين كل التقدم اللي حكينا عنه، إيش النصائح اللي كنت بتقدمها للعائلة؟
0: إيش النصائح؟ اولا بما انه احنا بنحكي انه كل هاي التكنولوجيا راح تفوت على حيز التنفيذ خلال 10 ل 15 سنه، اولا ما ننظر هاي التكنولوجيا في عصرنا الحالي للوقاية.
1: اكيد
0: هناك اشياء بسيطه نقدر نبلش فيها ولكنها مؤثره، من ضمنها النوم الجيد، الحركه اليوميه، التغذيه المتوازنه، شرب الماء، تقليل الدخان، تقليل التوتر اللي هو اكبر مرض في العصر الموجود أكيد. عند كل سكان العالم. بنصح العائلات اليوم أن ينتبهوا للتغييرات الصغيرة في الجسم وعدم تجاهلها، ولكن طبعا من دون خوف مبالغ فيه. ولما بيستمر في عرض غير معتاد من الأفضل أنه يعني نراجع الطبيب، يعني لما نشوف في حالي ترجع يوم بعد يوم.
1: صحيح.
0: حتى لو إنها مش كبيرة ومش مخيفة نراجع الطبيب. ومهم لإلي تكون الرسالة إنه التكنولوجيا رح تساعدنا كتير، ولكن أساس الصحة هو في أسلوب الحياة.
1: أكيد.
0: المتابعة والعلاقة جيدة مع الإنسان والطبيب العائلي في الأساس والمركز.
1: وإذا في كلمة واحدة كنا بدنا نلخص البرنامج، وإيش أنت كنت بتحكي عن كل ما يتعلق في مستقبل الصحة؟
0: مستقبل الصحة ونستخدم الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية لنسمع همسات الجسم قبل ما تتحول لصرخات المرض، وأنه نجعل التكنولوجيا شريك للإنسان في الوعي
1: أكيد.
0: والطمأنينة، مش بديل عن الطبيب أو عن الحكمة الإنسانية.
1: وأنا بدي أشكرك كثير بروفيسور حسام حايك على قدومك لهون، على كل هاي المعلومات اللي حاولنا قدر الإمكان نبسطها، مع أنه كان في كثير أشياء اللي بعد بدي أسألك عنها، بس لضيق الوقت طبعا نكتفي بهذا القدر. شكرا لقدومك، وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لينا شحادة رزق حين دهان، ومني غالية ناطور قدور كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
12: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك.
12: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
13: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
12: أنا زيك بابا.
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو برين.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نبأ يفيد بأن نتنياهو تراجع عن نيته إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود. هيرتسوغ يؤكد وجوب حل النزاع في لبنان عبر التفاوض المباشر بين أورشليم القدس وبيروت. مقتل 3 أشخاص في خان يونس وغزة إثر غارات لسلاح الجو، والطقس على حاله.
4: راديو مكان الأخبار.
15: الثانية في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. ذكرت إذاعتنا بالعبرية أن رئيس الوزراء نتنياهو تراجع عن نيته إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود. ويفيد المراسل شاحر غليك بأن التغيير الذي طرأ على موقف نتنياهو من هذه الجزئية ما رده المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من كبار المسؤولين في الليكود لهذه الخطوة، بينهم دافيد بيتون وحايم كاتس، وذلك قبل يوم واحد من التئام لجنة الدستور التابعة للحزب غدا. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ وجوب حل النزاع في لبنان عبر التفاوض المباشر بينه وبين إسرائيل، وليس من خلال ابتزاز إيراني. وقال خلال مؤتمر لوكالة الأنباء اليهودية GNS في أورشليم القدس إن ربط إيران بلبنان لا يبقي إسرائيل معرضة لتهديدات مستمرة فقط، بل يجعل اللبنانيين أنفسهم ضعفاء ويمنع حكومة بيروت من تحقيق تقدمه. وشدد هيرتسوغ على أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي حل في لبنان. تفيد أنباء خان يونس بمقتل فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي، كما أصيب عدد آخر بجروح بحسب مصادر محلية. وقبلها بساعتين تقريبا قتلت فتاة من جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة، كما جرح 3 آخرون وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. قدمت لائحة اتهام بحق شابين من بئر السبعة تنسب لهما طعن رجل خمسيني بآلة حادة قبل شهر في المدينة على خلفية جدل في الطريق بسبب القيادة، ويدعى المتهمان عيدو ديكل ونحمان بيتون.
4: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 17 درجة، تل أبيب وحيفا 23، الناصرة وهضبة الجولان 20، بئر السبع 21 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند عقرب الثانية بل الثالثة.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
16: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء جديد بجمعنا مع أغاني وإصدارات فنية بلادنا الجديدة أتعرف عليها بالساعة القريبة. تحية بالأول راني رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج بهالساعة، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها مع جديد إياد عابد،
17: شو حلو

سما شو ثاني هاي حد غنت لنا احدث اغنيها مشغول بحالك. اسا بنسمع اغنيه العندليب عبد الحليم بصوت اكرم عودي نسخه جديده من التوبه.

هسه بتنضم لنا جيانا نداف. قوي قلبك اغاني وفناني بلادنا واصدارات جديده بلقاء فن فنانينا. لقاء فن فنانينا لليوم.

0: حلقة سدي هاي معها أنس طباس. احنا مكملين معكم لنهاية هالساعة مع أغاني فناني بلادنا الناجحة الجديدة. عنا فاصل إعلاني قصير جدا بعد ما نود لنتابع معكم فن فنانينا.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: جانا مع بستوني مش لحاله مع ليث نابلسي جنة ونار.

كلمات إيهاب روزا. سمعنا واصف حبيب دلعين. لسا كمان أغنينا أصحى يا الطنوس الهوى جانا.

محمود كيال، سمعنا ذهب إسا سهيل فودي وفرقة زمن، سمعونا أحدث إصداراتهم جاتيلي. كلمات خير فودي.

0: طمني عنك زي فرانسيس هذا.
1: طمني عنك وقلي إذا حاسس إنه اشتقت لي يلا نرجع سوا.
0: الأسبوع القادم بنعود للقاءاتنا. الأسبوع خصصناه للاستماع وللتعرف على الأغاني الجديدة أصدروها فني بلادنا.
1: اشتقت لي يلا نرجع سوا نكفي من شوق قلبي عم يغلي من شوق قلبي.
0: بعد جاير فرانسيس كمان صوت حلو إسا بجينا مع أغنية معروفة أغاني معروفة باللهجة العراقية.
2: ضحبيا لا صدق يا قويا

0: قبل 6 سنين سمعنا هالنسخة أحمد فودي، أغاني عراقية معروفة، سمعناها بنسخة حلوة منه.
1: كنت قلبي كنت روحي، عيدك بالطيب جروحي، خسارة صفي لا غيري، يا عيني
0: توزيع النسخة لمحمد.

0: مع ذكريات والأغاني الحلوة من أحمد فودي لتعمل نفار اللي قدم لنا وقتها صوت جديد مع منار القيش.
1: معك تامر نفار.
2: شو بدي شو بدي
1: بتخيل بدي اياك لا
0: 2019 واحدة من الأغاني الصيفية الحلوة اللي جتنا وقتها نجحت نجاح كبير. منار القيش تامر نفار مين قدي

مين قدي نرقيش تامر نفار. احنا بعد مجال لأغنية أخيرة بمناسبة موسم الأفراح نختم مع أمير دندن الأغنية اللي كتب كلماتها النصراوي الشاعر النصراوي جريس عيد.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، والى اللقاء مع فنجان اخر.
8: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
9: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
10: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى إحراز تقدم في مفاوضات سويسرا مع إيران. التوافق على تشكيل آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بحسب قناة الجديد. نبأ يفيد بأن نتنياهو تراجع عن نيته إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثالثة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح نائب رئيس الأمريكي فانس بأنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات سويسرا مع إيران، وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن طهران وافقت على إعادة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. أفادت قناة الجديد اللبنانية بأنه تم الاتفاق في سويسرا على إنشاء آلية تناط بها مهمة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وتضم هذه الآلية إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان دون إشراك إسرائيل. تراجع رئيس الوزراء نتنياهو عن نيته إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود بسبب المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من كبار المسؤولين في الحزب لهذه الخطوة، بينهم دافيد بيتون وحايم كاتس. ويشير مراسل راديو كان شحر غليك إلى أن نتنياهو يتوقع أن يحصل في المقابل على 8 إلى 10 مقاعد مضمونة ليختار مرشحيه. تقدم في غضون أيام لائحة اتهام بحق رجل إسرائيلي 40 من سكان السامرة تنسب له الضلوع في إضرام النار وممارسة العنف ضد فلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس قبل أكثر من أسبوعين. وقررت المحكمة في القضية ذاتها إخلاء سبيل مسبوهين آخرين بشروط مقيدة، وتنوي الشرطة استئناف القرار. يتوقع مساء اليوم انتخاب المحامي أمير بدران من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا. وقال بدران للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إنه سيمنح صلاحية تتيح له التأثير في صنع القرار.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تبقى غدا درجة الحرارة ضمن معدلاتها دون تغير يذكر، لترتفع قليلا بعد غد الأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أبيب وحيفا 28، الناصر وبيرسبع 31، وفي إيلات 38 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عين رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: تقدم في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، وبحث آلية لمنع الاحتكاك بين حزب الله وجيش الدفاع. عشية جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها في جنوب لبنان. وطلاب من مدارس النقب يحملون صرخة المجتمع العربي إلى الكنيست ومطالب بتحرك جدي لمواجهة العنف وحماية مستقبل الشباب.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
3: جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا 3:06 دقايق الساعة بالشهادة بحيفا.

خلصنا مع الأغنية اللي أكيد أكيد سمعتوها من الصبح كتير على مواقع التواصل. تعمليها إزاي؟ مبروك طبعا لمصر الفوز الحلو صباح صباح اليوم. هذا محمود العسيلي معه بهاء سلطان.

0: اتعدى منك طب الاصل وكفايه اني امي وحبيبتي.
1: ثلاثة ونص اخبارنا الفنيه، طبعا راح نحكي على الفوز الكبير لمصر، اخبارنا الفنيه، موقف الفنانين، نحكي كمان على فضل شاكر، محمد امام، انتصار، كل هذا على ثلاثة ونص مع زميلي عارين بصول. اسا ريمكس على الطريق. ريمكس اليوم لأغنية توليت سانت ليفان.
2: عالطريق عالطريق

0: على خد حرير.
1: بعد 20 سنة من إصدارها، بعيد إصدارها بتوزيع جديد، رامي عياش نفس

خد حرير رامي عياش اللي رح بعد شهرين يصير عمره 46 سنة بعيد هالأغنية اللي قدمها قبل 20 سنة بالضبط نسخة جديدة منها. هسا أغنية ناجحة هالأيامات كمان بتجينا من مصر بهاء سلطان بيغني أغنية فيلم إذمة

محمد صادق. قبل إصدار بهاء سلطان كان في كمان أغنية حققت نجاح حلو لنفس الفيلم. جمعت نوردو التونسي مع المصري رحمي محسن.

0: بس الرقص على السلم نوردو هذا تونسي مع رحمي محسن قالوا لنا سر جعنا ونتفلم إدمة. إن فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة مع الإعلانات بعدها منعود لنتابع معكم على الطريق للأربعة.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: قبل أخبارنا الفنية ينضم لنا أستاذ شب خالد معه بنت عمرو دياب جان عمرو دياب.

0: فن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
1: مرحبا شادي، الحمد لله على السلامة. انبسطت انك راجع؟
0: وأنا كمان بسطت.
1: اسكت يا لساني.
0: وأخبار كتير يا
1: مزبوط.
0: نبلش مع مين؟ مع فضل شاكر.
1: إنعمى؟
0: لا،
1: بعده. فضل شاكر بيقول انه مرض السكري عم بيتفاقم وعم بيكون في له كتير مضاعفات وهو داخل السجن، وممكن الاشي يأثر كتير على شبكة العين، وعن جد ممكن يوصل لمرحلة انه ينعمي. فمحامي وابنه كتير قلقانين عليه، وبيقولوا اذا الاشي بيكمل هيك الاشي ممكن كتير يدهور من صحته. فرجاءا يا بتطلعوا لبرا وبتعطوا طبيب مختص انه يعالجه لحتى ما يوصل لوضع انه ينعمي.

0: ساعة فرحة كبيرة من الصبح بمصر والعالم العربي.
1: صح فوز مونديالي، احنا برنامجنا تقلقوش زاويتنا عن الفن، بس الفنانين كلها معجوقين بفوز مصر بالمونديال.
0: كل العالم معجوق.
1: 4 الصبح ل6 الصبح الكل كان فايق يستنى شو النتيجة. 3-1 ربحت مصر على نيوزيلندا.

0: فكل المهنين كانوا أغلبا فنانين طبعا الشعب المصري كله كان أحمد سعد وشريف منير ومي كساب ومي فاروق وليلى علوي ومحمد إمام حكى كمان صار له فترة بشجع المنتخب المصري وخاصة محمد صلاح.
1: أنا بحب صلاح جدا وزي ما قلت لكده أنا شايف أن محمد صلاح ده من أحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر بصراحة. من ده احنا بنعمل استاد عندي في المكتب ومن أعلام وتيشيرتات بنعمل يعني أجواء كاس عالم قوي يعني.
0: محمد إمام بدوره كمان كتير معجوق على فيلمه عمله عرض خاص ب 21 الشهر مبارح فيلم صقر وكناريا. صقر وكناريا والملفت كان كتير انه كل احفاد عادل امام كانوا موجودين وانعجقوا كتير ناس على هيك الصورة تجمعهن كلهن. لا عادل لا ما كانش.
1: وريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين
1: سندوق الشكاوى.
2: حلوة.
3: ذكر انه انتصار واحدة من بطلات هالفيلم
0: اجت محجبة على العرض الاحتفالي والناس فكرت انه انتصار البطلة اللي بالفيلم انه مش انه اعتزلت وتحجبت فهي قالت لا انا اجيت نفس لبس الدور اللي بقوم فيه.
3: شيكو كمان معاهن بهالفيلم.
0: صح.
3: اخبارنا خلصت. حابين نختم مع اغنية.
0: انا معلقة وعلوب بسمعها كل ما بطلع السيارة.
3: شو
0: فول فوليوم وما رح تستغرب انه فيش سبب بس خلص علقت معي. تباع تباع
3: شيرين عبد الوهاب حلوة. هذا اللي حفظيته بعد كل هالإعداد.
0: شيرين
3: تباع
0: تباع.
3: شكرا علي ملتقي بكرة
0: على فكرة وبحرية بتجنن.
3: تمام باي باي.
4: عالطريق

تبان تبان سيدنا عبد الوهاب بسبب مباراة المونديال. بيقولوا انه شيرين عبد الوهاب اجلت اصدار باقي الاغاني. بعد ما يخلص المونديال رح نسمع باقي اغاني البومها الجديد لشيرين عبد الوهاب.

0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, 1957. غنّى الأغنية الحلوة عبد الحليم حافظ. هواك للألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: معك والأدمع فترة بعدتان في لقاك الدنيا.
1: الأغنية الحلوة أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سمعناكو إياها اليوم بزاوية أغنية من زمان غناها عن جد زمان 1957 غناها بفيلم بنات اليوم. الألحان كانت لمحمد عبد الوهاب الكلمات لحسين السيد. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. جانا للإيقاعات السريعة والأغاني الجديدة نسمع جديد حمائي محمد حمائي.

0: والسعودية داليا مبارك. سبي ينضم لنا الفلسطيني سانت ليفانت مروان. صبح علينا قبل ما نروح.
1: عالطريق

اجى الوقت نختم على الطريق لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. رح نختم مع جديد وائل كفوري. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية. بكرا إن شاء الله منعود ونلتقي. الكوميدي دايما شادي بلان أحلى التحيات. بكرا لقائنا على التلتين توب 10 على التلاتي على الطريق. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: ديكولاين
8: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: انا زيك ماما.
10: كيف يعني زيي؟
9: بحب البس زيك وبربط شعري زيك.
10: يا روحي،
9: ولما تقطع الشارع بسرعه بعمل زيك ماما.
10: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتاكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك ماما.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نائب رئيس الأمريكي يشير إلى إحراز تقدم في مفاوضات سويسرا مع إيران. توطيد التعاون العسكري بين إسرائيل والهند. توقع انتخاب المحامي أمير بدران نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا. والحرارة حول معدلها الموسمي.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح نائب رئيس الأمريكي فانس بأنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات سويسرا مع إيران، وأشار خلال مؤتمر صحفي لأن طهران وافقت على إعادة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. وفيما يخص الملف اللبناني، أشار فانس إلى أنه يتم وضع آلية لنزع سلاح حزب الله. في نيودلهي اجتمع مدير عام وزارة الدفاع أمير بارعام مع وزير الدفاع الهندي رجنات سينغ، وأفيد بأن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. يتوقع مساء اليوم انتخاب المحامي أمير بدران من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا. وقال بدران للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إنه سيمنح صلاحية تتيح له التأثير في صنع القرار. أزالت الشرطة أعلام إسرائيل التي تم تعليقها قرب كفر كنا خشية أن تثير حالة من التوتر في القرية. وتبين لاحقا أن سكانا من القرية التعاونية بتريمون المجاورة قاموا بتعليق الأعلام. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية أورلي الكلاي بأن مفتش الشرطة العامة الجنرال داني ليفي أوعز بالشروع في تحقيق لاستيضاح الملابسات. تقدم في غضون أيام لائحة اتهام بحق رجل إسرائيلي أربعيني من سكان السامرة تنسب له الضلوع في إضرام النار وممارسة العنف ضد فلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس قبل أكثر من أسبوعين. وقررت المحكمة في القضية ذاتها إخلاء سبيل مشبوهين آخرين بشروط مقيدة، وتنوي الشرطة استئناف القرار.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تظل غدا درجة الحرارة ضمن معدلاتها دون تغير يذكر، لترتفع قليلا بعد غد الأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة في لات 28، منطقة البحر الميت وغور بيتشان 35، هضبة الجولان 33، الناصرة وبير السبع 31، اللد 29، تل أبيب وحيفا 28، يوشريم القدس وجبال الجليل 27. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
4: تقدم في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، وبحث آلية لمنع الاحتكاك بين حزب الله وجيش الدفاع. عشية جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها في جنوب لبنان. وطلاب من مدارس النقب يحملون صرخة المجتمع العربي إلى الكنيست ومطالب بتحرك جدي لمواجهة العنف وحماية مستقبل الشباب.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم. اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم. معكم كما في كل يوم اثنين في هذا المنتدى لكي نركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية هيلان هولتهاوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد الذياب. اليوم سنتحدث عن إنشاء صندوق جديد لدعم المصالح الصغيرة، وهنالك أيضا إقبال لا بأس به على الفنادق في نابلس ورام الله، قلق من احتمال إلغاء ألف تذاكر السفر والرحلات الجوية، وقبرص تتحول إلى وجهة سياحية جذابة بامتياز. مؤشر أسعار المستهلك سجل في شهر أيار الماضي انخفاضا بنسبة 13%، بينما بقي معدل التضخم السنوي عند مستوى 1.9%، وذلك لأن مؤشر أيار من العام الماضي كان قد سجل انخفاضا مماثلا بنسبة 13%، وهذا يعني أن أسعار الشقق وصلت تراجعها، وحسب مقارنة الصفقات الشراء التي نفذت في أذار وفي نيسان الماضيين مع الصفقات التي نفذت في شباط وأذار الماضيين، فقد انخفضت الأسعار أسعار الشقق بنسبة 13%. أهلا تحيات لكم مستمعينا في كل مكان، نحن معكم حتى الخامسة. في البداية نرحب بضيفتنا المستشارة، مستشارة قروض الإسكان رنا خوري التي تنضم إلينا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة رنا.
1: مرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. قروض الإسكان هنالك من يروج لها كثيرا في المحافل المختلفة، لسيما أيضا في المجتمع العربي، يظهر بأن الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بدأ يرتفع ويزداد يوما بعد يوم. شو هي الأسباب رنا أولا التي نرى فيها في الفترة الأخيرة إقبال على مثل هذه القروض؟
1: الأسباب عديدة. أول إشي الغلاء اللي موجود بأسعار الشقق السكنية، البناء يعني الغلاء اللي موجود بدولة إسرائيل عامة، يعني الدور غالي جدا، فالأزواج الشابة وحتى اللي مش شابة يعني اللي بأجيال أكبر صعب يجوا يشتروا بيت أو يعمروا بدون ما ياخدوا قرض سكني.
0: الأسعار مرتفعة نسبيا اليوم رنا؟
1: الأسعار البناء، مواد البناء، أسعار الدور طبعا مرتفعة جدا مقارنة مع المعاشات كمان.
0: المعاشات
1: أو الدخل الموجود،
0: المعاشات عمليا لم ترتفع، ما ارتفعتش في نفس مستوى ارتفاع الشقق السكنية.
1: بالضبط، الارتفاع هو
0: محدود
1: جدا مقارنة مع الارتفاع تاع الشقق السكنية والبناء أو مواد البناء. مش هوينا اليوم، والقرض السكني هو أكبر قرض باخده البني آدم، يعني الطبيعة على مدى حياته كلياتها، لأنه هذا أكبر مشروع تقريبا بنعمله،
0: مشروع العمر بسموه، مشروع العمر.
1: مضبوط، مشروع العمر. أنا لما بيجي عندي الزبون بيقول لي أنه هذا مشروع عمره.
0: لما بيصل الزبون عندك على المكتب بيكون عمليا محتار شوي، متردد شوي، خايف، قلقان، مش عارف شو بيستناه في الفترة القادمة مثلا؟
1: إجمالا بدون ما نشمل، هو قرار مش هويان، وعادة اللي بيجوا قسم كبير من اللي باخده القروض السكنية هن أزواج شابة، فهو
0: في بداية العمر، يعني في مقتبل العمر.
1: مضبوط، فهي خطوة كتير كبيرة لشباب.
0: مغامرة؟
1: إذا بتكون مدروسة هي مش مغامرة، لا، إذا بتكون مدروسة صح، بس في ناس بعملوها أزواج بيجوا بعملوها بدون دراسة، بدون ما يكون في حدا بيساعدهم، بفهم كل دروس حياتهم، شو الدخل الموجود عندهم، شو الدخل، شو الهوتساءات اللي متوقع تكون عندهم، قد الدفعات اللي بدها تكون عندهم، شو الأشياء اللي راح يشوفوها لقدام بعد ما يبلشوا بالبيت. فلما بيكون الإشي عن طريق مهن عن طريق مستشار أو مهني اللي عن جد عارف يقعد مع الأزواج أو مع الزبون اللي بيجي عنده، يفهم كل ظروفه ويعطيه إيش الملائم لإله، قرض اللي هو ملائم لإله ولظروفه. فأنا بشوفهاش مغامرة.
0: لكن يعني مش مغامرة، لكن القرار يحتاج إلى تفكير عميق.
1: طلع هو القرض السكن إجمالا الفترة تبعته كتير كتير كتير طويلة، بس مش بالضرورة القرار اللي أخذناه اليوم. إذا اليوم أخذنا قرار اللي هو ملائم لظروف الزبون الموجود عندي أو الزوج الموجود عندي ملائم له، بس لقدام الظروف بتتغير، ممكن هن يغيروا محل شغل، الدخل تبعهن يزيد أو ينقص، بده يجي هنا أولاد، الأولاد بفوتوا على المدارس. فكمان مفضل وبنصح إنه كل فترة القرض السكن بعد ما يتاخد ينفحص.
0: كيف يتم تحديد قيمة القرض رنا؟
1: كتير عوامل. أول إشي الدخل تبعهن، هو في إذا الزبون جاي عنده أو الزوج الشاب يعني جاي لعنده بده ياخد قرض سكني عشان يشتري بيت، في ماكسيموم اللي بيقدروا ياخدوه اللي هو 75% من سعر البيت اللي هن بدهن ياخدوه. بس كمان يعني إذا الإشي لازم يكون متلائم مع الدخل تبعهن، يعني ممنوع الدفعة الشهرية تطلع عن 40% من الدخل الكلي تبع الزوج.
0: لو فرضنا أنه البيت يعني سعره 1,000,000 شيكل، مسموح يعني يحصل على 750,000 شيكل،
1: 750
0: الماكسيموم.
1: مضبوط الماكسيموم. طلع الماكسيموم إذا بدنا نروح على بس تانك، هاي الماكسيموم اللي ممكن ياخذوه. في اليوم كتير شركات اللي هي مش تابعه للشركة اللي هن يحط بنكيين من قلها، ممكن يعطوا كمان 10% أو 15% زياده لحد 85% أو 90% زياده على الاخر. طبعا مش مفضل، والاشي بتعلق كمان بدراسة وضع
0: الزبون. ممكن يصل الزبون لعندك على المكتب مثلا أو عند أي مستشار اقتصادي آخر مختص بقروض الإسكان، والمستشار بالتالي يعني يقول له أنت مش مفضل أنك تحصل على القرض لأنه وضعك أو دخلك لا يتلائم مع متطلبات أو مع ظروف هذا القرض؟
1: طبعا أكيد. أنا شاب، هو هيك المفروض يكون. أنا أول يعني أنا يعني قبل ما أكون مستشارة أنا بني آدم وأم ومرة وعندي بيت وعندي أولاد بتعلموا، ومريت بكتير ظروف وعمرت بيت يعني واشتغلت 17 سنة يعني فترة طويلة. فأول ما يجي عندي الزبون أولا بتعامل معهم كبني آدم وثانيا مهنية، فبس مع ظروفهم إذا بقولوا لي إنهم بقبضوا 10,000 شيكل صح مسموح لي ندفع للمشكنتة 4,000، بس السؤال إذا بعد
0: بده يعيش ب6,000
1: بالضبط. فأنا وظيفتي كمهنية وكبني آدم إنه أقولهم إنه هيك أنتوا بدكم تكونوا، وبعد لقدام
0: في متطلبات وفي لوازم، والعائله ممكن تكبر، في بعدين بيكون اولاد في المستقبل، بعدين في متطلبات والتزامات.
1: بالضبط هذا
0: الطريق الى الحصول على قرض الاسكان طريق سهله يعني مفروشه بالورود ولا مليئه بالاشواك، وهناك يعني عمليات معقده وبيروقراطيه واوراق ومستندات وما الى ذلك، وقد يعني يطول الوقت حتى يحصل الانسان على القرض؟
1: لا هي مش مزروعه بالورود ومش قصيره، بيروقراطيا كثير كثير كثير
0: في تعقيدات.
1: والأصعب والأصعب بمجتمعنا العربي، بمجتمعنا العربي الأراضي فيها مشاكل كبيرة جدا بالتطوير تبعها، كتير كتير كتير مشاكل بالتسجيلات الأراضي، قدان القرض السكني وكمان على الفوائد اللي باخدوها كمان. بس في كتير مرات عندنا زباين اللي بيجوا الأرض من 20 سنة هذا وأبوها والخوذة اللي اشتروا فيه البيت ما حداش بعرف وين وبعرفوش من مين اشتروا ومن مين ما اشتروش. فملان مشاكل عنا بالوسط العربي على الأراضي، فواحدة من الصعوبات اللي موجودة. فإذا أنت بتكونش مع مستشار الشبه مستحيل أنك تقدر تأخذ المشكلة، أو حتى مع مستشار مرات بتقدرش كمان.
0: حتى مع وجود مستشار مرافق أحيانا في هناك مشاكل وفي هناك تحديات كبيرة.
1: تحديات جدا كبيرة.
0: بالنسبة لظروف الشقة السكنية، مساحتها، مكانها، موقعها، سعرها، المستشار أيضا يتدخل في ذلك رنا؟
1: كيف ممكن نتدخل إحنا؟
0: يعني انه انت معك مليون شيكل، تقدرش انك تختار مثلا مبنى اللي تكلفته 3 مليون شيكل؟
1: لا، اذا هو معه راس مال
0: يعني بدي لاقي ظروفه وامكانياته الماديه لوضع الشقه.
1: ما هو كل ما زاد مساحه الشقه بده يزيد سعر البيت، فبده يكون ملائم للراس المال وللمبلغ اللي بتقدر تاخده وتقدر تسده. احنا مش بس بدنا نساعدك تاخد، بدك تكمل تسده هذا القرض اللي بده يقضي معك عمرك. عادة الازواج الشابة باخدوا لها 30 سنة. اوكي، في ازواج اللي بيكون دخلهم عالي حتى ببداية طريقهم فباخدوا لها فترات اقصر، بس انه الاغلبية باخدوا لها 30 سنة.
0: قرض طويل الامد عمليا، 30 سنة، 3 عقود حتى يقدر يسد هذا القرض. عملية مش بسيطة، لازم يعني الإنسان يدرسها منيح قبل ما إنه يفكر فيها.
1: طبعا، ولازم يكون عارف شو عم بستنى لقدام، يكون عارف شو هو عم بده يعمل لقدام، كيف دخله بده يتغير. في كتير أزواج بيكون بعدهم حتى لو بيجيني دكتور، يعني الدكتور كمان أول طريقه بيكون الدخل تبعه محدود وبعدين بزيد كتير، فممكن بعدين يغير الشروط تبعت القرض السكني يلائمها يعني للمدخول الجديد تبعه.
0: التخطيط السليم والتخطيط الصحيح ممكن يريح الإنسان في مرحلة ما بعد
1: ويخفف الضغوط.
0: صحيح. شكرا رنا خوري، مستشارة قروض سكنية، على هاي المداخلة وهاي الإيضاحات. شكرا جزيلا إليك، إلى اللقاء.
1: شكرا.
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم،
0: سنتابع معكم ونفتح ملف آخر لكن بعدما نخرج إلى الفاصل.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم،
0: متابع معكم مستمعين الأكارم برنامج اقتصادكم. الآن تنضم إلينا لويزا فراكلاس التي تشغل منصب مديرة مكتب السياحة القبرصية في إسرائيل. نحن طبعا على أعتاب موسم السياحة، حتى يعني انطلق هذا الموسم من أوسع الأبواب بعد فترة من الجمود وفترة من التذبذب وفترة من عدم الوضوح والضبابية عندما كانت الحرب قد اشتعلت ومعظم الناس بقيت في البيوت دون معرفة مساله ما هو الذي سيكون في المستقبل. الان الامور اصبحت واضحه وحركه الملاحه الجويه عادت تقريبا الى ما كانت عليه قبل الحرب، وقبرص تعتبر من الوجهات السياحيه الجذابه بامتياز. والان معنا السيده لويزا فاركلاس. اهلا وسهلا بك سيده لويزا، مساء الخير.
5: مساء الخير الى كل المستمعين.
0: كيف تنظرون أنتم في البداية إلى أهمية السائح القادم من المجتمع العربي، وما هي مكانته ضمن استراتيجية السياحة القبرصية؟
5: السائح العربي يعني أهميته كبيرة في إسرائيل، ومش بس في إسرائيل، لأنه هو سائح كويس، سائح بحب يضل في أوتيلات منيحة، بصرف مصاري، بحب يشوف القبرص، يشوف المحلات الجديدة، يستمتع. فهو سائح كثير منيح. احنا دائما ناخذ عين الاعتبار السائح العربي في استراتيجينا التسويقية وفي مكتب السياحة القبرصي.
0: قبرص برأيك سيدة لويزا تنافس وجهات سياحية معروفة وشهيرة على مستوى أوروبا ومستوى العالم، يعني ما الذي يميز قبرص عن الوجهات السياحية الأخرى؟
5: من ناحية بلادنا قبرص هي 40 دقيقة من هون، فهو أقرب مدينة بقدر يصلها السائح من عندنا، من بلادنا 40 دقيقة بتقدر توصلها. هذا أول إشي. ثاني إشي، مع إنها قبرص صغيرة من ناحية جغرافية، بس بتوصل بكل يعني خلال ساعة ساعتين بتسافر، ساعة ساعتين بالسيارة، بتقدر تستمع بكل تجربة سفر متنوعة، مناظر طبيعية متغيرة، أنشطة وتجارب متعددة، وكله في منطقة صغيرة. فالواحد يعني بيقدر يسافر لأكم من يوم يستمتع بمئة ألف إشي، ومش ضروري يسافر 10 ساعات عشان يوصل وجهة سياحية ثانية. وطبعا قبرص تشتهر بضيافتها، فما فيش حدا بحسش مقبول و يعني ويلكم زي ما بنقول في قبرص.
0: يعني قبرص أصبحت جذابة جدا ومحببة لدى السائح الإسرائيلي والسائح من المجتمع العربي، بحيث أنه يأمها بشكل وبوتيرة كبيرة، يعني يفضلها عن الوجهات السياحية الأوروبية الأخرى كونها يعني قريبة جدا. هل يعني شهدتم أو لاحظتم ذلك في السنوات الأخيرة، حيث أن يعني السياحة الوافدة من إسرائيل شهدت ارتفاعا ملحوظا؟
5: طبعا أقول لك شوية أرقام. خلال سنة 2022 بعد الكورونا كان عندنا 277 ألف سائح من إسرائيل. سنة 2025 فكرنا السنة 589 ألف سائح من إسرائيل. طبعا الشهرين اللي فاتوا كانوا شهرين شوي صعبين عشان الحرب والأوضاع في البلاد، بس السياحة من إسرائيل ومن ضمنها كمان الوسط العربي عم يعني تكبر بطريقة يعني كبيرة وسريعة.
0: مبسوطين عشان في هناك يعني إقبال شديد على السياحة الوافدة من إسرائيل. بتعرف السائح الإسرائيلي سيدة لويزا لا يخفى عليك بأنه مدلل، يعني بشكل أو بآخر
5: مدلل،
0: بحب هيك، بحب الناس يعني يخدموه، بحب الخدمة اللي بتدلل، بحب الرفاهية. هذا كله موجود في قبرص؟
5: هذا كله موجود في قبرص. في قبرص كمان الخدمات السياحية هي ملائمة لكل واحد، يعني اللي بده خمس نجوم ودلوكس ويعني فخر وكل هذا موجود، اللي بده يعني الطبيعة عنده، اللي بده يعني إشي تقليدي عنده، اللي بده أثارات سياحية، أثارات تاريخية وتراث موجود، اللي بده بس فعاليات للأولاد ولكل العائلة، ووتر باركس وميني جولف باركس وفي سبورت، يعني كل شيء موجود. فمزبوط إنه السائح الإسرائيلي مدلل كثير، بس إنه قبرص بتوفر كل شيء لكل كل بدايات السائح العربي وغير العربي. طبعا
0: في
5: كمان
0: في
5: احنا طبعا كمان للوسط العربي بقدر اقول انه احنا دوله في البحر الابيض في البحر المتوسط فنشبه لبعض فمأكولاتنا بتشبه ويعني في عنا كثير اشياء بتشبه لبعض فالواحد بحس مرتاح بحس انه في بيته الاكل بيشبه والعادات تشبه والكرم الناس الأباشة كرم زي العرب
0: ضيافة الأصيلة
5: يعني الواحد بحس في بيته واهم شيء انه قبرص هي بلد فيه عالمي بلد متعدد الثقافات
0: بلد مضياف بلد مضياف كما يقولون الماء
5: بشكل مهم خصوصي في الوضع هلا في الوضع اللي احنا فيه كل اللي بيصير حوالينا بتميزش بين خلفية كل واحد اللي بيجي تستقبل كل واحد بنفس الطريقة
0: الماء والخضراء والوجه الحسن كما يقولون
5: مزبوط
0: بدك إياه موجود في قبرص سيدة لويزا فراكلاس مديرة مكتب السياحة القبرصي في إسرائيل بدي أقدم لك شكري لكونك كنت ضيفي عنا في البرنامج وقدمت لنا هاي الإيضاحات وهاي المعلومات المفيدة والقيمة جدا عن السياحة في قبرص
5: شكرا وإن شاء الله نشوفكم عن قريب كلكم
0: إن شاء الله شكرا سيدة لويزا شكرا شكرا تحياتي لك إلى اللقاء إلى اللقاء
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب

0: وطبعا معكم مستمعين الكرام هذا البرنامج الذي يركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. بعد المقابلة المميزة والممتعة مع السيدة لويزا فراكلاس مديرة مكتب السياحة القبرصي في إسرائيل، سنتفرغ للحديث عن شأن آخر. نحن يعني الآن يعني التركيز هو أصلا على السياحة، لأن قطاع السياحة هو واحدة من ركائز الاقتصاد المحلي والعالمي. يعني عندما يكون هنالك انتعاش كبير في هذا القطاع فإن البلاد كلها تشعر بالازدهار. ينضم إلينا الآن سيد عبد السلام حسن، مستشار ضرائب ونائب رئيس الغرفة التجارية في المجتمع العربي. أهلا وسهلا بك سيد عبد السلام، مساء الخير.
1: مساء الخير عزيزي رائد، لك وللمستمعين الكرام.
0: أنتم دائما ما شاء الله عندكم من فعالية إلى أخرى، من نشاط إلى آخر. الغرفة التجارية في المجتمع العربي في الفترة الأخيرة نشيطة جدا وتقوم بمختلف الفعاليات، طبعا من أجل تقديم ما هو مفيد للمصالح التجارية. الآن أنتم بصدد يعني إقامة مشروع تعاوني ما بين المصالح التجارية المحلية والمصالح التجارية الموجودة في منطقة الضفة؟
1: نعم، بعد دراسة عميقة الوضع الاقتصادي المحلي هنا ووضع الاقتصاد الموجود في إطار السلطة من حيث السلطة الفلسطينية، شفنا أنه في عوامل مشتركة وقواسم مشتركة جدا بين المصالح هنا وهناك، ورأينا من المناسب التفكير في عقد ما يسمى لقاءات مباشرة ودراسة أفكار كيف يمكن رفع حجم التبادل التجاري بيننا وبينهم. ولكن بعد دراسة عينية اتضح أنه في معيقات كبيرة جدا، وهي تمنع المستثمر الإسرائيلي العربي الداخل إسرائيل من الاستثمار، وهي القيود الموجودة على الاستثمار المباشر، مما لا شك فيه أنه أحد المعوقات انه انت اذا بدا انا بدي افتح مصلحه او مصنع ما بيكون عندي ملكيه مباشره، وهذا العائق المباشر. فمن هذا الفكره ومن هذا المنطلق راينا انه من المناسب بحث امكانيه تذليل العقبات، ومن بعدها تم لنا لقاء مع وزير الاقتصاد سيد محمد العمور باضافه وفد اقتصادي من عندنا رفيع المستوى، وعرضنا عليه فكره وجهه نظرنا. المنطق بقول والمنطلق انه كثير مستثمرين من العرب الداخل هون معهم رؤوس اموال مستعدين انه يستثمروا، واللي بخليهم يستثمروا في دول استثمارات عقارات في دبي وفي قبرص وفي دول ثانية بخليهم يستثمروا بالضفة الغربية، ولكن المعيقات هناك انه هي الملكية المباشرة. فالوزير جناب الوزير تم أخذ الأفكار فسيعرضها على مجلس الوزراء من شان بحث إمكانية تخفيف أو تذليل العقبات في الاستثمار المباشر في إطار ومحيط السلطة الفلسطينية. أعطيك مثال بسيط وموضوع كنا حاكين فيه كثير، على أثر قيام وزارة المالية في إغلاق العمال في داخل الإطار الخط الأخضر عندنا هون 140 ألف عامل من الضفة الغربية منعوا من العمل في داخل إسرائيل.
0: منذ اندلاع الحرب.
1: الأسباب هي أنا في نظري هي ليست اقتصادية، لأن هذا الإشي بضر في الاقتصاد
0: الإسرائيلي. أسباب سياسية أمنية طبعًا.
1: هي أسباب سياسية ومن ثم بعدها الأمنية. ممكن إيجاد أطر أمني إنه يقدر، ولكن هو القرار سياسي أكثر من إنه قرار أمني. فالموضوع في على أثر إغلاق شفنا إنه المصالح بالمجتمع العربي وبالمجتمع اليهودي في الدولة عامة المصالح تضررت جدا جدا. هذا الموضوع شو أدى في صاحب المصنع؟ أنا اليوم إذا عندي مصنع فيه خمس عمال وغالبيتهم من عمال الضفة الغربية، وإذا اليوم فيش عنده عمال من داخل البلاد، فأنا اضطريت أنه أشوف كيف أنا أفتح مصنع في الضفة من شان مصلحتي تضلها ماشي، ومن شان أستقطب العمال اللي كانوا يشتغلوا عندي من شان يظل عندي خط إنتاج. فمن هنا بدأ
0: سؤال عبد السلام، هل في هنالك مصالح في المجتمع العربي وحتى على مستوى إسرائيل التي دخلت في أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة غياب العمال الفلسطينيين؟
1: بدون شك، بدون شك. أكثر قطاع عانى هو قطاع البناء. قطاع البناء انخفض فيه المدخلات والمبيعات بنسبة 40%. غالبية القطاع، قطاع العمالة اللي هي عمال البناء، هي من المجتمع العربي. غالبية المقاولين الثانويين بأخذوا الشغل، إن مقاولين من المجتمع العربي، والمقاولين هذول بيشغلوا عمال من الضفة الغربية. في عنا أيدي عاملة، ولكن أيدي عاملة اللي عنا موجودة متخبية، اصلح لي أحكي باللغة الشعبية والعامية، وين هي ما حدا بيعرف. يوم إذا بتدور على مساعد بليط ما بتلاقي، مساعد كهربجي ما بتلاقي، إذا بتلاقي بتدور على
0: قصار فش، دهان فش، بلاط فش، مزرجي فش.
1: في أزمة عمالة، والعمالة موجودة في الضفة الغربية، جودة موجودة، أجر سليم، في ثقة فيهن، تعامل معهم ممكن يكون على أساس اللغة، ممكن تعامل
0: والإنتاج معهم والإنتاج قوي جدا هناك،
1: والإنتاج قوي. على فكرة كان في فكرة عند بعض الصناعيين أن يجيبوا عمال من اللي جابوه من الهند،
0: من الهند،
1: ولكن شافوا أنه وشفنا أنه في لغة الثقافة ولغة العادات والتقاليد ومفهوم الإنتاج عنده يختلف. فمن همنا الفكرة اللي عندنا هي فكرة جدا جدا بتفيد المجتمع في الداخل الفلسطيني وبتجمع.
0: إذن العامل التايلاندي والعالم والعامل الهندي لا يمكن مقارنته إطلاقا بالعامل الفلسطيني
1: بدون شك. يعني بعد التجربة نحكي عن التجربة، مش مجرد بدناش إياهن لأنه بدناش إياهن، لأنه الإنتاجية تبعتهن
0: ضعيفة،
1: التكيف معهن في إطار حياتنا ومجتمعنا صعب جدا، وبأدي أنه انفصال، انفصال التعامل مع بعض وشبه مستحيل. فمن هنا أنا أيضا من خلالك سيد العزيز سيد رائد، برنامجك مهم وهو الرافع في المجتمع العربي في الأمور الاقتصادية، أدعو إلى التشبيك، أدعو إلى الحوار، إقامة لجان مشتركة، فحص إمكانية إقامة صندوق مشترك للاستثمار في داخل السلطة الفلسطينية. من ناحية إن مستعدين أنتوا مناطق صناعية على الخطوط ما بين خطوط داخل وخلال الضفة الغربية، على أساس أنه يكون توجه إلى المصلحة قريب وسهل جدا، من أنه يقدر صاحب المصنع يفتح فرع له المصنع تبعه مشان الإنتاجية تبعته مستمر، وهي الشغلة كثير كثير مهمة. ثانيا الإطار الثاني اللي احنا عرضناه، احنا بدون شك قوة استهلاكية نمر واحد، يعني احنا بنروح نشتري من عندهم وعلى قلبنا زي العسل كيف بيقولوا، من جنين، من نابلس، من الخليل. ولكن إذا بنيجي نسأل التجار الموجودين في عند إخواننا في الضفة الغربية منين بيشتروا بضائعهم، إن بيشتروا بضائع من تجار تل أبيب أو من مباشرة من خارج البلد. فإحنا بنقول إحنا كقوة استهلاكية إحنا بنشتري من عندكم، فيا حبذا أنتوا صيروا تشتروا من عند تجار من عندنا. بدون شك إنه في عندنا تجار ومستوردين من درجة عالية ومستوردين على إطار عالي جدا، يمكن التعامل من خلال تبادل التجاري، يشتروا من عندنا وإحنا نشتري من عندهم، هذا الإشي نرفع إحنا حجم التبادل التجاري للطرفين، والطرفين بيكون في عندنا وعندهم انعاش اقتصادي كثير. ونحن باشرنا بالموضوع، بدنا مجتمعنا يصغي لنا، يحاول يدرس الإمكانيات، واللي متخوف من موضوع عدم الملكية راح يكون تسهيلات في قصة الملكية. بدون شك أن الملكية هي حاجز كبير اليوم حسب القانون في السلطة الفلسطينية، أي مستثمر من خارج محيط السلطة الفلسطينية بده يكون عنده شريك بنسبة 51%. هذا لا يعقل، وهذا الإشي مش منطقي جدا. هذا الإشي راح يتم تدليل هاي العقبات للاستثمار المباشر، وهذا شرطنا وطلبنا الوحيد من السلطة. وإذا كان في أذان ساغية راح يشوفوا أنه في كثير من الناس تستثمر بإقامة

0: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
1: نتابع معكم مستمعينا في كل مكان محاور هذا البرنامج. الآن أنتقل إلى مدينة نابلس التي أصبحت بالفترة الأخيرة مدينة جذابة جدا وتتنافس مع كبرى المدن الفلسطينية على اجتذاب أيضا السياحة الداخلة. نرحب بسيد حسام القرش صاحب فندق فيينا في نابلس. أهلا وسهلا بك سيد حسام، مساء الخير.
2: مساء الفل أخي رائد ويسعد مساك ومسا راديو مكان وجميع مستمعين راديو مكان بجميع أنحاء الوطن الحبيب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك. نابلس تحولت إلى مزار، إلى وجهة جذابة في الفترة الأخيرة، وأيضا الفندق فندق فيينا الذي تملكه أنت ينضم إلى باقة من الفنادق التي أيضا أصبحت موجودة في المدينة. أعطينا فكرة عن الفندق وعن باقة الفنادق التي توفر يعني الغرف الفندقية للسياحة الداخلة.
2: اليوم طبعا محافظة نابلس ببلد تاريخية بعراقتها بأسواقها القديمة بتنوع الثقافات والديانات داخلها، دائما لازم تقدم أفضل الخدمات السياحية لزوارها وخصوصا أهلنا في الداخل اللي إحنا دائما بنكبر وبنتشرف بوجودهم وحضورهم. طبعا كان هذا هدف مجموعة شركات قرش إنه يكون في فندق ويكون أول فندق بنابلس وبالشمال حاصل على 5 نجوم اللي يليق فيه بكرم الضيافة لأهلنا في الداخل.
1: على فكرة قضية تصنيف الفنادق ويعني جعل الفندق الذي تملكه أنت من فئة 5 نجوم هي يعني مسألة جديدة، حتى الآن لا توجد يعني عملية تصنيف للفنادق في المنطقة الفلسطينية.
2: طبعا احنا اليوم كأول فندق في محافظة نابلس وأول فندق في الشمال كان هذا الهدف الرئيسي، لأن هي مش بس حصولنا على تصنيف 5 نجوم إنما تقديم الخدمة لتليق بزوارنا اللي هي 5 نجوم وجلب السياحة طبعا لمحافظتنا الحبيبة، ويكون داخل الفندق عدة مرافق وتنوع للزائر من مسابح بانوراما على السطح، من كافيهات، من مطاعم داخل الفندق، من ساونا بخار أو مراكز صحية تجميلية للستات أو للرجال داخل هذا المكان.
1: وإحنا بنحكي عن, عن, عن مجموعة من المرافق التي موجودة كلها في هذا الفندق، هذا يعني عمليا إضافة كبيرة للقطاع السياحي.
2: طبعا اليوم القطاع السياحي بمحافظة نابلس قطاع متطور جدا وبيقدم خدمات رائعة للزوار بشكل كبير، واليوم الحمد لله الزائر صار يجي بالسياح بالسياحة، يكون في مراكز تسوق،

0: يكون داخل الفندق كمان لأول مرة بفلسطين دوتي فري داخل الفندق، يكون في تنوع كامل وأسعار مميزة جدا كيف المطارات بنفس فكرة المطارات.
1: حلو، ديوتي فري يعني عمليا حانوت اللي فيه البضائع معفاه من الجمارك؟
0: طبعا راح يكون أسعاره مخفضة جدا بدون ضرائب أو جمرك، لنعطي ميزة للسائح برضه أو الزائر أنه يحصل على هذه السلعة بأقل التكاليف.
1: كيف يؤثر المناخ السياسي عمليا والمناخ الأمني ويعني تهدئة الأجواء، كيف تؤثر على قضية انتعاش هذا القطاع سيد حسام؟
0: طبعا اليوم احنا بتعرف نمرق بظروف سياسية صعبة، بس الحمد لله الوضع الأمني بمحافظة نابلس جيد جدا، والمؤسسة الأمنية بانضباطها والانضباط الشرطي المتوفر بالأربع وعشرين ساعة بعطي أمان لداخل سكان داخل المحافظة أو الزائر اللي جاي على المحافظة. طبعا المعوقات الخارجية من حواجز أو أي شيء أمني غير موجود، اليوم الزائر بيقدر يجي يدخل على نابلس بكل سهولة ويخرج منها بكل سهولة بدون أي معوقات، وهذا الشيء اليوم اللي بيعزز دور نابلس بالأمن والأمان.
1: موضوع الاستثمار في الفنادق والغرف الفندقية في منطقة الضفة الغربية، إذا كان الحديث عن أريحة أو رام الله أو نابلس، بالفترة الأخيرة بشوفه سيد حسام يعني في نهضة كبيرة، ما هي الدوافع، ما هي العوامل التي تؤدي يعني أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار بالاستثمار في هذا القطاع؟
0: طبعا أول شيء مهما بعدتنا الجغرافيا احنا بتربطنا صلة الدم والقرابة والمحبة بيننا وبين أهلنا بالداخل. أهلنا في الداخل اليوم عندهم تعطش وحب لزيارة المدن الفلسطينية والترابط الأسري والاجتماعي والثقافي، طبعا لأنه هذه الأجيال بتهمنا يكون فيه ترابط بيناتنا. احنا بقول لك اليوم التعطش كبير، والاستثمار بقطاع الأعمال اليوم بالقطاع السياحي جدا رائع، والكل بحاول انه يجلب السياحة لمدن الضفة الغربية من اهلنا، طبعا لنكبر ونفتخر وبشرفونا دائما وبنورونا من الداخل.
1: عم تتنافسوا انتوا مع وجهات سياحية تقليدية مثلا قريبة منا او بعيدة منا، عم بتحاولوا تفوتوا على هذا الخط سيد حسام قرش؟
0: هلا احنا ما بندخل بعالم المنافسه كمنافسه مين بده يشتغل اكثر، احنا بندخل بعالم المنافسه للتطوير وتقديم الخدمه افضل. هذا اللي احنا بندخل فيه بشكل دائم.
1: بس انتوا عارفين انه يعني السائح العربي او السائح الاسرائيلي بيبحث عن يعني بعض وسائل الراحه، بيبحث عن بعض العوامل التي تساعد في يعني اجتذابه، هل بتحاولوا توفروا كل هاي العوامل كل هاي الوسائل من شان يعني يكون أمامه كل الوسائل متوفرة؟
0: طبعا احنا اليوم بس وفرنا وصلنا ان ناخذ فئة الفايف ستار في فندق فيينا، بنقدم له كل وسائل الراحة من غرف مريحة من غرف آمنة من خدمة اللي يحس انه هو عمليا مش موجودة بأي مكان في العالم. هذا اليوم اللي احنا بنجلب الزائر لفندق فيينا فيها عنا.
1: حلو، طيب بالنجاح وتوفيق سيد حسام قرش صاحب فندق فيينا في نابلس، بالنجاح هذا الافتتاح.
0: وأخي رائد انا حابب اضيف رسالة شكر طبعا لكل من حضر يوم تدشين فندق فيينا الخمس نجوم، من صحفيين ومن رجال أعمال ومن أصدقاء ومن مؤثرين على السوشيال ميديا أو شركات سياحية، هذول كانوا من جزء أصيل معنا داخل هذا الفندق. وطبعا في شخصيات زي أخونا عبد السلام الحسن من عندكم كان له دور كبير لربط وتشبيك ما بين القطاع الاقتصادي والتجاري بالضفة الغربية، وإخوتنا برجال أعمال، وهي مبادرة رائعة منه طبعا مع إخواننا رجال أعمال من الداخل، وإن شاء الله هذه المبادرة راح تنطلق برعاية وزير الاقتصاد الفلسطيني وممثلين من وزارات وملتقى رجال أعمال نابلس للنور، ليكون في تشبيك كبير للتطور الاقتصادي ما بيننا وما بينكم.
1: شكرا لك سيد حسام حبيبي. قرش صاحب فندق فيينا في نابلس، شكرا بالنجاح.
0: شكرا لكم وشكرا لجميع مستمعينكم وشكرا لراديو مكان.
1: شكرا إلى اللقاء
0: حبيبي. شكرا
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصاد.
1: الآن ينضم إلينا سيد مهر نمر حسين صاحب مكتب تايجر للسياحة والسفر. قلق من احتمال إلغاء ألاف تذاكر السفر والرحلات الجوية، لا زال هذا يعني الموضوع أيضا يقلق كافة المحافل في إسرائيل رغم المحاولات الأخيرة بإتاحة الفرصة أمام الطائرات بأن يكون لها أن توفر لها المساحة الكاملة للعمل بصورة جيدة. سيد ماهر أهلا وسهلا فيك.
0: مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: شو اللي عم بيصير في مطار بن غوريون الدولي؟
0: مطار بن غوريون الدولي صراحة من وقت الحرب على إيران والشرق الأوسط ككل، الطائرات الأمريكية كان لازم تحط وتعمل موقف لإلها، فأخذت 80% من مساحة المواقف الموجودة في مطار بن غوريون، وهذا حدا في الطائرات الأخرى إما الأجنبية أو الإسرائيلية للتفتيش عن مواقف أخرى في مطارات أخرى إما في البلاد في مطار إيلات رامون أو في خارج البلاد أبروس أو اليونان وغيرها. وهذا يعيق العمل من ما إنه الطائرات تقلع وتهبط في مطار بن غوريون بسبب هذا الضغط تاعت هذه الطائرات الأمريكية المتواجدة في مطار بن غوريون، وهذا اللي خلق الأزمة فعلا، وهذا مزعج جدا. واللي شاف الطائرات هاي، يعني من فترة كنا في رحلة جروب، طائرات حتى لونها أسود تبعت إلى التشاؤم.
1: لون أسود. طيب احكي لي، هل الأمر مقلق بالنسبة لكم؟ يعني في عندكم تخوف من أنه بالفعل ما تحسوا إلا في عندكم هناك إشعار بإغلاء إلغاء تذاكر سفر أو رحلات جوية مقررة؟
0: أول إشي هذا حقيقة ما نسمعه هنا وهناك، وعلى أرض الواقع إلى الآن لم نسمع عن إلغاءات هالقد ممكن تقلق الجمهور والمجتمع. هنالك محاولات في دائرة يعني إدارة المطارات في إسرائيل لتفادي هذه المحنة وبشكل أو بآخر، وإلى الآن لا يوجد هنالك تبطيل كميات هائلة، إنما الحظ جيد إنه كثير من الطائرات الأجنبية لم تعود إلى البلاد إلى الآن، دائما تحسبا من انطلاق موجة أخرى من الحرب أو ما إلى ذلك، مع العلم أن في الأفق يلوح سلام، يلوح هدوء، لذلك ممكن هذه الطائرات أن تعود في 1/7، وهذا فعلا سيخلق أزمة كبيرة جدا.
1: بتعرف هذا التهديد وهذا التخوف يعني يأتي في ظل اهتمامكم وانغماسكم وانشغالكم يعني على أعلى المستويات بموسم يتوقع أن يكون جيد ومثمر.
0: ما في أدنى شك، هذا بحطنا في وضع بلبلي كما حطنا من الكورونا إلى اليوم. كل وكلاء السياحة في بلبلي، شركات الطيران
1: وأنت مش ناقصته
0: والأبدا مش ناقصنا، حتى إحنا نحيا من أول وجديد أو يصير عنا عملية إنعاش وإنتعاش، يجب أن تعود السياحة إلى سابق عهدها، وإن الانتهاء كليا من هذه الحروب والتهديدات من أي طرف لأي طرف. لذلك نحن بحاجة ككل مجتمع في الشرق الأوسط وبالذات الإسرائيليين إلى عودة المياه إلى مجاريها، من ناحية طيران، من ناحية سفر، من ناحية فنادق، وأن يعم الهدوء لكي يستطيع كل الناس من السفر والترفيه بعد الضغط النفسي الهائل الذي حظينا به في المنطقة في الفترات الأخيرة.
1: تعرف بينما نتحدث عن السياحة إلى تايلاند وإلى المكسيك والبرازيل أو السياحة إلى جورجيا وباريس ولندن، قبل شوي تحدثت مع السيدة لويزا فراغلاس، هي مديرة مكتب السياحة القبرصي في إسرائيل. تعرف حكت عن قبرص يعني هل قد يعني بطريقة جذابة جدا، إنه بلد مضياف، بلد يعني يكرم الضيف، بحب السائح، بدلله، بقدم له يعني كل ما يريد وكل ما يشتهي. وبعد ذلك تحدثت مع حسام القرش عن فندق في نابلس، كمان يعني نابلس ورام الله، بيحكي إنه برحبوا بالسائح. فجأة نكتشف إنه في وجهات يعني مش بس أوروبا، مش بس أمريكا، في وجهات قريبة منا اللي كمان السائح إذا ما اكتشفها ممكن يزورها.
0: ما فيش أدنى شك، نعم، قبرص هي فعلا مضيافة في الناحيتين إما اليونانية والتركية، وأيضا تفضلت نابلس. نابلس في نظري يعني بلد رائع جدا للزيارة، والأكل والمشتريات والشوبينج والمضيافية الموجودة في نابلس، رام الله، أريحة، يعني ما معناه مدن فلسطين، البسمة دائما تعلو على وجوههم، أكلاتهم طيبة جدا وأسعارهم زهيدة جدا. لذلك نعم ممكن أن يعني نزور هذه الأماكن إذا تعذر علينا زيارة الأماكن البعيدة والتخوف من العلقان في خارج البلاد في حالة تبطيل طائرات هنا أو هناك.
1: الرزمات السياحية المقترحة بتعرف كمان شوي أكثر فئة وأكثر شريحة في المجتمع العربي اللي اليوم يعني حديثها عن السفر وعن الطيران وعن الديوتي فري وعن المطار هي فئات يعني بين قوسين من يعمل في سلك التربية والتعليم ما بيصدقوا أنت يجي 20/6 أو 30/6/1/7 فبيبدأ التحرك نحو الترتيب ترتيب الرحلات الجوية. الأسعار المقترحة الرزمات السياحية المقترحة ماهر يعني أسعارها واقعية منطقية معتدلة ولا لا في غلاء؟
0: السعر تاعها نسبيا أعلى من سنين تاني، ولكن اللي ببشرنا بالخير أنه سعر الدولار صرف الدولار واليورو زهيد جدا منخفض جدا، يعني تحكي سعر الدولار 3 شيكل فهذا زهيد جدا. فبرأيي هذا هو الوقت المناسب الآن قبل بكرة من كل جمهورنا يروح يتوجه لمكاتب السياحة يحجز ولا يقلق بتاتا، لأنه إذا صار حالة إغلاق حالة كذا حرب أو شيء كل مصريات برجعوا لهم هني في مأمن هني في أمان ومصريات في أمان، فلا خوف ولا وجل. الخوف بضل بنظري أنه إذا خلال شهر علي سعر الدولار أو علي سعر اليورو شو بدي يعملوا هدول الناس، فممكن يصير الرزمة جدا غالي للعائلة. اليوم أقل رزمة 5 أشخاص ممكن توصل بين 15-25 ألف شيكل، مبالغ مش قليلة، ونحن مرضنا بمحنة مادية واقتصادية مش من بعيد. كل الناس مرت في هذه المحنة إن كانت مكاتب سياحة أو مطاعم أو سوبر ماركتات أو ما إلى ذلك. لذلك هسه الوقت المناسب للذهاب إلى مكاتب السياحة والحجز بسعر الدولار المنخفض.
1: استغلوا الفرصة إذن ما تتأخروا، لأنه سعر الدولار معقول منخفض وأيضا سعر اليورو، فأنتوا احجزوا الرزمة السياحية بهاي الأسعار المعقولة، ما تخافوا ما تقلقوا أن يكون في إلغاء، لأنه الإلغاء ساعتها أنتوا بتأخذوا كل المصاري اللي دفعتوها على دير مليم. شكرا ماهر، شكرا جزيلا لك،
0: حلت البركة، أهلا وسهلا.
1: شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء، موسم جيد.
0: الله معك، الله معك. شكرا لكم.
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
1: إلى هنا مستمعينا الأكارم نصل إلى نهاية هذا العدد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم. شكرا لكم دائما في هذا المنتدى. نحن نستضيف مجموعة من الشخصيات الذين نحاورهم في قضايا متنوعة مختلفة، دائما اللقاء والمنتدى الذي يجمعنا بكم كل اثنين من الرابعة حتى الخامسة. كانت معنا في الإنتاج فاتن حداد طبراني، وكان معنا في الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن. نلتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم في تمام الرابعة. حتى ذلك الحين لكم مني رائد ذياب، معد ومقدم البرنامج، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
5: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
10: أنا زيك بابا.
11: شو يعني زيي؟
10: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
11: حبيبي أنا فخور فيك.
10: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
11: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
12: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك بابا.
12: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نتنياهو يؤكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني حسب مقتضى الحال. درعي يقول نشاس لن تدعم التشريعات الائتلافية بسبب أزمة التجنيد. تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والهند. اتهام قاصرين من حي الطور المقدسي برشق سيارة بالحجارة على خلفية عنصرية وأجواء لطيفة الليلة.
6: راديو مكان الأخبار.
14: الخامسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه مصمم على بقاء جيش الدفاع في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك لحماية سكان شمال البلاد وكافة مواطني الدولة. وقال إن لقوات الجيش هناك كامل حرية العمل في إحباط أي تهديد فوري أو متبلور. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إلى أن تصريح نتنياهو ورد في شريط مصور. قال رئيس شاسر يدرع إنه يتعين وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية اليهودية في إشارة إلى المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وأضاف أنه طالما لم يتم المضي قدما في مشروعي قانوني التجنيد ودراسة التوراة فإن شاس لن تدعم أي تشريع من طرف الائتلاف. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن درع أدلى بهذه الأقوال خلال جلسة كتلة شاس البرلمانية. في نيودلهي اجتمع مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام مع وزير الدفاع الهندي رجناث سينغ، وأفيد بأن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق قاصرين عمرهما 15 عاما من سكان الطور شرقي أورشليم القدس تنسب لهما إلقاء الحجارة في الحي على سيارة نقليات لدوافع عنصرية. ويفيد مراسلنا وسام جابر بأن النيابة العامة طلبت من المحكمة المركزية في العاصمة تمديد فترتي اعتقالهما حتى استكمال الإجراءات القضائية ضدهما. أسفر حادث مروري على طريق رقم 65 قرب مفترق ياسرييل عن إصابة راكب درجة نارية أربعيني بجروح بالغة الخطورة، وتحقق الشرطة في الملابسات.
6: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
14: يكون طقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر حول معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 17 درجة، تل أبيب وحيفا 23، الناصرة وهضبة الجولان 20، بئر السبع 21 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.
4: الآن وفي كل مكان.
5: سيدتي وسادتي، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، معكم حتى السادسة، من الإنتاج سي بي أفلخ، هندسة إذاعية غالي تعميرة، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد قبل قليل أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة العازلة بجنوب لبنان، وأن القوات العاملة ميدانيا تملك حرية العمل العسكري دون أي قيود لتأمين الحماية لأنفسهم ولسكان المنطقة الشمالية.
15: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם.
5: ميدانيا الهدوء التام يسود الحدود الشمالية سحابة هذا النهار، واللبنانيون يعودون إلى قراهم بعد وقف العملية العسكرية الإسرائيلية. ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد بقاء القوات في قلعة شقيف والمنطقة الصفراء. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يؤكد أو يعلن عن إحراز تقدم كبير في مفاوضات سويسرا مع إيران، ويؤكد أن طهران وافقت على إعادة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنحاء إيران.
16: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
5: في قطاع غزة، مصادر فلسطينية تفيد بمقتل 3 فلسطينيين من بينهم امرأة في غارتين منفصلتين لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفتا سيارتين في حي الرمال ومنطقة المواصي بخان يونس. في ملفاتنا الأخرى، تقرير يشير إلى ارتفاع بنسبة 82% خلال العام الأخير على عدد النساء التي قتلنا على أيدي أقربهن. وأخيرا، المطالبة بإجراء تحقيق في ملابسات وفاة الشاب سابر الأميطل من قرية بير هداج بعد أيام من اعتقاله والتحقيق معه لدى جهاز الأمن العام. أهلا بكم سيداتي وسادتي من جديد. نحن نستهل هذه الجولة الإخبارية بتطورات الملف النووي والمفاوضات التي جرت في سويسرا، وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير.
17: أهلا يعقوب.
5: أهلا بك. نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن ارتياحه للتقدم الملموس الذي حققته جولة المفاوضات مع إيران، والتي انتهت طبعا فجر هذا اليوم. جيدي فانس يتحدث عن عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران، ويتناول الملف اللبناني الذي كان ربما أهم شرط إيراني للتقدم في المحادثات مع واشنطن. ضعنا شمعون في كافة التفاصيل.
17: هذا التقدم الملموس حسب جيدي فانس ما زال سببا لقلق ملموس يعقوب في إسرائيل. تصريحاته الضبابية بعض الشيء في المؤتمر الصحفي لتلخيص محادثات بيركنشتوك لابد أن تزيد من هذا القلق. دعنا نبدأ مع لبنان يعقوب. هذا الملف الذي كما ذكرت نجحت عملية طهران في فرضه على واشنطن، وحتى هدد وفدها في سويسرا بالمغادرة إن لم تتم تسويته أولا. جيدي فانس سئل ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد انسحاب إسرائيل من لبنان. فانس لم يجب مباشرة، بل أيد حق كل دولة في المنطقة في الدفاع عن الناس، ولكن في سياق تفادي التصعيد. تعال نستمع.
16: we do believe, of course it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese.
17: وهذا يتطلب عملا كبيرا أنه بإمكاننا التوصل والوصول إلى وضع تصان فيه وحدة الأراضي اللبنانية وكذلك أمن إسرائيل ما يتطلب التنسيق مع قوات الجيش اللبناني هكذا فانس إضافة إلى لجم إيران لحزب الله دائما وفقا لنائب الرئيس الأمريكي فانس يبقى يعقوب متفائلا بما يعرف بخلية منع الاشتباك التي شكلتها الأطراف الأربعة في سويسرا فقط نذكر بدون إسرائيل أو لبنان في هذا السياق سؤال فانس هل أو هل اتصل مع رئيس الوزراء نتنياهو خلال إجراء المحادثات في سويسرا بدون تعليق يعقوب وعلى ومع إيحاء واضح من الرجل المفترض أن يتنافس على منصب الرئاسة الأمريكية بعد عامين هكذا جي دي فانس.
16: We were in constant contact with the Israelis yesterday, but also, of course, with the Saudis and the Emiratis and others in the region. We talked to the Lebanese yesterday as well, so we're constantly trying to keep our regional friends updated about this. This is not a deal that the United States is imposing on...
17: كنا على اتصال مستمر مع الجانب الإسرائيلي يوم أمس ولكن كذلك مع السعودي والإماراتي واللبناني أيضا نحاول إطلاع أصدقائنا باستمرار هذه الصفقة نيونوه جيدي فانس لا تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على المنطقة بل جاءت بطلب ملح من المنطقة في هذا السياق ربما نشير إلى ما ورد قبل قليل عن رئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم الثاني هو يلمح اليوم إلى مسعى إسرائيل لتخريب كما قال مفاوضات 60 يوما الهدف إلى تحقيق اتفاق نهائي بين الأطراف وخاصة طبعا بين الولايات المتحدة وإيران في مقابلة مع الجزيرة قال الثاني إنها ليست المرة الأولى التي يساعد فيها رئيس الوزراء نتنياهو الموقف داعيا الثاني إلى وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان على حد تعبيره يعقوب يعني نعود مجددا ربما إلى اشتراط إيران كما ذكرت للتسوية في لبنان قبل أي تناول لملفها النووي بيت القصيد المعلن في الطرح الأمريكي جي دي فانس مع هذه المفاجأة النسبية
16: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or
17: لقد وافق الإيراني على دعوة مستفيدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران إنها محطة مفصلية بالنسبة لأمريكا وأول خطوة في الإنهاء الدائم لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني في الختام يعقوب لا يسعنا إلا أن نلاحظ ملاحظتين في هذا السياق الأخير الوفد الإيراني رفض أي مشاركة أو حتى حديث مع مدير الوكالة الذرية للطاقة الأممية للطاقة الذرية الأممية رافائيل جاروسي الذي وصل منتجع بيرنشتوك في سويسرا ثانيا إيران وافقت كما نذكر ثم منعت مفتشي الوكالة الدولية الأممية من زيارة منشآتها رغم التزامها في إطار الاتفاق النووي الدولي المعروف مع القوى الدولية عام 2015 في كل الأحوال يعقوب الفرق المهنية التقنية سواء أمريكية أو إيرانية أو قطرية وأيضا باكستانية تواصل تبقى في سويسرا لمواصلة المحادثات حتى نهاية هذا الأسبوع يعقوب
5: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ومساء الخير لمحرر الشؤون السياسية شمعون بن نعيم شمعون أران
18: مساء الخير لكم جميعا يا
5: يعقوب اهلا بك شمعون رئيس الوزراء قبل قليل يؤكد ان جيش الدفاع سيبقى في المنطقه العازله بجنوب لبنان وانه اصدر تعليمات مع وزير الدفاع للقوات العامله ميدانيا بحريه العمل العسكري للدفاع عن انفسهم وعن سكان المنطقه الشماليه
18: نعم بالفعل وهذا تأكيد وهو الثاني من نوعه والثالث من نوعه على التوالي من قبل رئيس وزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس هذا الأمر يأتي استمرارا للمطلب الإيراني ضمن المحادثات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تطالب طهران بانسحاب إسرائيل كامل من الجنوب اللبناني. إسرائيل وكما يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ستواصل البقاء في هذه المنطقة. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو التي أصدرها قبل قليل.
15: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
18: إذن يقول رئيس وزراء إنه أوعز إلى جيش الدفاع هو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بالبقاء في منطقة جنوب لبنان. هناك حرية عمل كاملة للقوات العاملة ميدانيا لإحباط أي تهديد مباشر أو غير مباشر على سكان المنطقة الشمالية. ليست لقوات جيش الدفاع أي قيود في هذا المضمار، يقول رئيس وزراء ويؤكد إنني أقف إلى جانبهم، الشعب بأسره يقف إلى جانب القوات العسكرية. إننا نصر على أن نبقى في المنطقة الحازمة في منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان كلما تطلب الأمر دفاعا عن المواطنين دولة إسرائيل وسكان المنطقة الشمالية. نحن نذكر المستمعين يعقوب بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للقوات بعدم القيام بنشاطات عسكرية في هذه المرحلة، وذلك تمشيا مع طلب أمريكي كما يبدو إثر ضغوطات إيرانية. ولكن حتى الآن هناك أيضا مصادر سياسية إسرائيلية تؤكد بأن إسرائيل لم تتلقى أي طلب أمريكي بالانسحاب من جنوب لبنان من الحزام الأمني، وأن القوات ستبقى، هناك موافقة أمريكية إسرائيلية بالبقاء في المنطقة الصفراء. تبقى الإشارة في الختام إلى أن يوم غد ستستأنف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ستكون هذه الجولة الخامسة بين الطرفين. هذه الجولة ستستمر 3 أيام، أي منذ يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس، على شقين، الشق العسكري والشق الدبلوماسي. خلال هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستناقش بصورة مسهبة مسألة المناطق التجريبية، أي إخلاء جيش الدفاع مناطق معينة ونقلها للسيطرة والسيادة اللبنانية للجيش اللبناني. الكابينت الموسع سينعقد يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه التطورات.
5: نعم شمعون، إلى جانب كل هذا يعني الإسهاب عن الملف اللبناني، نرى أن إسرائيل حاليا تلتزم الصمت فيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
18: نعم، هناك غضب كبير في إسرائيل، هناك احتجاج كبير على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران. نحن نرى بأنه ليس هناك أي تعقيب باستثناء تأكيدات إسرائيلية عن مصادر سياسية، وليس الوزراء، رئيس وزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم انتقاد، عدم الإدلاء بتصريحات منتقدة ضد الرئيس ترامب كما كان في الماضي، وليس ضد هذا الاتفاق الأخذ بتبلور. هناك غضب كبير على أن هذا الاتفاق لا يشمل المتطلبات العسكرية الاستراتيجية لدولة إسرائيل، لا يتحدث عن مسألة الصواريخ الباليستية، لا يتحدث عن مسألة السلاح النووي. الرئيس ترامب يكتفي فقط بتقليل تركيز نسبة اليورانيوم المخصب بدون إخراجه من الأراضي الإيرانية كما أصر في بداية الطريق الرئيس ترامب وإسرائيل. لذلك إسرائيل تراقب كل هذه التطورات، تتلقى بين الفينة والأخرى التقارير من الولايات المتحدة. يعقوب،
5: شكرا لك شمعون نران في هذه المرحلة. والآن ننتقل إلى الأوضاع الأمنية ميدانيا. الهدوء التام يسود الحدود الشمالية سحابة هذا النهار، واللبنانيون يعودون إلى قراهم بعد وقف العملية العسكرية الإسرائيلية. ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد بقاء القوات في قلعة شقيف والمنطقة الصفراء. كل ذلك يطلعنا عليه مراسلنا الشؤون العسكرية أيار علي. مساء الخير.
19: سنور يعقوب، كما ذكرت الهدوء يسود جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية، وفي جانب اللبناني رصدت حركة نشطة لعودة سكان القرى والبلدات اللبنانية الذين اضطروا إلى النزوح والفرار من بيوتهم. إسرائيل تتقيد بعدم القيام بنشاط عسكري خاصة في مرتفعات آل طاهر المعقل المحصنة لحزب الله، حيث يتحصن العشرات من عناصر هذه الحركة وفقنا لتقديرات الأوساط العسكرية. تحت القيود والضغوطات الأمريكية اضطرت إسرائيل إلى وقف نشاطاتها العسكرية في هذه المنطقة، رغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن القوات غير مقيدة، ورغم تصريحات رئيس الوزراء أيضا بهذا الشأن، فإنه على أرض الواقع أوقفت القوات العسكرية التقدم ونشاطاتها العسكرية في هذه المنطقة بشكل خاص. دعنا نتذكر أنه في نهاية الأسبوع حاولت القيادة العسكرية استغلال الفرصة، كما قال مصدر عسكري كبير، التي كانت قد بانتظارها سنوات طويلة، والتقدم في هذه المنطقة بشكل خاص في المواقع التحت أرضية المحصنة. رد حزب الله كان عنيفا، أسفر عن مقتل 5 جنود وتصعيد ملحوظة في الجبهة اللبنانية، وبالتالي تحت ضغوطات أمريكية كبيرة اضطرت إسرائيل إلى وقف النشاط العسكري والتقيد بوقف إطلاق النار بشكل كامل دون التستر وراء سير وخطاب مزدوج حول هذا الموضوع. وفي الساعات الأخيرة أدى هذا الهدوء على جانبي الحدود إلى وقف النشاط العسكري، عودة اللبنانيين إلى بعض القرى والبلدات اللبنانية، ولا تزال مع ذلك علامات الاستفهام حول مسألة البقاء الإسرائيلي في المنطقة الصفراء أو ما تعتبره المنطقة الأمنية. ربما التصريحات المتتالية لوزير الدفاع لرئيس الوزراء حول البقاء في هذه المنطقة يثبت ربما مسألة أن هذه المسألة في هذه المرحلة قد تكون بعيدة كل البعد عن قرارات إسرائيل فيما يتعلق بمصير بقائها في هذه المنطقة، خاصة على خلفية نية الولايات المتحدة طرح المقترح الاختباري للانسحاب من بعض المناطق، كذلك الغرف التي تقرر تشكيلها بين كل الأطراف سوى إسرائيل تشارك فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. وربما هذا يثبت الصلة المباشرة بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وذلك خلافا لمصالح إسرائيل ولتطلعاتها. يعقوب،
5: شكرا لك يا العليمة، ونحن نواصل في هذا السياق، سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذه المرة من خلال رصد المواقف المتباينة داخل الكنيست. وإلى الزميل فلاح حبيب مباشرة، مساء الخير فلاح.
20: تحياتي ياكوف، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
5: أهلا بك. المفاوضات والاتفاق المبدئي المتبلور يثيران عاصفة لا تقتصر على المعارضة فقط، وإنما من داخل الائتلاف الحاكم أيضا. فالح؟
20: نعم ياكوف، صحيح ما تفضلت به، سيما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجد نفسه أمام زوابع من الانتقادات بين اتهامات اليمين المتشدد له بضرورة عدم الخضوع لإملاءات الجانب الأمريكي، وبين اتهامات من المعارضة موجهة له تتهمه بانعدام الرؤية السياسية. اليمين كحال اليمين المتشدد وعلى رأسه بني غفير اليوم أكد على رغم الصداقة التي تربط بين إسرائيل والولايات المتحدة إلا أنه يجب عدم الخضوع للإملاءات الأمريكية، ومواصلة بطبيعة الحال تثبيت معادلة الضاحية الجنوبية بيروت مقابل منطقة الشمال، بإشارة واضحة منه إلى أن أي هجوم يأتي من الأراضي اللبنانية يجب أن يواجه برد قاسي منقطع، النظير هذا على الأقل بمنطقه وكما ورد على لسانه. بنكفير بطبيعة الحال لو كنا في مرحلة وتوقيت آخر لكان بطبيعة الحال قد لوح بالتحديد من والانسحاب من الحكومة، لكن ما العمل؟ بنكفير يدرك بأن الحكومة كلها برمتها تعمل في الوقت بدل الضائع، لهذا سيكون تحديداته والتلويح بالانسحاب من الحكومة دون جدوى أو تأثير. بالمقابل يعكف بطبيعة الحال المعارضة اليوم لربما أبرز من لخص موقفها كان رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان عندما راح يدعي بأن الحكومة الإسرائيلية بمن يقف على رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تجيد حسم الجبهات عسكريا، لا تجيد حسم الجبهات سياسيا، لديها عدم رؤية كيف يمكن حسم هذه الجبهات وهذه الحرب، وبكل تأكيد لا تملك استراتيجية الخروج كما ادعى، الأمر الذي لا يصولها أخلاقيا أن تبعث الجنود إلى أتون المعارك والحرب. ليجد نفسه يعقوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المرة عالقا بين انتقادات من داخل الائتلاف ومن خارج الائتلاف، وعلى وجه الخصوص من المعارضة، ناهيك أيضا عن انتقادات تأتي من أوساط في الشارع الإسرائيلي برمته. نتنياهو يدرك، ولعل هذا ما يقود إلى حالة القلق التي يشهدها مكتبه من ناحية سياسية حزبية، ويجد نفسه في خريف استراتيجي يلقي بظلاله بدون أدنى شك على شعبيته في هذه المرحلة، وهذا ما يكلك نتنياهو بدون أدنى شك والمقربين منه.
5: شكرا لك فلح حبيب على
20: الرحبة الشعية،
5: أهلا بك. وفي ذات السياق وبعد أقوال الرئيس ترامب إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع، يقول الرئيس السوري أحمد الشرع إن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن دور دمشق في الملف النووي وسيء تفسيرها نافيا وجود أي حديث عن تحرك عسكري سوري داخل لبنان. ولفت الشارع إلى أن ترامب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، إلا أن هذا التصريح فهم بشكل خاطئ وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا. الشرع أشار إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين وعلى أمن إسرائيل أيضا.
2: طرحنا مع الولايات المتحدة الأمريكية كان مختلف تماما مع رئيس ترامب على أنه الحرب يجب أن تقف، وآثار السلبية على الداخل اللبناني وعلى سوريا كبيرة جدا في حال استمرار هذه الحرب، ويجب أن يكون هناك حلول مختلفة منها اقتصادية وسياسية واجتماعية وإعادة ربط العلاقات وإعادة ربط الشريان الاقتصادي ما بين سوريا ولبنان، ويكون على هامش هذا الأمر بعض الإجراءات الأمنية التي تؤمن المخاوف السورية والمخاوف اللبنانية بالدرجة الأولى، وأيضا بعض المخاوف الإسرائيلية، لأن إيقاف ما يجري حاليا يحتاج إلى حلول إبداعية. يعني لا يمكن أن يعني نراوح في نفس المكان وأن نختار حلول تقليدية عفى عليها الزمن.
5: إذن حلول تقليدية عفى عليها الزمن، يقول الرئيس السوري أحمد الشرع، ويؤكد أن بلاده بادرت إلى التواصل مع الرئيس الأمريكي ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، وأكد الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. بدوره قال وزير العدل اللبناني عادل نصار عن المفاوضات مع إسرائيل إنها تهدف إلى ترسيم الحدود مع إسرائيل وتحديد طبيعة العلاقة بين البلدين لبنان وإسرائيل، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأمني في الأراضي اللبنانية بأسرها.
21: لبنان بده يثبت الوضع الأمني على حدوده، يعمل ترسيم حدود، بده كمان لبنان يكون عم بيحدد طبيعة العلاقات بين لبنان وإسرائيل مهما كانت طبيعة هذه العلاقات. هيدا بده يتم تفاوض مباشر، بدنا نكفي كل باقي النقاط اللي بتعنينا نحن وإسرائيل لنوصل على وضع مستديم ونحدد طبيعة العلاقة للمستقبل بين هالدولتين لنحفظ أمن جنوب وسلامة جنوب وأمن وسلام لبنان كله.
5: إذن هكذا هو الموقف الرسمي اللبناني على لسان وزير العدل اللبناني عادل نصر الذي يتحدث عن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى تحقيق الأمن في الأراضي اللبنانية بأسرها. وتأتي هذه التصريحات طبعا عشية جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المقررة غدا في واشنطن. بعد طي هذا الملف اللبناني الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية، تعالوا بنا ننتقل الآن إلى قطاع غزة ونرحب بمراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. مساء الخير حسن، نريد أن نطلع من زميل حسن أبو زيد طبعا على التطورات الأمنية في قطاع غزة وخاصة المعلومات التي وردت من هناك وتتحدث عن غارتين إسرائيليتين استهدفتها سحبت هذا النهار سيارتين، الأولى كانت قبل ظهر اليوم في منطقة حي الرمال بغزة والسيارة الثانية كانت في حي المواصل.
1: مساء الخير يعقوب.
5: مساء الخير لك حسن أبو زايد، نريد أن نطلع منك على أهم التطورات الأمنية في قطاع غزة سحبت هذا النهار، وخاصة هناك معلومات تفيد بمقتل 3 فلسطينيين بينهم امرأة في غارتين منفصلتين استهدفتها سيارتين في حي الرمال والمواصل بخان يونس. حسن.
1: نعم يعقوب، جيش الدفاع والناطق بلسان جيش الدفاع أعلن اليوم عن توجيه ضربتين استهدفتا منطقة شمال قطاع غزة وأسفرتا عن مقتل عنصرين في حركة حماس. جيش الدفاع أشار في بيان له إلى أن العنصرين الذين تم تصفيتهما في غارتين منفصلتين هما أحمد منير خليل الضاضة، الذي قال الجيش إنه كان ضابط هندسة في كتيبة جباليا الغربية، وحسين الصفدي الذي كان قائد وحدة القناصة في مدينة غزة. جيش الدفاع أعلن أن الضاضة كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وتوزيع الأسلحة، فيما اتهم الصفدي بقيادة هجمات قنص ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الصفراء، مضيفا أن الغارتين نفذتا باستخدام ذخائر دقيقة وتحت مراقبة جوية للحد من الأضرار المدنية، وأكد استمرار العمليات في المنطقة. من مصادر فلسطينية يعقوب جاء أن الجيش الإسرائيلي أو مروحيات إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة المواسي مما أدى إلى مقتل شخصين، وفي حي الرمال استهدفت الطائرات سيارة جيب فلسطينية مما أدى إلى مقتل طالبة امرأة وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. القصف في هذه الساعة مستمر، قصف مدفعي كما أفادت فلسطيني مصادر فلسطينية في منطقة المواسي شرق خان يونس. هذا النبأ لم يؤكد من قبل جيش الدفاع. في غضون ذلك يعقوب، إذا كان لديك دقيقة من الوقت، مصادر يعقوب
5: نعم
1: مصادر مطلعة على مجريات الاتصالات الجارية بشأن قطاع غزة أكدت أن حركة حماس تتجه نحو تقديم رد إيجابي على الورقة المعدلة التي طرحها المبعوث الدولي نيكولاي مالادينوف، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد سلسلة من المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة مع قياداتها والفصائل الفلسطينية المشاركة في النقاشات. حسب المصادر يعقوب، التعديلات التي تضمنتها الورقة الأخيرة لاقت اهتماما داخل أوساط الحركة، حيث يجري تقييمها باعتبارها أرضية مناسبة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. يعقوب، الوسطاء القطريون الأتراك والمصريون ويدركون جيدا أنه ربما بعد تفرغ الولايات المتحدة من الموضوع الحرب مع إيران فإن الموضوع الغزي سيعود على الواجهة وفي على الأجندة من جديد، وسمعنا أقوال الرئيس الأمريكي قبل يومين الذي أشاد كما قال بسلوك حركة حماس في الآونة الأخيرة. يعقوب،
5: شكرا لك حسن أبو زايد. وقفة مع الإعلانات ونعود إلى تقارير ومقابلات جولة المساء.
3: أمريكا ترحب بكم.
22: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
23: مونديال 2026
22: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
22: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: 5:33 الآن في استديوهات جولة المساء من راديو مكان، ونحن نواصل التقارير والآن إلى معطيات مؤسفة تقشعر لها الأبدان عن العنف والجريمة، تشير إلى ارتفاع بنسبة 82% خلال العام الأخير على عدد النساء التي قتلن على يد أقاربهن. التقرير لوسام جبر.
1: منتدى ميخال سيلا أسس عام 2020 بعد جريمة قتل المواطنة ميخال سيلا ليصير أحد أبرز المنتديات الاجتماعية في البلاد، إذ يسعى القائمون على هذا المنتدى من أجل منع جرائم قتل النساء وإنقاذ الأرواح. ويعمل المنتدى على تطوير أدوات وأساليب مبتكرة لمكافحة العنف ضد النساء في المجتمع الإسرائيلي، معتمدا على التكنولوجيا والابتكار بدل الاكتفاء بالحلول التقليدية. ويتضح من معطيات جديدة أوردها المنتدى، يتضح أن حصيلة العنف الموجه ضد النساء بلغت منذ 7 أكتوبر عام 2023 74 امرأة قتلنا على يد أقربائهن. وتشير المعطيات إلى أنه سجل ارتفاع بنسبة 82% في عدد الضحايا من النساء خلال العام الماضي 2025، وذلك مقارنة مع عدد الضحايا من النساء الذي سجل في عام 2024. مؤسسة ومديرة منتدى ميخال سيلا السيدة ليلي بن عمي أعربت عن قلقها العميق إزاء استفحال مظاهر العنف وقتل النساء في المجتمع.
2: فاني מאוד מאוד מאוד מודאגת. המספרים הם באמת מחרידים. אנחנו רואות באמת השוואה בין שנת 25 לשנת 24, עלייה של 82% ברצח נשים בבית. אם היום אנחנו עכשיו ביוני, בחצי השנה, 15 נפשות שנרצחו בתוך הבית, אלימות בתוך הבית,
1: أروع لنشين. السيدة ليلي بن عمي أضافت تقول إن الإحصائيات والأرقام الحالية التي تتحدث عن العام الحالي هي مذهلة ومخيفة للغاية، فقد أودت أعمال العنف التي استهدفت النساء منذ بداية هذا العام أودت بحياة 15 امرأة، ونحن ما زلنا في شهر حزيران يونيو، كما أن أعمال العنف في داخل العائلات لا تستثني الأطفال أيضا. ويؤكد القائمون على المنتدى أن هدفهم لا يقتصر على تسليط الضوء على معاناة الضحايا، بل يتمثل أيضا في تغيير الخطاب السائد حول العنف ضد النساء من خطاب يركز على المشكلات والضحايا إلى خطاب يقوم على الحلول والتمكين والتضامن المجتمعي.
0: إذن من هذه المعطيات المؤسفة التي بالفعل تقشعر لها الأبدان عن العنف ضد النساء والأطفال إلى ذات الظاهرة في المجتمع العربي الآن، وفي خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على آفات العنف المتفاقمة في المجتمع العربي، زار وفد من طلاب مدارس الجنوب مأمن الكنيست والتقوا بأعضاء الكنيست في محاولة بتحرك جدي لمواجهة الجريمة وحماية مستقبل الشباب. كل التفاصيل في تقرير زكي بنحس.
3: أصبحنا نعد الضحايا بالأسماء والأرقام حتى كدنا نعتاد مشاهد لم يكن يجب أن نعتادها أبدا.
4: في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على آفة العنف المتفاقمة في المجتمع العربي، زار وفد من طلاب مدارس الجنوب مبنى الكنيست، حيث التقى عددا من أعضاء الكنيست في محاولة لدفع نحو تحرك جدي لمواجهة الجريمة وحماية مستقبل الشباب.
3: احنا كل يوم نشوف اطفال يتامى ونساء ارامل، كل يوم نصحى على صوت جرائم، منشوف اطفال قدامنا، وهذا الشيء ممنوع احنا نشوفه، ان منشوف طلاب منشوف بنات. وانا جيت اليوم عشان نوصل صرخة ان هذا العنف المستشري في مجتمعنا العربي ودنا نوقفه اليوم.
4: وجاء الطلاب من مناطق تعاني من تداعيات العنف والجريمة حاملين رسائل تدعو إلى توفير الأطر التربوية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في مجال التعليم والشباب باعتبارهما من الأدوات الأساسية لمكافحة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
5: هذا المرض الموجود في مجتمعنا العربي اللي هو مسألة العنف والجريمة

0: التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي ومستقبل الأجيال الشابة.
1: جئنا ليسمعوا هؤلاء الطلاب، ليسمعوا صوتهم صرخة صرخة عن ما أظاهرت الظاهرة العنف المستشرية في الوسط العربي. هذه الظاهرة يريدون أن يقللوا أو أن يخففوا منها، فهم يصرخون الصرخة ويريدون أن يكونوا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، ويستطيعون ذلك بمساعدة بعض الجهات على كافة الصعد والأطر، مثلا الكنيسة، أعضاء الكنيسة ممكن يساعدوا، الشرطة ممكن تساعد، التربية السليمة ممكن تساعد، المدارس وبرامج أخرى توعوية أيضا.
0: وحملت رسالة هؤلاء الطلاب عنوان الحق في الحياة والأمان، آملين أن تجد مطالبهم أذانا صاغية وأن تترجم إلى خطوات عملية تضع حدا للعنف وتمنح الشباب فرصة لبناء مستقبل أفضل.
2: هذا يلزمنا جميعا بالإضافة إلى المسؤولية الذاتية للمجتمع العربي والبيت والمدرسة، أيضا الدولة ومؤسساتها والشرطة أن تمنع تسريب الأسلحة التي يقتل فيها أبناءنا، هذا السلاح يدمرنا ويقتلنا، والحكومة والشرطة لا تقوم بواجبها، يجب إزاحة هذه الحكومة لتغيير هذا الواقع.
0: ومن المؤلم أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بلغ 134 شخصا وفق أحدث الإحصائيات، في مؤشر يعكس حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع العربي في التصدي لهذه الظاهرة.
3: إذن التصدي لهذه الظاهرة، نحن نبقى مع ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأود أن أرحب الآن بعضو الكنيسة وليد الهواشلة مدير كتلة القائمة العربية الموحدة. سيد وليد الهواشلة مساء الخير.
4: أهلا بك أخي يعقوب وبالمستمع.
3: أهلا بك، طبعا أنت أيضا شاركت في هذا الاجتماع مع وفد من طلاب مدارس الجنوب، أطلعنا عن المواقف التي أتوا بها. هناك صرخة تبدو صرخة حقيقية من القلب تأتي من هؤلاء الأطفال والطلاب، تدعوكم للعمل بشكل حثيث لتطبيق ظاهرة العنف في المجتمع العربي.
4: نعم أخي، التقينا بالطلاب اليوم في الكنيسة، وهناك مبادرة من مدرسة البيادر في حورة وصرخات طلبة بهذا الخصوص، وهناك يعني صرخات من كل مجتمعنا العربي في الوقت الذي تعاني فيه البلدات العربية من تفشي ظاهرة الجريمة. الآن دعنا أن نكون صريحين مع أنفسنا وأيضا مع الجمهور، حتى الآن على مدار 20 عام كل الحكومات في إسرائيل تتعامل مع ملف الجريمة والعنف بشكل يعني تتجاهل فيه كل هذه القضايا الجوهرية بكل ما يتعلق بالجريمة، ما عدا يعني في سنوات 2021 عندما كانت الموحدة جزء من الائتلاف الحكومي انخفضت نسبة الجريمة بنسبة 17%، ونحن نقول ذلك بشكل واضح أن هذا جزء من السياسات في تجاهل هذه القضايا والتعامل مع ملف العنف والجريمة وكأنه ملف ثانوي أو هامشي، وبالتالي صحيح.
3: يعني أنت تعتقد سيد وليد، يعني في حال دخلتم مرة أخرى ككتلة العربية الموحدة إلى الائتلاف قد تكون نتائج محاربة العنف أفضل بكثير مما هي عليه الآن؟
4: نعم، أنا
3: ولذلك تصرون على ربما هذا التوجه السياسي، وهو يعني
4: التأثير في المرحلة القادمة،
3: التأثير والانضمام من الحكومة القادمة.
4: نعم، نقول ذلك بشكل واضح بشكل عام، هذا ما يريده الناس، وأثبتنا التجربة أثبتت في الماضي أن عندما تكون القوائم العربية أو إحدى القوائم العربية في الائتلاف الحكومي أو في الحكومة تستطيع تغيير ذلك، وهناك نتائج ملموسة على الأرض في كافة القضايا التتعلق بموضوع الجريمة وهدم البيوت. ونحن نذكر عندما كانت يعني كنا في الائتلاف السابق ما كان في يعني هدم للبيوت، وكان هناك انخفاض في مستوى الجريمة بشكل كبير جدا. إذن هذه التجربة نريدها كمان مرة، والجمهور يريدها بنسبة عالية جدا. الناس تريد من أعضاء الكنيسة العرب أن يكونوا في مواقع القرار في إسرائيل. لا يمكن أن تذهب الناس إلى صناديق الاقتراع وأن نجلس في دكة الاحتياط وأن نتفرج على الملعب السياسي كيفية إدارة الحالة السياسية، ونحن لا نستطيع فعل ذلك.
3: هل ترى فرصة لتشكيل القائمة الموحدة من جديد أستاذ وليد؟
4: نحن نقول بشكل واضح القائمة العربية الموحدة موجودة، والقائمة المشتركة الثلاثية موجودة، ونحن نرغب في أن تكون قائمة مشتركة

0: واحدة، ولكن على أسس أن تكون هناك يعني شراكة ما قبل
1: يعني بعد
0: الاتفاق على
1: فشل كل المحاولات حتى الآن، هل ترى فرصة أخرى ربما هناك من
0: هناك
1: وراء
0: فوارق.
1: الكواليس اتصالات لاستئناف المفاوضات مرة أخرى؟
0: هناك فوارق ما بين القائمة العربية الموحدة والثلاثية المشتركة. نحن نقول بشكل واضح أننا نريد أن نكون في ائتلاف حكومي، والقائمة الثلاثية الأخرى تريد أن ترفع قضايا المجتمع العربي من خلال المعارضة أو من خلال شبكة أمان. ولكن
1: السيد وليد، أنتم
0: أنا
1: تقولون
0: آمل أخي أنا آمل أن نتغلب على كل هذه المواضيع، وأن تدرك الأحزاب أن الناس تريد تأثير في الحكومة المستقبلية لأجل قضايا الناس.
1: أنتم تقولون في القائمة العربية الموحدة أنكم ترغبون بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي القادم، حكومة التغيير ربما، للتخلص من هذه الحكومة. والسؤال، إذا كانت الحكومة القادمة ترغب ب يعني بضمكم اليها، وخاصه في ضوء التصريحات اللي استمعناها من بنت، من لابيد واخرين حول عدم رغبتهم بالانضمام الى القائمه العربيه الموحده من جديد،
0: من يفرض المعادله المستقبليه هم الناس. في حال كانت نسبه التصويت عاليه جدا في المجتمع العربي، نستطيع فرض القوه السياسيه العربيه في المرحله المستقبليه.
1: نعم.
0: وهذا بفضل الجمهور وبفضل يعني قوة العرب التصويتية، ونحن لا نعول على رؤساء الأحزاب في هذا الجانب، ولكن نحن نقول بشكل واضح أننا نريد أن نؤثر، أن نكون في مركز صناعة القرار،
1: واضح.
0: أن نخرج هذه الحكومة وأن نستبدلها بحكومة أخرى. هذا ما نقوله بشكل واضح، ونحن تعودنا في القائمة العربية الموحدة أن نكون صرحاء مع الناس، واضحين مع الناس في هذا الجانب. نحن الناس تنتخبنا من أجل خدمة قضاياها ومن أجل أن نقف معها، وهذا يكون من خلال الائتلاف الحكومي أو في الحكومة.
1: سيد وليد، في موضوع آخر، أنت بعثت رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تطالب فيها بالتدخل الفوري والكشف عن حقيقة ملابسات وفاة الشاب صابر الأميطل من قرية بير هداج، الذي توفي يجب أن نقول بعد اعتقاله بعدة أيام، والتحقيق معه لدى جهاز الأمن العام الشباك.
0: نعم، بعثنا اليوم برسالة لرئيس الحكومة، طلبنا فيها بتحقيق شفاف في هذا الموضوع عادل. صابر اعتقل بصحة جيدة وكأي شاب عادي، وبعد 3 أيام 4 أيام تم نقله إلى مستشفى برزيلاي في حالة صعبة جدا، ومن ثم توفى رحمة الله عليه. وطلبنا بأن تتدخل يعني الحكومة ورئاسة الحكومة في هذا الجانب من أجل يعني تبيين الحالة للعائلة. العائلة تريد أن
1: لا
0: تفحص كل ما حدث.
1: بموقف مصلحة السجون وقوات الأمن التي قالت بأنه محاول الانتحار وبالتالي توفي بسبب محاولته الانتحار؟
0: هذه الرواية لمصلحة السجون وقوات الأمن، ولكن هناك رواية أخرى كشفت بالأمس في وسائل الإعلام وعن طريق المحامين للعائلة، وقالوا أن هناك دكمات على جثة المرحوم، وبالتالي يجب فتح تحقيق وعدم بقاء هذا الملف مفتوح. يجب متابعة هذا الموضوع.
1: وهل تلقيتم جوابا من الجهات
0: لا
1: المعنية؟
0: لا، رسالة بعثناها اليوم. نحن سنتابع هذا الملف أمام مكتب رئيس الحكومة، وأيضا هناك محامين للعائلة يتابعون هذا الملف.
1: أستاذ وليد، الرسالة باسمك أو باسم العائلة؟
0: لا، الرسالة باسمي، أنا بعثت الرسالة اليوم باسمي، وهناك رسائل أيضا من العائلة وهناك توجهات، ولكن لا يمكن القبول حتى لو كانت هناك ملفات جنائية. العقل البشري والإنساني لا يتقبل أن يدخل إنسان إلى السجون ويخرج جثة. وهناك يعني مطلب، وهناك مطلب أن تقوم يعني الحكومة وتقوم المؤسسات الرسمية بفحص كل ما جرى. نحن نريد أن تكون هناك عدالة، أن يأخذ القانون مجراه، وأن يتم فحص كل هذه الملابسات.
1: شكرا لك عضو الكنيسة وليد الهواشلة، مدير كتلة القائمة العربية الموحدة، أطلعتنا على قضيتين هامتين، قضية العنف في المجتمع العربي، وأيضا المطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة شاب بدوي بعد اعتقاله والتحقيق معه لدى جهاز الأمن العام. شكرا لك في هذا المساء. نحن نواصل التقارير سيداتي وسادتي، والآن إلى طبعا تقرير الزميل وليد يوسف الذي يتحدث عن المشاكل والتصعيد ربما بين الائتلاف وبين المحكمة العليا حول مشروع قانون لتحديد أو تغيير لجنة اختيار القضاة. كل التفاصيل في التقرير وليد يوسف.
2: غداة جلسة محكمة العدل العليا للنظر في الالتماسات ضد تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة هاجم رئيس لجنة الدستور في الكنيست عضو الكنيست سمحة روتمان رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت ووصفه بأنه وقح وعديم النزاهة وعديم الوعي الذاتي، وذلك على خلفية جلسة الاستماع في الالتماسات التي حذر فيها عميد من تعيين قضاة بدوافع سياسية بعد تغيير تشكيلة اللجنة. وفي مقابلة مع إذاعة صوت إسرائيل بالعبرية في هيئة البث وجه روتمان انتقادات حادة لعميت، وقال إن القاضي عميت أخذ مؤسسة المحكمة العليا وحولها من غير سياسية إلى سياسية بامتياز، والآن يتجرأ على ذرف الدموع لأنه لا يمكن الاستمرار في تعيين القضاء بالطريقة التي اعتاد عليها عميت وزملائه.
3: שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להזיל דמעות קוזק נגזל על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת, כי אנחנו מקבלים פוליטיקאי שמאל קיצון כמו יצחק עמית.
2: ووصف روتمان عميت بأنه سياسي يساري متطرف لا يتمتع هو ولا القاضية دفنة باراك إيريز، ولسوء الحظ أيضا نائب نوعم سولبرغ بالنزاهة. وبحسب روتمان هم يجلسون ويبحثون في قضايا تخصهم، واعتبر أن عددا من قضاة المحكمة العليا سياسيون بكل معنى الكلمة، أقوال رئيس لجنة الدستور في الكنيست.
1: الآن إلى عناوين نشرة السابعة من تلفزيون مكان هذا المساء، هي من تقديم زميل نايف سارجي.
4: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: تقدم في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، وبحث آلية لمنع الاحتكاك بين حزب الله وجيش الدفاع. عشية جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها في جنوب لبنان. وطلاب من مدارس النقب يحملون صرخة المجتمع العربي إلى الكنيست ومطالب بتحرك جدي لمواجهة العنف وحماية مستقبل الشباب.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن نتابع التقارير ونعود مرة أخرى إلى منطقة الجنوب، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي إيداع المخطط الهيكلي الشامل الجديد لمدينة رهط، والذي يهدف إلى توسيع المدينة وتطويرها حتى عام 2040. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
6: في خطوة قد تغير وجه النقب خلال العقود المقبلة، تمضي مدينة رهط نحو أكبر عملية توسع وتطوير في تاريخها، إذا أودع نهاية الأسبوع الماضي مخطط هيكلي جديد للمدينة لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب تمهيدا للمصادق عليه، وذلك بهدف مضاعفة عدد سكانها وتعزيز مكانتها. وبحسب المخطط الجديد، من المتوقع أن تحتل المدينة موقعا مركزيا على خارطة النمو العمراني والاقتصادي في النقب، مع رؤية تستهدف رفع عدد سكانها إلى 174,000 نسمة وتوفير 100,000 الأمتار المربعة المخصصة للسكن والتشغيل والخدمات المختلفة حتى عام 2040. والحديث لرئيس بلدية رهط طلال القرناوي.
7: أننا نتحدث عن تخطيط مستقبلي يأخذ في الحسبان طبعا البنية التحتية في المدينة القديمة، يأخذ في الحسبان تطوير مؤسسات تربوية وتعليمية، يأخذ في الحسبان أيضا موضوع الصحة وبناء عيادات صحية، وأيضا تطوير صناعي.
6: ورغم ما يحمل هذا المخطط من آفاق تطوير واسعة وفرص اقتصادية وسكنية واعدة، فإنه لا يخلو من الانتقادات والمخاوف، إذ يرى البعض أن رهط ليست مهيئة بعد لاستيعاب 10,000 السكان الجدد. والحديث للمهندس دكتور زهدي أبو جامع.
8: واقع جدا صعب، ولا هناك أي بنية تحتية ملائمة للاكتظاظ السكاني، هناك سير معقد في المدينة، هناك مجاري تطوف على الشوارع وفي الأودية، هناك مشاكل بين الجيران من الاكتظاظ السكاني وشجرات، والوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم.
6: ولا تقتصر المخاوف على مسألة البنية التحتية فحسب، إذ يرى البعض أن الزيادة السكنية المتوقعة قد ترتبط بإمكانية استيعاب سكان من القرى العربية غير المعترف بها في منطقة الجنوب في إطار تسويات مستقبلية. الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الضاقة السكنية وفرص حلول لا تتلائم مع نمط حياة السكان واحتياجاتهم. والحديث للناشط الاجتماعي إبراهيم الحسنات.
9: هل سنصبح غدا بعد أن تدرج هذه الخطة، هل سنصبح نسكن أحدنا في الطابق 17 والثاني في الطابق 24 وفي 20 أو 25 أو 60 متر لربما في أحسن الأحوال؟ هل هناك خطة مبيتة لجلب أو للإيتاء بالعائلات المهجرة والمدمرة بيوتها؟ هل يريدوا أو ينوون أن تصبح مدينة رهط ملجأ كبير؟
6: وما توقع استكمال إجراءات المصادقة على المخطط خلال العام المقبل؟ تقف رهط أمام مرحلة مفصلية قد تغير ملامحها بصورة كبيرة وتفتح الطريق أمام تحويلها إلى أكبر مدينة عربية في البلاد.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: آخر أخبار المونديال هذا المساء مع زميل باسل زريق.
10: العرس الكروي العالمي مستمر. في الثامنة من هذا المساء تنطلق مباريات الجولة الثانية لدى المجموعة العاشرة من مباريات كأس العالم بلقاء مثير بين الأرجنتين والنمسا، بث حي ومباشر على شاشة قناة مكان وراديو مكان. ولكل المنتخبين 3 نقاط بعد تحقيقهما الفوز في المباراة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة. أما من المباراة الموازية في نفس المجموعة فستجري صباح غد الثلاثاء في 6 ديربي عربي بين منتخبي الأردن والجزائر اللذين خسرا مباراتهما الأولى في المجموعة. كما وتنطلق في 12 ليلا مباريات الجولة الثانية كذلك الأمر في المجموعة 9، إذ يتعرض منتخب العراق لاختبار قوي أمام منتخب فرنسا. وفي 3 غد الثلاثاء تجري المباراة الموازية في نفس المجموعة بين النرويج والسنغال. وحاليا يتصدر منتخبا فرنسا والنرويج لائحة المجموعة 9 ولكل منهما 3 نقاط، بينما يتوقف رصيد كل من السنغال والعراق عند 0 نقاط. من أنباء المونديال، تلقى المنتخب الألماني صفعة قوية في مشواره لكأس العالم 2026 بعدما تأكد غياب مدافعي نيكو شلوتربيك عن بقية المباريات في البطولة إثر إصابته بتمزق في أربطة كحيل الأيسر بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية المباراة أمام ساحل العاج. وسيبتعد شلوتربيك الذي يعد أحد أبرز خطط نادي ريال مدريد التعاقدية لهذا الصيف عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، وذلك وفقا للفحوصات الطبية التي أجريت له في معسكر المنتخب الألماني.

بهذا نصل بهذا الحديث الرياضي عن آخر أخبار المونديال، نصل إلى نهاية جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، رافقكم فيها من الإنتاج سي بي أفلا، هندسة إذاعية هيلير روت، وفي الإعداد وتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم سيداتي وسادتي على الطيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم مساء هادئا وطيبا، وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
7: أنا زيك بابا. أنا زيك ماما.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نتنياهو يؤكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني حسب مقتضى الحال. تصفية مخرب حمساوي شارك في احتجاز المخطوف سابقا عمر شيمتوف. درعي يقول نشاس لن تدعم التشريعات الائتلافية بسبب أزمة التجنيد. يائير جولان يرى أنه يحظر على الدولة إرسال الجنود إلى المعركة إذا لم تعرف كيفية إعادتهم.
4: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه مصمم على بقاء جيش الدفاع في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك لحماية سكان شمال البلاد وكافة مواطني الدولة. وقال إن لقوات الجيش هناك كامل حرية العمل في إحباط أي تهديد فوري أو متبلور. ويشير مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران إلى أن تصريح نتنياهو ورد في شريط مصور. أعلن جيش الدفاع تصفية مخرب نخبة حمساوية شارك في احتجاز المخطوف سابقا عنفر شيمتوف. وجاء في بيان مشترك أنه يدعى سباعي زهير أبو حسنة وتم القضاء عليه أمس الأول السبت في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان فإن أبو حسن كان ضالعا في اقتحام جنوب البلاد خلال 7 أكتوبر وعكف خلال الحرب على زرع عبوات ناسفة وقام في الأونة الأخيرة بدفع مسارات إرهابية قدما ضد قوات الجيش. قال رئيس شاسرية درعي إنه يتعين وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية اليهودية في إشارة إلى المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وأضاف أنه طالما لم يتم المضي قدما في مشروعي قانون تجنيد ودراسة التوراة فإن شاس لن تدعم أي تشريع من طرف الائتلاف. وأدلى درعي بهذه الأقوال خلال جلسة كتلة شاس البرلمانية. قال رئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان إنه لا يمكن أن ترسل الدولة جنودا إلى ساحة المعركة إذا لم تعرف كيفية إعادتهم إلى بيوتهم. وأوضح أنه يجوز لها إرسالهم إلى جبهة القتال حين تكون المهمة العسكرية والغاية السياسية واضحتين. ورأى جولان أن الحكومة الحالية جعلت من الحرب وضعا فظيعا. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية بأن أقوال رئيس الديمقراطيون وردت في مستهل جلسة كتلته البرلمانية.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: أخيرا يكون طقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 17 درجة، تل أبيب وحيفا 23، الناصرة وهضبة الجولان 20، بئر السبع 21 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: تقدم في محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، وبحث آلية لمنع الاحتكاك بين حزب الله وجيش الدفاع. عشية جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها في جنوب لبنان. وطلاب من مدارس النقب يحملون صرخة المجتمع العربي إلى الكنيست ومطالب بتحرك جدي لمواجهة العنف وحماية مستقبل الشباب.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
6: من قلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
7: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: غدا على قناة مكان،
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
12: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: أنا زيك ماما.
11: كيف يعني زيك؟
10: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
11: يا روحي،
10: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
11: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك ماما.
12: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
13: تقدم في الملف النووي بين واشنطن وطهران وسط ترقب مآلات المفاوضات. محادثات سويسرا تضع آلية لمنع الاشتباك بين حزب الله وجيش الدفاع. نتنياهو يؤكد البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان وحرية العمل المطلقة لإحباط التهديدات. طلاب النقب يحملون صرخة المجتمع العربي إلى الكنيست ويطالبون بحماية مستقبل الشباب. رهط على أعتاب مخطط تاريخي يطمح إلى مضاعفة عدد سكانها بحلول عام 2040. ومونديال الإثارة على مكان، في 8 مباراة الأرجنتين والنمسا ببث مباشر.
14: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
15: أهلا بكم، والبداية من محادثات سويسرا وملامح خارطة طريق أمريكية إيرانية. تقدم في عدة ملفات وعلى رأسها الملف النووي ووضع آلية مراقبة لمنع الاشتباك في جنوب لبنان. بداية مع تقرير وسيم كيوف.
16: من خلف الأبواب المغلقة وفي ظل تكتم شديد، تحدثت أنباء عن انفراج في المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتبثل في التوصل إلى خارطة طريق تمتد لستين يوما. ورغم هذا التقدم الذي وصفه البيت الأبيض بالمشجع، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل المعقدة، ولعل أبرز هذه التعقيدات يتمثل في آليات تأمين مضيق هرمز وضمانات تدفق العملات الأجنبية إلى طهران في مقابل رفض إسرائيلي قاطع للترتيبات الأمنية في لبنان، ما يضع المنطقة بأكملها أمام احتمالين: انفراج كبرى أو انفجار سياسي مرتقب. فبعد ما لا يقل عن 18 ساعة من المفاوضات المضنية التي عقدت في منتجع بوركشنوك في سويسرا، أسدل الستار على الجولة الأولى من المباحثات بين الطرفين بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة، إلى جانب الدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جهود الوساطة القطرية الباكستانية المتواصلة أثمرت عن تقدم كبير نحو إنهاء الحرب في لبنان، مضيفا أن المباحثات أفضت إلى عدد من النتائج أبرزها رفع الإغلاق عن مضيق هرمز والإفراج عن الأصول المجمدة إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.
4: بند یک یادداشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیشبینی شد با حضور میانجی ها. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان
16: بدوري أشار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن مذكرة التفاهم اختتم بنجاح، مؤكدا أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع بما في ذلك الاتفاق على خارطة طريق تقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. هذا وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان أنه بناء على مذكرة التفاهم اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، كما سيقدم كبار المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة وسيقودون من خلالها مجموعات عمل تعنى بالملف النووي والعقوبات، إضافة إلى إنشاء مجموعة للمراقبة وتسوية النزاعات وفي مقدماتها التصعيد في لبنان، فضلا عن ضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم والنظر في قضايا أخرى. كما جرى التأكيد على إنشاء قناة اتصال بين الأطراف خلال الفترة المحددة لتفادي الحوادث وسوء الفهم بما يضمن العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
17: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. We, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the House. Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel.
16: في الأثناء تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في المنتجع السويسري لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة. في المقابل ذكرت الرئاسة اللبنانية أن رئيس اللبناني جوزيف عون بحث خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي ومع جارد كوشنير ورئيس الوزراء القطري مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية خاصة لهذه الغاية. إذن في الوقت الذي بدأت فيه ملامح الاتفاق تلوح في الأفق تبقى المنطقة معلقة بين سيناريوهين أساسيين، إما سلام شجاع يضع حدا لعقود من الصراع أو انفجار وشيك يعيد الجميع إلى نقطة الصفر.
15: مساء الخير وليد، ودعنا نتحدث عن هذه المحادثات التي تجرى خلف أبواب مغلقة عمليا. القليل من المعلومات التي نعرفها من خلال تصريحات مسؤولين وتسريبات صحفية وما إلى ذلك، كيف بالإمكان تقييم الوضع حتى الآن؟
18: من الواضح أن الأجواء يعني بشكل عام كانت إيجابية على هذه المفاوضات، وهذا ما أكده الطرفان الإيراني والأمريكي. المحادثات استمرت 18 ساعة، الطرفان غادرا كل واحد لبلده، ولكن لا تزال هناك حاليا محادثات فنية، يعني هناك طواقم فنية من قبل الطرفين يواصلان يعني ما يسمى بمحادثات فنية وبناء آليات. شاهدنا في التقرير ديفانس نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن آلية تنسيق بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد في لبنان. هناك آلية أخرى اقتصادية لضمان يعني وصول أموال يعني بعد رفع العقوبات عن إيران لضمان وصول الأموال إلى الإيرانيين ولا إلى الإرهاب.
15: أه. وبالنسبة للملف النووي يعني كان الحديث هناك أنه يعني في تقدم على هذا المسار وأنه إيران وافقت ربما على عودة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفحص المنشآت النووية الإيرانية، ما حقيقة ذلك؟
18: إن إيران تنفي أنها وافقت، رغم أن فانس بنفسه قال إيران وافقت على إعادة المفتشين الدوليين للطاقة الذرية.
15: نعم.
18: وهو يقول كذلك يعني أنا أتوقع إعادة المفتشين خلال أسبوع واحد، ولكن كما قلت إيران لا تزال تنفي هذا الموضوع.
15: حقيقة بالنص يمكن. يعني هنالك
18: هي يقول يعني نحن ننفي في هذه المرحلة، ولكن بالضبط. يعني في المستقبل في إطار 60 يوم من المفاوضات من المتوقع أن يتوصل الطرفان صحيح. إلى صيغة يعني متفق صحيح. عليها بين الجانبين،
15: وخاصة أنه نائب الرئيس الأمريكي قال أنه نحن توصلنا إلى قاعدة يعني بالإمكان البناء عليها في مسار التفاوض وصولا إلى اتفاقات وتفاهمات فيما يخص الملفات العالقة.
18: صحيح، خارطة الطريق قائمة، وعلى هذا الأساس يعني يتم التفاوض في هذه المرحلة. يعني هناك ما يعني أساس التفاوض متفق عليه، والطرفين سيواصلان التفاوض عليه. أمر آخر، هناك يعني تعليق للعقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني. جي دي فانس صرح اليوم بأن يعني يمكن للدول خلال الشهرين القادمين حتى 21 من شهر آب أغسطس عقد صفقات مع إيران ما يعني لم يكن قبل الحرب. صفقات مع إيران بالنسبة لتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية كذلك.
15: وكل هذه الأمور يعني تقلق الجانب الإسرائيلي، يعني هذه التطورات تضع إسرائيل يعني أمام علامات استفهام فيما يتعلق ب يعني شكل وملامح الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. هل فعلا هنالك ما يعني يمكن أن تخشاه إسرائيل مما يجري في سويسرا؟
18: دي فانس اليوم قال يحق بالنسبة للجبهة اللبنانية مثلا، قال لإسرائيل حق الدفاع عن النفس. وإسرائيل وسئل يعني هل تتوقع إدارة الرئيس ترامب بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، هو تهرب من هذا السؤال.
15: نعم.
18: وقال لا يوجد لإسرائيل طموحات بالاستيلاء على أراضي لبنانية، يجب احترام سيادة الأراضي اللبنانية.
15: طيب.
18: من جهة، ومن جهة أخرى يجب كذلك الحفاظ على أمن إسرائيل.
15: شكرا جزيلا لك وليد، ونحن نبقى في سياق التطورات الأخيرة في مفاوضات سويسرا، وينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون ران. أهلا بك شمعون. وكما ذكرنا يعني هنالك مخاوف إسرائيلية متزايدة من سير المحادثات في جنيف المتعلقة بالملف اللبناني أيضا، ضعنا بتفاصيل التحفظات الإسرائيلية. شمعون أنا لا أسمعك. نعم. تفضل.
19: أسمعكم جيدا.
15: تفضل.
19: نعم، بالفعل هناك قلق إسرائيلي كبير مما يجري في سويسرا فيما يتعلق بالملف اللبناني. يوم غد ستعقد مفاوضات إسرائيلية لبنانية، ولكن قبل ذلك نحن رأينا واستمعنا إلى الزميل وليد أن هناك لجنة للإشراف على مفاوضات وقف إطلاق النار، وإسرائيل ليست عضوا فيها. بإمكاننا أن نشاهد تركيبة هذه اللجنة الآلية التي ستشرف على وقف إطلاق النار. إسرائيل ليست عضوا، في حين أن هناك مثلا دول مثل إيران وتركيا وقطر، في حين أنه في خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق بايدن كانت إسرائيل عضوا في هذه اللجنة. على كل حال يمكننا القول أن فيما يتعلق بهذا الموضوع رئيس الوزراء يؤكد اليوم أن إسرائيل لن تنسحب من منطقة الحزام الأمني، وإنما ستبقى هناك. أقترح أن نشاهد أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
15: نعم.
20: שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
15: نعم شيمون وغدا تنطلق جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن شو التوقعات؟
19: التوقعات أولا هذه الجولة الخامسة وزير الخارجية الأمريكي لن يشارك فيها لأنه يزور منطقة الشرق الأوسط ستكون هذه الجولة لمدة 3 أيام ستكون هناك وفود دبلوماسية برئاسة السفيرين يحيى لايتر وسفيرة ندى معوض وكذلك وفد عسكري إسرائيلي ووفد عسكري لبناني ويمكننا أن نشاهد الآن آلية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان أن إسرائيل ليست عضوا في اللجنة خلال هذه الولاية ولاية الرئيس ترامب خلال هذا الاتفاق في حين أنه خلال ولاية بايدن كانت إسرائيل عضوا فيها.
15: ماذا يعني خلال ذلك يا شيمون؟ ماذا يعني؟
19: ما يعني ذلك بأن نحن نرى بأن رئيس ترامب يولي إيران موقفا أكبر أهمية أكثر أهمية بالنسبة قياسا مع إسرائيل وهذا الأمر نحن تحدثنا قبل قليل مع مصادر سياسية ودبلوماسية فهي تعرب عن قلقها الشديد من هذا الموضوع لأن إسرائيل هي الطرف في هذا الأمر إسرائيل تتواجد في الخط الأصفر في لبنان في الحزام الأمني ليست هناك أي مطالب حيال إسرائيل للانسحاب من المنطقة منطقة الصفراء في الحزام الأمني في جنوب لبنان على كل حال من المقرر أن تعرض خلال هذه الأيام الثلاثة يوم الأربعاء ستكون هناك جلسة مشتركة للطاقمين الدبلوماسي والعسكري لعرض الخرائط وتحديد النقاط والمواقع التي سيتم تطبيق The Pilot Zone المناطق التجريبية التي سينسحب منها جيش الدفاع وسيتم إحالتها إلى الجيش اللبناني ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المناطق ستكون مناطق سيطرت عليها إسرائيل وتم تطهيرها من إرهابية حزب الله أم ستكون هناك مناطق أخرى ستتم إحالتها إلى الجيش اللبناني.
15: شكرا جزيلا لك شيمون. هذا وتباينت المواقف في الكنيسة حيال المفاوضات الجارية في سويسرا. للحديث عن ذلك ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. إذن المفاوضات والاتفاق المبدئي المتبلور بين واشنطن وطهران يثيران عاصفة يعني لا تقتصر فقط على المعارضة وإنما أيضا من داخل الائتلاف. ماذا في التفاصيل؟
3: صحيح تمام. نعم. صحيح تماما نايف. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين مطرقة الخارج وسندان الداخل يجد نفسه عالق. وإذا قلنا سندان الداخل فواضح أن هنالك من داخل الائتلاف اتهامات له بخضوعه لإملاءات خارجية وعلى وجه الخصوص للوصايا الأمريكية. بالمقابل في المعارضة يتهمونه بغياب الرؤية الاستراتيجية وعدم حسم الجبهات وتفويت الفرص من خلال عدم تحويل المكتسبات العسكرية لرافعة تقود إلى حلول سياسية تفضي بنهاية المطاف إلى استقرار أمني على الحدود الشمالية. نتنياهو قلق من هذه الانتقادات لعل هذا ما يدفع به تكرارا ومرارا للخروج بشكل علني والتأكيد على أن توجيهاته للجيش واضحة سيما والجبهة الشمالية على وجه الخصوص باتت الخاسرة الرخوة للحكومة. تعال نشاهد كيف اليوم جاءت تصريحات وزير الأمن القومي بن غفير الذي كن على ثقة لولا أن الحكومة ليست في وقت بدل الضائع وقريبة من الانتخابات لراح كعادته يلوح بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. تعال نشاهد.
21: הפסקת אש דרדלה. המשוואה צריכה להיות פשוטה וברורה מאוד. מדינת ישראל חייבת להיות בטוחה. אם ישראל לא תהיה בטוחה, בירות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל. קודם כל הלוחמים שלנו.
15: أقل ما يقال كلام بلا رصيد.
3: نعم على الأقل حزبيا سياسيا. نعم. واللافت أن المعارضة أيضا هي الأخرى تهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن لاعتبارات أخرى. أي نعم هي تريد تأليب الرأي العام ضده لكنها بكل تأكيد تؤكد على أن نتنياهو وحكومته لا يجيدان حسم المعارك، لهذا لا يملكان دعنا نقول غير مخولان أخلاقيا لبعث الجنود إلى أتون المعارك والحروب، بإشارة واضحة إلى أن نتنياهو عجز وفشل سياسيا واستراتيجيا. تعال نستمع ونشاهد كيف جاءت التصريحات على الأقل اليوم يائير جولان التي لعلها لخصت موقف المعارضة برمته.
15: نعم.
1: لممشلة إسرائيل النخخيت אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה. המציאות הקשה בלבנון אינה כוח עליון או גזרת גורל. היא תוצאה ישירה של כישלון מדיני וביטחוני חרוץ, וחזרה עיוורת ומסוכנת על טעויות העבר. הייתי עד להן באופן אישי, חוויתי אותן באופן אישי.
15: נעם פלח.
3: نتنياهو نايف يجد نفسه محاصرا بزوابع من الانتقادات، هذه المرة لا تأتي فقط من المعارضة وإنما أيضا من داخل الائتلاف، وهذا ما يدفع به للسير بين النقاط، سيما وهو يدرك أن الوضع الراهن والفشل الاستراتيجي حتما وبالضرورة سيلقي بظلاله على شعبيته السياسية الحزبية.
15: طب وبعد في أرانب بقبعة الساحر فالح؟
3: أنا لا أعتقد ذلك، سيما ونتنياهو كما يقال ظهره وإلى الحائط.
15: شكرا جزيلا لك فالح. وللوقوف على صورة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. يعني هدوء على جانبي الحدود، وهنالك مصلحة مشتركة الآن أمريكية وإيرانية عمليا لاستتباب الهدوء، وهنالك عودة للبنانيين لبعض القرى، ليس كذلك؟
2: نعم، يبدو أن كل الأطراف قد توافق على الوضع الراهن وخاصة على الهدوء على جانبي الحدود، ولكن في الأوساط العسكرية على الأقل هناك غضب كبير، هناك شعور القلق، ومصدر أمني يقول أن نتنياهو لا يتخيل حتى في أحلامه الكابوسية أن يخضع في نهاية الأمر لآلية تضم قطر وإيران وباكستان دون أن تكون إسرائيل جزءا من هذه الآلية. هناك قلق كبير فيما يتعلق أو ما يحدث في الأوضاع في الجبهة اللبنانية، ليس فقط الربط بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية والحقيقة بأن إيران تشرف عما يحدث في هذه الجبهة، ولكن من ناحية ميدانية استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء وزير الدفاع والتي تصفها الأوساط العسكرية بتصريحات فارغة، علما بأن القوات العسكرية المرابطة في المنطقة الصفراء كما تعتبرها إسرائيل مقيدة بكل طريقة، لا تستطيع أن تفعل شيئا. وعندما سئل مصدر عسكري إذا ما رصدت القوات العسكرية عنصر من حزب الله يوجه النار هل تستطيع أن تطلق النار عليه، ربما في مثل هذه الحالة تستطيع إطلاق النار عليه، ولكن إذا ما رصدت شاحنة تنقل الصواريخ من مكان إلى آخر خارج المنطقة الصفراء بطبيعة الحال لا تستطيع الرد على ذلك والقيام بأي عملية هجومية لمنع هذا الأمر. بلا شك هذا
15: وخلينا بس
2: هذا يصف حالة
15: قضية
2: الأوضاع في نعم.
15: بس بدنا نذكر يعني التصريحات اللي أشرت لها بالنسبة لوزير الدفاع، أنه قال أنه قوات جيش الدفاع ستبقى في مواقعها في جنوب لبنان حتى في قلعة البوفور، وكان هنالك تصريح من جهة أخرى لمصدر إسرائيلي يقول أنه إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من بعض النقاط على ضوء جولة المحادثات مع لبنان. هل نلمس ذلك على الأرض؟
2: نايف، يبدو أن تزايد التصريحات والتأكيد والإصرار بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية وسوف تبقى في قلعة شقيف وباقي المناطق، ربما هذا يدل على القلق الكبير في أن هذا الأمر غير مؤكد وأن إسرائيل سوف أو قد تجد نفسها خارج هذه المنطقة، خلافا لما تقوله الأوساط السياسية والعسكرية. ومن هذه الناحية، هذه الخطة الاختبارية التي كانت واشنطن قد أعلنت عنها في ختام جولة المحادثات السابقة، ربما قد تكون المرحلة الأولى قبل الانسحاب أو قبل إجبار إسرائيل على الانسحاب من هذه المنطقة. وإذا ما كان أمام الرئيس الأمريكي على الكفين إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية أو إفشال الاتفاق مع إيران، واضح ما قد يختار في مثل هذه الظروف. نايف،
15: طيب شكرا جزيلا لك إيال.
2: شكرا لك.
15: والآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن عن مقتل 4 أشخاص في خان يونس إثر غارتين إسرائيليتين. وينضم إلينا في هذا السياق مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. بداية، ما المعلومات المتوفرة حسن حول هوية المستهدفين في خان يونس؟
5: أحد المستهدفين نايف هو سباعي أبو حسنة، ووفقا لبيان الناطق العسكري شارك في عملية أو في المجزرة في 7 أكتوبر عندما اقتحمت وحدات من النخبة السياج الأمني وقامت باختطاف مواطنين إسرائيليين. وأيضا ينسب له أنه احتجز المواطن الإسرائيلي عمر شيمتوف في أحد المباني في مدينة غزة قبل نحو 3 أعوام وفقا لما أعلنه الناطق العسكريين. بالنسبة للقتلى الآخرين، الجيش يتحدث عن 3 قتلى من عناصر حركة حماس من المسلحين الذين رصدوا وهم يحاولون إطلاق النار باتجاه قوات جيش دفاع، الأمر الذي نفته حركة حماس أو كتائب عز الدين القسام، وقالت إن الحديث عن 3 مدنيين من بينهم فتاة فلسطينية في 18 من العمر. القصف الإسرائيلي نايف، رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار ولم يتوقف خلال الأشهر الماضية، وجيش الدفاع بين الحين والآخر يرصد مطلوبين مسلحين ممن شاركوا في عملية 7 أكتوبر ويقوم بتصفيتهم أو اغتيالهم كما حدث اليوم مع السباعي أبو حسنة من سكان مدينة خان يونس.
15: طيب حسن، من جهة أخرى هنالك الآن ترقب يعني لتدخل أمريكي فاعل بعد إشادات ترامب بحركة حماس، التي يعني تميل الآن الحركة إلى تقديم رد إيجابي كما يبدو على ورقة ميلادينوف المعدل، أليس كذلك؟
5: صحيح نايف، حركة حماس سترد حتى نهاية هذا الأسبوع وسيكون الرد إيجابي على الورقة المعدلة التي قدمها نيكولاي مالادينوف رئيس مجلس السلام. أهم النقاط التي وردت في هذه الورقة المعدلة أن يكون هنالك خطوات تتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الصفراء، خطوات من قبل حركة حماس أن تنسحب أيضا عناصرها من مراكز المدن الفلسطينية، وأن لا يظهر هؤلاء بعد بأسلحتهم في هذه المناطق. وبالنسبة للسلاح، السلاح سيتم تجميعه لينقل إلى جهة عربية أو جهة دولية لتحتفظ به. في هذه المرحلة ترفض حركة حماس تسليم الأسلحة الخفيفة لعناصرها، وأيضا ترفض تسليم خرائط الأنفاق التي تطالب إسرائيل بتسليمها ومن أجل تدميرها على الأقل في هذه المرحلة. النية لدى حركة حماس نايف هو الاستجابة لمطالب مالادينوف. في نهاية المطاف ستصل قوات دولية إلى منطقة القطاع، والجيش الأمريكي بدأ في الأيام الأخيرة بإقامة قاعدة كبيرة في منطقة رعيم لاستيعاب القوات التي ستصل من دول عديدة. فيما يتعلق بحماس، تبدأ تبني كثيرا على الدور الأمريكي وتقول إنها هي تستمد التشجيع من التصريحات التي أدلى بها ترامب قبل أيام والتي امتدح فيها سلوك حركة حماس بقوله إن حركة حماس تصرفت بشكل جيد في الأيام أو في الأشهر الأخيرة، نايف في إشارة إلى أن حركة حماس لم تبادر في تفجير عبوات ناسفة أو في قنص جنود من جيش الدفاع، حيث لم تسجل في الأشهر الأخيرة إلا حالات قليلة جدا قامت بها أو قام فيها عناصر من الحركة بإطلاق النار باتجاه قوات جيش الدفاع. النية تتجه ربما حماس تستمد هذا التشجيع، وهي تعرف جيدا نايف وهذا كلمة أخيرة، هي تعرف أنه بعد انتهاء الملف الإيراني الأمريكي أو الحرب هناك فإن ملف غزة سيكون على الأجندة.
15: شكرا جزيلا لك حسن.
5: العفو.
15: والآن إلى واقع الحال في مجتمعنا. تحت شعار الحق في الحياة والأمان، طلاب من مدارس الجنوب ينقلون صرخة المجتمع العربي إلى أروقة الكنيست مطالبين بوقف شلال الدم والجريمة وحماية مستقبل الشباب. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
6: أصبحنا نعد الضحايا بالأسماء والأرقام، حتى كدنا نعتاد مشاهد لم يكن يجب أن نعتادها أبدا.
7: في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أفة العنف المتفاقمة في المجتمع العربي، زار وفد من طلاب مدارس الجنوب مبنى الكنيست، حيث التقى عددا من أعضاء الكنيست في محاولة لدفع نحو تحرك جدي لمواجهة الجريمة وحماية مستقبل الشباب.
22: احنا كل يوم نشوف أطفال يتامى ونساء أرامل، كل يوم نصحى على صوت جرائم، منشوف أطفال قدامنا وهذا الشيء ممنوع احنا نشوفه، ان منشوف طلاب منشوف بنات. وانا جيت اليوم عشان نوصل صرخة ان هذا العنف المستشري في مجتمعنا العربي ودنا نوقفه اليوم.
7: وجاء الطلاب من مناطق تعاني من تداعيات العنف والجريمة حاملين رسائل تدعو إلى توفير الأطر التربوية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في مجال التعليم والشباب باعتبارهما من الأدوات الأساسية لمكافحة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
23: وهذا المرض الموجود في مجتمعنا العربي اللي هو مسألة العنف والجريمة، السبب الأول والرئيس لهذه الجريمة والعنف المنتشرة في وسطنا العربي هو ابتعاد الحكومة عن دورها الحقيقي في معالجة العنف والجريمة. لا يعقل أنه في البلدان الموجودة حولنا، البلدان الفقيرة، نسبة كشف الجريمة 100%، ونحن هنا عصابات الجريمة والعنف والإجرام تتغذى أيضا من الدولة، نسبة كشف الجريمة والعنف هنا نسبة كشف جرائم القتل 12%.
7: وتشهد البلدات العربية ارتفاعا مقلقا في معدلات جرائم القتل وإطلاق النار وسط دعوات متواصلة لتكثيف جهود الشرطة والجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي ومستقبل الأجيال الشابة.
24: جئنا ليسمعوا هؤلاء الطلاب، ليسمعوا صوتهم صرخة عن ما ظاهرة العنف المستشرية في الوسط العربي. هذه الظاهرة يريدون أن يقللوا أو أن يخففوا منها، فهم يصرخون الصرخة ويريدون أن يكونوا جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، ويستطيعون ذلك بمساعدة بعض الجهات على كافة الصعد والأطر، مثلا الكنيست، أعضاء الكنيست ممكن يساعدوا، الشرطة ممكن تساعد، التربية السليمة ممكن تساعد، المدارس وبرامج أخرى توعوية أيضا.
7: وحملت رسالة هؤلاء الطلاب عنوان الحق في الحياة والأمان، آملين أن تجد مطالبهم أذانا صاغية وأن تترجم إلى خطوات عملية تضع حدا للعنف وتمنح الشباب فرصة لبناء مستقبل أفضل.
25: هذا يلزمنا جميعا بالإضافة إلى المسؤولية الذاتية للمجتمع العربي والبيت والمدرسة، أيضا الدولة ومؤسساتها والشرطة أن تمنع تسريب الأسلحة التي يقتل فيها أبناءنا، هذا السلاح يدمرنا ويقتلنا، والحكومة والشرطة لا تقوم بواجبها يجب إزاحة هذه الحكومة لتغيير هذا الواقع.
7: ومن المؤلم أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بلغ 134 شخصا وفق أحدث الإحصائيات في مؤشر يعكس حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع العربي في التصدي لهذه الظاهرة.
15: وإلى مدينة رهط التي تقف أمام المنعطف الأكبر في تاريخها، مخطط هيكلي جديد يستهدف مضاعفة عدد سكان المدينة وسط تحديات حول قدرتها على استيعاب هذا النمو والحلول السكنية المطروحة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
0: في خطوة قد تغير وجه النقب خلال العقود المقبلة، تمضي مدينة رهط نحو أكبر عملية توسع وتطوير في تاريخها، إذا أودع نهاية الأسبوع الماضي مخطط هيكلي جديد للمدينة لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب تمهيدا للمصادق عليه، وذلك بهدف مضاعفة عدد سكانها وتعزيز مكانتها.
8: أنا نتحدث عن تخطيط مستقبلي يأخذ في الحسبان طبعا البنية التحتية في المدينة القديمة، يأخذ في الحسبان تطوير مؤسسات تربوية وتعليمية، يأخذ في الحسبان أيضا موضوع الصحة وبناء عيادات صحية وأيضا تطوير صناعي.
0: وبحسب المخطط الجديد من المتوقع أن تحتل المدينة موقعا مركزيا على خارطة النمو العمراني والاقتصادي في النقب، مع رؤية تستهدف رفع عدد سكانها إلى 174 ألف نسمة وتوفير 100 ألف الأمتار المربعة المخصصة للسكن والتشغيل والخدمات المختلفة حتى عام 2040.
8: مدينة 174 ألف مواطن أيضا ليس بالسهل، ولكن نأخذ في الحسبان أنه في سنة 2040 يتأمل أنه الأمور تتحسن. طبعا أخذنا في الحسبان موضوع في الجهة الجنوبية توسيع وتكبير نفوذ مدينة رهط، أخذنا في الحسبان تطوير منطقة الأحراش، وأخذنا في الحسبان منطقة الضحية التي هي أيضا ستكون جزء من مدينة رهط.
0: ورغم ما يحمله هذا المخطط من آفاق تطوير واسعة وفرص اقتصادية وسكنية واعدة، فإنه لا يخلو من الانتقادات والمخاوف، إذ يرى البعض أن رهط ليست مهيئة بعد لاستيعاب 10 آلاف السكان الجدد.
9: الواقع جدا صعب، ولا هناك أي بنية تحتية ملائمة للاكتظاظ السكاني، هناك سير معقد في المدينة، هناك مجاري تطوف على الشوارع وفي الأودية، هناك مشاكل بين الجيران من الاكتظاظ السكاني وشجرات، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.
0: ولا تقتصر المخاوف على مسألة البنى التحتية فحسب، إذ يرى البعض أن الزيادة السكنية المتوقعة قد ترتبط بإمكانية استيعاب سكان من القرى العربية غير المعترف بها في منطقة الجنوب في إطار تسويات مستقبلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الضاقة السكنية وفرص حلول تتلائم مع نمط حياة السكان واحتياجاتهم.
10: هل سنصبح غدا بعد أن تدرج هذه الخطة، هل سنصبح نسكن أحدنا في الطابق 17 والثاني في الطابق 24 وفي 20 أو 25 أو 60 متر لربما في أحسن الأحوال؟ هل هناك خطة مبيتة لجلب أو للإيتاء بالعائلات المهجرة والمدمرة بيوتها؟ هل يريدوا أو ينوون أن تصبح مدينة رهط ملجأ كبير؟
0: وما توقع استكمال إجراءات المصادقة على المخطط خلال العام المقبل؟ تقف رهط أمام مرحلة مفصلية قد تغير ملامحها بصورة كبيرة وتفتح الطريق أمام تحويلها إلى أكبر مدينة عربية في البلاد.
15: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير خالد راوشي مراسل الشؤون الرياضية. خالد، بعد شوي بدنا نشوف ميسي على الثمان اللعبة، ولكن قبل هيك خلينا نحكي عن ما كان.
11: نعم، إذن بداية نايف نحن نتحدث عن التاريخ الآن يسجل في هذا المونديال، فوز أول لمنتخب مصر على حساب نيوزيلندا، ومحمد صلاح هو عريس هذه الليلة، فلنشاهد الملخص.
15: نعم،
11: عيون عربية شاخصة نحو ملعب فانكوفر لمباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في محاولة مصرية لتحسين المظهر العربي في البطولة. في الدقيقة 14 نيوزيلندا والهجمة الأولى ومصطفى شوبير والتصدي إلى ركنية. تيم فين يرفع الكرة وفين سورمان برأسية قاتلة، 1-0 لنيوزيلندا، فرحة عارمة للأول وايتس وصدمة مصرية.
4: الرأسية النيوزيلندية والهدف ومصطفى شوبير يعاين الأضرار. الدقيقة 58 الفرعون المصري ينتفض محمد هاني عرضية من الجهة اليمنى ورأسية مصطفى زيكو تدرك التعادل 1-1. مصر تعود، هنا النظرة والعرضية ومصطفى هاني يحيي أمال المصريين. في الدقيقة 67 جاء دور نجم مصر الأول محمد صلاح، يدخل منطقة الجزاء ولعبة مع مصطفى زيكو وصلاح والهدف الثاني. فخر العرب يحتفل ويشعل المدرجات، هنا صلاح ببريق البريمير ليج يدخل منطقة الجزاء ويستلم الكرة وهدف رائع. في الدقيقة 82 صلاح لا يكتفي، ركنية مصرية عن طريق محمد صلاح تصل إلى منطقة الجزاء ورأسية محمود تريزيجي إلى المرمى 3-1. صلاح يصنع وتريزيجي بهدف وصلاصيته لصحراء مصر ونهاية اللقاء بفوز أول لمصر في تاريخ بطولات كأس العالم. مصر في صدارة المجموعة وفرحة عربية لا تضاهى بثمن.
11: نعم نايف، بعد ذلك أيضا المنتخب الإيراني رغم كل العناوين السياسية المحيطة به لكنه استطاع إدراك أيضا التعادل أمام منتخب بلجيكا في مباراة حمية الوسيط. فلنشاهد الملخص.
4: في مباراة أقيمت على استاد لوس أنجلوس وأمام أعين ما يزيد عن 70,000 مشجع، انطلقت مباراة بلجيكا أمام إيران في مواجهة إيرانية للظروف المحيطة قبل النزال مع المنتخب الأوروبي. وفي الدقيقة 25 ركلة حرة لإيران، القائد إحسان حاج صافي في مباغتة تكتيكية لمهدي طريمي والهدف الأول لمنتخب إيران. احتفال لنجم إيران الأول يلغى بداعي التسلل، الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا يفسر قراره أمام الملأ. النتيجة ما زالت 0-0. في الدقيقة 66 ناتان أنغوي يخسر الكرة أمام تاريمي ويقوم بعرقلته وكرت أحمر. بلجيكا بعشرة لاعبين، هنا كرت أحمر لأنغوي ومدرب بلجيكا رودي غارسيا وسط حالة ذهول. ونهاية المباراة بتعادل سلبي والحارس علي رضا بيرانياند بمباراة كبيرة ينهي اللقاء.
11: عم نايف، والثور الإسباني ينتفض بعد التعادل مع الرأس الأخضر، والضحية هذه المرة هو الأخضر السعودي. فلنشاهد الملخص.
12: هذه المباراة، هذا هو منتخب إسبانيا، المنتخب السعودي سنتحدث إلى الهجوم. نعم هنا إرسال والكرة من جبال، جول جول جول، من إن لم يكن الأمين جمال، من إن لم يكن الأمين جمال في الدقيقة العاشرة. من جهة اليسار تقدم أويرسبال وأرسل الكرة، لم ينجح عبد الله العامري ولا

0: ترى عرضية كوكورية لدني أولمو، أولمو براسي لم يكن في مصيدة التسلل. يا زبال كوكورية، كوكورية جول، كوكورية تلقى. هل الهدف الذي سجله كوكورية سيحتسب لصالح كوكورية أم أننا سنرى بأن الهدف كان ذاتيا في نيران صديقة؟ انتهت المباراة. إذن سيداتي وسادتي، فوز سهل للغاية وخسارة قاسية لمنتخب المملكة العربية السعودية. المنتخب الإسباني يسجل 3 أهداف في شباك السعودية.
1: وأخيرا نايف، إمكان الحديث، رحب معي بمفاجأة المونديال، الرأس الأخضر بالتعادل مليء بالجودة أمام منتخب الأوروغواي، والملخص. استاد ميامي احتضن مواجهة الأوروغواي والرأس الأخضر، الرأس الأخضر لإثبات الذات، والأوروغواي لا يرى أمامه سوى الانتصار. دقيقة 21 ومن على بعد حوالي 30 مترا لنيني بصاروخية إلى شباك مرمى الأوروغواي، 1-0 للرأس الأخضر ابن 29، والتسديدة التي أخضعت موسليرا. الدقيقة 43 هجمة أوروغوايانية أخرى، عرضية إلى رأس كبرال نحو العرضية وماكسي أراخو، والتعادل 1-1. المدافع كبرال بنيران صديقة نحو العارضة، وهدف أوروغواياني. هجمة أخيرة قبل نهاية الشوط الأول، عرضية إلى رأس ماكسي أراخو، كونفيو، ومنقلب النتيجة 2-1 للإعصار اللاتيني. عرضية إلى منطقة الجزاء وقدم كونفيو تقلب الموازين. في الدقيقة 61 الرأس الأخضر يرفض رفع الراية البيضاء، غفوة في دفاعات الأوروغواي، وهيليو فاريلا يضع الرأس الأخضر في الصورة مجددا 2-2. هنا خطأ أوروغواياني ولاعب مكابي تل أبيب ينقض ويعاقب. ونهاية اللقاء بتعادل فيه فخر للرأس الأخضر وخذلان أوروغواياني واضح. الأمال لا زالت قائمة للرأس الأخضر لتحطيم مفاجأة التأهل.
2: نعم، جميل جدا خالد، هذا ما كان، واستمنا نحكي عن ما سيكون هذه الليلة.
1: إذن بعد قليل على قناة مكان ستبث مباراة الأرجنتين أمام النمسا بقيادة الجوت ميسي الأرجنتين. سيحاول هذه المرة من يعني المحافظة على هذا اللقب بعدما كان بطل البشت في قطر، ومحاولة أرجنتينية أمام منتخب النمسا الذي هو بالأساس منتخب عنيد بدون أدنى شك، لكن الهيجان الذي دائما يأتي من التانجو من الجماهير نحو أرضية الملعب والعشب الأخضر هو مختلف جدا. أما في تمام الساعة 12 وخصوصا في بعد منتصف الليل مباراة فرنسا أمام العراق على ملعب فيلادلفيا،
2: ممكن يكون في مفاجآت هاي المباراة،
1: ممكن يكون في مفاجآت من الطقس نايف. المرة راح أفاجئ الجميع، الطقس في حال المباراة كان هناك الطقس مطر وعواصف رعدية من الممكن أن المباراة تؤجل بمدة نصف ساعة، وإذا استمرت العواصف الرعدية حسب قوانين الفيفا وأيضا بنودها من الممكن المباراة أن تؤجل وتلتغى. هذه إحدى مخاوف في كأس العالم في هذه المرة.
2: وين راح تكون المباراة؟
1: المباراة في فيلادلفيا، هذه
2: في فيلادلفيا، أو فيش استاد من هذا اللي
1: أبدا ملعب أو اثنين هناك دائما في أمريكا. يعني من الناس اللي أنا كنت هناك في الملاعب، دائما السماء هي سقف الملاعب. طيب. وفي الساعة 3 نايف فقط نذكر النرويج أمام السنغال، مواجهة مباشرة ما بين هالند وساديو ماني، لكن هناك أيضا نقطة من الممكن هاي المباراة تحتل العناوين. كيف ممكن تحتل العناوين نايف؟ إحنا بنيجي بنحكي على أنه مدرب السنغال ما زال غير مسجل بشكل رسمي في الاتحاد السنغالي. وأخيرا في تمام الساعة 6 صباحا ستشرق شمس الثلاثاء على ديربي عربي الأردن أمام الجزائر، ومن هنا تنتهي الحكاية وتبدأ حكاية أخرى نايف.
2: شكرا جزيلا لك خالد.
1: شكرا جزيلا.
2: نعم مشاهدينا، نحن أخيرا إلى الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها بعد غد الأربعاء ترتفع قليلا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الثامنة كونوا على شاشتنا ومباراة الأرجنتين والنمسا التي ستنطلق في تمام الثامنة ببث مباشر من قناة مكان. أجمل تحية وإلى اللقاء.

تحية لكم مشاهدي قناة مكان في هذه السهرة المونديالية المرتقبة. المجموعة العاشرة، الأرجنتين أمام النمسا، استاد دالاس الذي يتسع إلى 94,000 متفرج، أكبر استاد في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: كأس العالم الآن يدخل مرحلة أكثر سخونة، الجولة الثانية، المجموعة العاشرة، الأرجنتين أمام النمسا، المنتخبان اللذان حققا الفوز في المباراة الأولى. الأرجنتين سحقت الجزائر بثلاثية ميسي قبل أقل من أسبوع، والنمسا فازت على الأردن أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف. إلى جانبي يحلل هذه المباراة فادي عجاوي. أهلا بك فادي.
1: أهلا فيك يوسف.
0: النمسا المدرسة الأوروبية التي تعتبر من الصف الثاني في القارة الأوروبية أمام الأرجنتين بطلة العالم، كيف تقرأ حظوظ المنتخب النمساوي أمام التألق الأرجنتيني في المباراة الأولى؟
1: نعم، يعني هذه مدرسة مختلفة تماما يوسف. نتحدث عن المدرسة الأوروبية ونتحدث عن القوة واللياقة البدنية، ومنتخب النمسا منتخب منظم حقيقة، يختلف كثيرا عن المدرسة الأفريقية ومنتخب الجزائر.
0: يقال عنه نسخة ألمانية مصغرة.
1: صحيح، يعني تتحدث عن 13 لاعب من المنتخب النمساوي يلعب في الدوري الألماني، في سبيتسر يلعب في دورتموند وآخرين. ولكن هذه المباراة ستكون برأيي امتحان حقيقي لمنتخب الأرجنتين، حتى نرى أكثر قدرات هذا المنتخب ونرى صورة أفضل ربما. الحقيقة
0: شاهدنا الأرجنتين في صدارة اللائحة إلى جانب النمسا مع 3 نقاط، الجزائر والأردن 0 من النقاط حتى الآن.
1: نعم، يعني هذه المباراة الأولى رأينا ليونيل ميسي يقدم مباراة رائعة، طبعا بالنظر إلى الفارق الشاسع بين منتخب الجزائري والأرجنتين الذي لم نتوقع حقيقة بهذا الفارق الكبير. ولكن لا شك ليونيل ميسي 3 أهداف هاتريك، والآن هو يتساوى طبعا بالتهديف تاريخيا مع مارسلاف كلوزي ب16 هدفا.
0: الجمهور النمساوي الذي يتطلع إلى مونديال ناجح. إذا عدنا إلى التاريخ فادي، النمسا في آخر مرة متى وصلت إلى الأدوار النهائية الإقصائية؟
1: 1954.
0: النمسا ابتعدت عن هذه الأدوار رغم أنها تشارك للمرة الثامنة، على عكس طبعا الأرجنتين بطلة العالم ودائما تتأهل.
1: يعني
0: النمسا
1: دائما كانت في ظل طبعا المنتخب الكبير والمنتخب الألماني بطبيعة الحال، ولكن المنتخب النمساوي يأتي إلى هذه المباراة يعني مندفعا حقيقة، وبعد مباراة وفوز كبير 3-1 منتخب النشأ قدم مباراة جيدة. ولكن حذار للمنتخب الأرجنتيني، خصوصا أنه هذه المباراة ستكون امتحان حقيقي للدفاعات الأرجنتينية. المنتخب الجزائري للأسف لم يقدم تحدي حقيقي لدفاع المنتخب الأرجنتيني، طبعا بوجود سبيتسر وأيضا غريغوريتش وأيضا فانير وشميد، لاعبين جدا مهمين
0: في بوندسليغا. غريب أرناتوفيتش لم يشارك كأساسي.
1: برأيي أرناتوفيتش طبعا اليوم هو ليس في قمة عطائه، ليس كما في السنوات السابقة. أرناتوفيتش كبير في السن 34 عام، ليس كما في الفترة السابقة. صحيح أرناتوفيتش ربما يزج في المدرب في فترة متأخرة من هذه المباراة، وخصوصا أن قوة بدنية هائلة أرناتوفيتش،
0: هداف تاريخي للمنتخب النمساوي 48 هدفا.
1: صحيح، وهو في قمة عطائه كان لاعب كبير جدا، ولكن برأيي المدرب ذكي جدا، يقوم بريجينيك طبعا يقوم باستخدامه فترات قصيرة للمباراة، برأيي هذا أمر طبيعي. ولكن لاحظ المنتخب النمساوي اليوم يلعب بنفس الطريقة 4-2-3-1، ولا يوجد تغييرات، هو تغيير واحد. وعلى فكرة منتخب الأرجنتين أيضا لما يكون في عنا الحديث عن التشكيلة في الدقائق القادمة سنتحدث عن كل التغييرات حدثت في المنتخب الأرجنتيني ومنتخب النمساوي.
0: ليونيل ميسي كابتن المنتخب الأرجنتيني، وإيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، الاثنان يقودان المنتخب إلى العشب الأخضر في استاد دالاس أمام النمسا. يقال بأن ميسي فادي يلعب بدون ضغوط، يلعب ليستمتع. إلى أي درجة هذا اللاعب فعلا يريد كأس عالم ثانية؟
1: يعني الحقيقة الآن بعد فوزي بكأس العالم 2022 في قطر، لا شك أنه الأمور يعني زاح عن كاهله، كل هذا الضغط الذي كان عليه سنوات طويلة. تذكر خيبة أمل 2006 2010 2014، والنهاية خسر مع ألمانيا 2018، وخيبة الأمل الكبيرة في 2018 و2022، أخيرا استطاع أن يفوز بكأس العالم. لا شك أنه يلعب بحرية أكثر.
0: زاح عن ظهر مارادونا أيضا، يعني يقال مارادونا فاز بكأس العالم
1: ضغط كبير، ولكن في جيل 29 على فكرة ب 24-6، يعني بعد كم من يوم، احنا شنو بالتاريخ 22، بعد يومين عيد ميلاد طبعا ميسي يصبح 39 عام، يلعب حقيقة في مستوى عالي. ولكن برأيي اليوم هو الامتحان الحقيقي، هل سنرى ميسي الذي رأيناه في الجزائر أم أن ميسي مختلف تماما؟
0: إذن قلنا بأن النمسا هي قصة مختلفة بشكل كبير جدا مقارنة بما رأيناها أمام الجزائر. تشاهدون هذا الاستاد استاد دالاس قبل 10 سنوات، فادي ميسي على هذا الملعب سجل ربما أجمل، طبعا بعد ركلة الحرة أمام ليفربول، أجمل هدف أو ثاني أجمل هدف لميسي من الركلات الحرة في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا أمريكا دور النصف النهائي على هذا الملعب. ذكريات جميلة طبعا لميسي على استاد دالاس،
1: طبعا لكل محبي ليونيل ميسي، ونحن نعشق حقيقة كرة القدم الجميلة. ليونيل ميسي لدينا ذكريات كبيرة له في كل مكان حقيقة، ولكن الأهم بالنسبة ليونيل ميسي، تخيل يوسف لو استطاع ليونيل ميسي أن يقود منتخب الأرجنتين هذه المرة لكأس العالم والفوز للمرة الرابعة بعد أعوام 78 86 و2022، برأيي من كان يشكك أن ميسي هو الأفضل ربما عندها لا يستطيع أن يقول غير ذلك.
0: إذن نشاهد الآن منتخب النمسا والأرجنتين في الاستعداد للدخول إلى أرضية الملعب. تحدث فادي عن ميسي، هاتريك ميسي في مرمى الجزائر كان الثلاثية الأولى للأرجنتين منذ 16 عاما. في المرة الأولى فادي كما تذكر هيغوين في مرمى كوريا الجنوبية في عام 2010 سجل ثلاثية، لم ينجح أحد منذ ذلك الحين في تسجيل ثلاثية أهداف حتى جاء ميسي أمام الجزائر.
1: بما أننا نتحدث عن منتخب الأرجنتيني، من هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم سجل مرتين هاتريك؟ هو لاعب أرجنتيني طبعا جابرييل باتستوتا، هو يسجل طبعا مرتين في مونديالين مختلفين، طبعا في كأس العالم 94 كأس العالم 98
0: أمام اليونان واليابان.
1: بالضبط
0: اليونان عفوا وجامايكا،
1: جامايكا
0: في الدور الأول في مونديال 98. إذن دقائق وينطلق اللقاء، الأرجنتين أمام النمسا، وما زلنا نتحدث أيضا عن المعطيات. يجب أن نقول
1: يعني أنا أعود يوسف إلى الخلف كثيرا، وأنا يعني أبحث في المعطيات، لا أجد أن منتخب الأرجنتين لعب مباريات مع منتخبات أوروبية كبيرة إلا في مباريات كأس العالم. لاحظ يعني إذا بترجع
0: مثلا النمسا مرتان الأرجنتين والنمسا،
1: لا يعني حتى مباراة ودية مباراة كذا، بحثت رجعت 6 سنوات و7 سنوات إلى الخلف، لا أرى المنتخب الأرجنتيني يلعب أمام منتخبات من المدرسة الأوروبية. السؤال هذا امتحان حقيقي في هذه المباراة.
0: النشيد الوطني الأرجنتيني

0: Please remain standing if you are able for the national anthem of Austria.
1: انتهى النشيد الوطني الأرجنتيني الآن النشيد الوطني النمساوي.

0: برعاية الثنائي الرهيب أومودا وجاكوب SUV بمستوى جديد. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: في الحلقة الجاي من مكان توكس رح نحكي عن السوشيال ميديا ما بين الشاشات الافتراضية والواقع وبين المحتوى والتأثير، كيف صارت منصات التواصل تأثر علينا وفي أي لحظة تحولت من مساحة عرض إلى مرجعية أو حتى مقياس للنجاح. ضيوفنا رح يكونوا المخرج وصانع المحتوى محمد جبرين، الناقد والممرض نور سواعد، المحامية لينا عزايزي، الممثل وصانع المحتوى عبيدة زيد. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.

0: إذن استاد دالاس يستعد لهذه الملحمة الكروية بين الأرجنتين والنمسا. تشاهدون الحكم المصري أمين محمد عمر البالغ من العمر 40 عاما، المباراة الثانية له في المونديال بعد أن قاد مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف. وفي هذه المباراة أشهر فقط بطاقة صفراء واحدة يقال عنه بأنه حكم متزن منضبط هادئ جدا لا يستفز فادي.
1: نعم، إذن تحكيم عربي في هذه المباراة.
0: طاقم الفار أيضا من قطر وجمهورية مصر العربية وأيضا نيكاراغوا. طاقم الفار المسؤولية كبيرة على أكتاف الفار وكل من يقف على رأس هذه المنظومة. والآن نشاهد تركيبة المنتخب الأرجنتيني.
1: نعم، منتخب الأرجنتيني فقط تغيير واحد طبعا، يلعب مولينا لاعب فريق مرسيليا ومكان اللاعب بونتيل الذي لعب في المباراة السابقة. باقي اللاعبين نفس التركيبة، يلعب منتخب الأرجنتيني 4-4-2 موجود طبعا لوتارو مارتينيز الذي لم يقدم الأداء الجيد في المباراة الأولى، ولكن فضل سكالوني أن يفتح مرة أخرى مع المنتخب الذي فاز 3-0 على الجزائر.
0: شاهدنا ميسي ولوتارو مارتينيز في قلب الهجوم، هذا هو المنتخب النمساوي.
1: نعم، المنتخب النمساوي أيضا هناك تغيير واحد فقط، اللاعب كيفين دانسو طبعا مدافع توتنهام بديلا لاين هارت. وباقي التركيبة هي نفس التي لعبت أمام منتخب النشامة الأردني، والمنتخب النمساوي يلعب 4-2-3-1 مع رأس حربة غريغوريتش. وطبعا انتبه للاعب المهم لايمر لاعب بايرن ميونخ الظهير الأيسر، ربما تكون له عمل كبير في هذه المباراة.
0: هذا هو ميسي وديبول، اللقطة الشهيرة دائما قبل بداية كل مباراة يجلب الحظ، يقول عن ذلك ميسي. هذا اللقاء دائما مع ديبول في وسط الملعب. ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين 48 عاما بطل كأس العالم مقابل رالف رانغنيك الألماني طبعا. هذا المدرب الذي قاد مانشستر يونايتد فشل بشكل كبير جدا، فاز مع شالكي بكأس ألمانيا عام 2011.
1: طبعا هو معروف بأسلوب الضغط دعنا نقول أو البرسينج على الدفاع، ويقول

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت

عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراح من شوقي ليك ومساه وصباح.

قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحوا

0: مساه وصباحه بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

حيرتي حبي ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبي

أنا

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف